الراديو 90 90 هواها مصري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الدكتور مصطفى المدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعا للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية. تم خلال الاجتماع استعراض موقف أرصدة واحتياطيات السلع والمنتجات الأساسية، كما تم خلال الاجتماع عرض اقتراح بوضع برنامج تنفيذي يسهم في تطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر للحد من الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى بأعضاء الجالية المصرية في لندن، وذلك خلال زيارته إلى المملكة المتحدة. أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الجالية المصرية في المملكة المتحدة في تعزيز جسور التواصل بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما أكد أن لقاء الجالية المصرية في الخارج بشكل دوري يأتي ضمن نهج ثابت لوزارة الخارجية يقوم على تقديم أقصى درجات الرعاية والاهتمام للمواطنين المصريين بالخارج وربطهم بالوطن الأم. وعلى هامش زيارته الرسمية للندن، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع أرسينو دومينجيز سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية. أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن التقدير للتعاون القائم مع المنظمة البحرية الدولية، مؤكدا التطلع لتعزيز هذا التعاون. كما تناول وزير الخارجية التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. وزراء مالية دول مجموعة السبع دعوا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك خلال اجتماع في باريس لمناقشة المخاطر الاقتصادية العالمية للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وجدد وزراء مجموعة السبع التزامهم بالتعاون متعدد الأطراف في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، وأكدوا استمرار التزامهم باستقرار أسواق الطاقة. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب فرض قيود تعسفية على الصادرات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ زيارة إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية تستمر يومين لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين موسكو وبكين. ومن المقرر أن يعقد بوتين قمة مع مدير الصيني شي جين بينغ، كما يشهد الجانبان توقيع نحو 40 اتفاقية مشتركة تدعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. اقتصاديون، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية شهد مراسم توقيع اتفاقية جديدة باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون دولار للتوسع في أنشطة البحث والتنمية وإنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية. تأتي الاتفاقية نتاجا لجهود وزارة البترول في تشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للشركاء الأجانب، مما يدعم ضخ استثمارات جديدة في مناطق البحث وتنمية الحقول في الصحراء الغربية التي تعد أهم مناطق إنتاج البترول الخام في مصر. ورياضيا، تشيلسي فاز على توتنهام بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19.
0: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبص له، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
4: أحلى صباح الراديو 90 90.

صباح الخير، صباح الفل، صباح الهنا، واحلى صباح على احلى صباحات في الدنيا، وحلقه جديده من صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. معكم احمد يونس، وان شاء الله الحلقه تعجبكم وتنال رضاكم. ايوه الصبحويه حبايبي حبايبي حبايبي. درجه الحراره في القاهره النهارده 31 العظمى، صور 20، يعني الجو بيظبط تاني اهو. اسكندريه 26 18، الاسماعيليه 31 18، العريش 25 17، شرم الشيخ 25 17، والغردقه اسف لا شرم الشيخ 37 23، والغردقه 35 26، والقاهره تاني 31 20، اسكندريه 26 18، الاسماعيليه 31 18. صباحكم جميل ويومكم حلو جدا جدا جدا، ربنا يسعد كل الصبحويه ويسعد هذا الصباح لاهل الصباح. تعالوا نبدا ب وودز لبويزون.

دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن أن الأجازة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك هتكون ابتداء من 23 مايو لحد يوم الأحد 31 مايو. وزارة الصحة والسكان أكدت أن مصر خالية تماما من إصابات بفيروس إيبولا مع وجود متابعة مستمرة ومباشرة من الوزارة. Nothing's gonna change my love for you, Lema Davis.

صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء أعلن عن إطلاق تقييم لاكتشاف اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الـ ADHD من خلال المركز المصري للاختبارات، بهدف توفير أداة علمية دقيقة تساعد أولياء الأمور والمدرسين كمان على فهم أنماط السلوك المرتبطة بالانتباه والتركيز والنشاط الحركي للأطفال. صباح الفل، بنبدأ مع بعض صباح جديد من صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. تقدر تصبح علينا على 010-400-9904، ده واتساب راديو 90 010-400-9904. صباح الفل.

اللي بنحظه ان في تفاعل عظيم الحقيقه على المزيكا, وكل الجيل العظيم يعني مستمتع وعايش معانا في الاجواء. احنا كنا بنكتفي بده بس لا, واضح ان احنا هندوس اكتر. خليكم معانا لسه مكملين صباحكم وطرحك على الراديو 90 اف ام. وتعالوا فاكرين الاغنيه دي كانت فيلم ايه؟ ليان رايمز, How Do I Live Without You. روقان قوي يعني, روقان قوي قوي يعني. الفيلم كان ايه عظماء انتو.

كل اللي عرفوا الإجابة هو فيلم كون إير. طبعا طبعا طبعا من الأفلام العظيمة اللي تشوفه كده تحس فيلم ملحمة قوية، اللي ما شافوش يشوفه واللي ما شافوه يشوفه مرة كمان في الويكند. النهاردة زي النهاردة وفاة الفنان الكبير العظيم سمير غانم. هو توفي في 2021، هو من مواليد 15 يناير 1937. كمان النهاردة بيتم الاحتفال باليوم العالمي للنحل، نحل بكل بقى ما فيه بقى، والناس النحلة في حياتنا، في ناس كده دؤوبة كده زي النحل كده يعني. كمان الشوزات الحمراء، النهاردة يوم عالمي لأن الناس تلبس شوزات حمراء. طب أقسم بالله لابس كاسمة حمراء. شوفوا قلبي دليلي، بس انا غير بعرف يعني. وبيقول لك النهارده اليوم العالمي انك تبقى مليونير. تمام، لا انا مش عاملها دي، مش مزاج. تعالوا انا هسيبكم تختاروا التراك الجاي من ثلاث اغاني هنسمعهم، هنسمع منهم اغنيه انتوا اللي هتختاروها لفريق مودرن توكينج، بمناسبه بقى ان الناس مندمجه بقى. الاختيار الاول طبعا هي يور ماي هارت يور ماي سول.

one of your credit show in living. يلا على واتساب الراديو 9090 اختاروا اغنيه من الثلاثه هنسمعها بعد الاعلانات على طول. يلا بينا 010 400 9090 4. بس اللي اختار يكتب اسمه كمان جنب الاختيار. لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 9090.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمى ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزلته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة التأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
0: لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: عارف إمتى يا صاحبي الحياة هتبقى أحلى وأسعد؟ لما تعيش اللحظة وتبطل تستنى الوقت المناسب عشان تعمل أي حاجة. الوقت المناسب دايما حالا. لما تفهم نفسك كويس وتبقى عارف أنت عاوز إيه وإيه بالظبط اللي بيفرحك فعلا وإيه اللي نفسك تحققه وتوصله. ماشي، لما يكون عندك القوة والقدرة الكافية انك تسامح نفسك على الغلطات اللي فاتت، وانك تعهد نفسك ان انا هبدأ من جديد وابقى حاطط في دماغي على فكرة انا هغلط تاني وتالت، انا بني ادم على فكرة انا هغلط وهحاول مغلطش واقلل غلطاتي، بس هغلط، لازم اقول لنفسي كتير جدا احنا بني ادمين يا جدعان يا جدعان يا جدعان، انا ايه قول وراء انا بني ادم. لما يكون كلامك وافعالك متناسقين مع بعض، مش بتقول حاجة وخلاص، بتقول وبتنفذ مش بتسوف. عارف امتى الحياة تبقى احلى؟ لما تاخد قرارات تغير بيها حياتك انت للافضل، ومش لازم تكون قرارات شقلابة، يعني ممكن تكون حاجة بسيطة وقرارات صغيرة، بس المهم ننفذ ونلتزم بيها. الحياة هتبقى احلى لما تحاول دايما تطور من نفسك، لما تكون مطلع اكتر على اللي بيحصل حواليك وتحاول تعرف على الاقل حاجة واحدة عن كل حاجة، وتعرف كل حاجة عن حاجة واحدة بس انت شايف انك متخصص فيها. ماشي، الحياة هتبقى احلى لما نقتنع انت وانا اننا مش محور الكون، واننا بنكمل بعض، وان مفيش حد فينا احسن من التاني، وان احنا محتاجين ناس تسمعنا وناس تساعدنا، واحنا كمان لازم نسمع ناس ونساعدهم. مطلوب مننا ان احنا نسمع ونشارك ونساعد، وما نبقاش خايفين او يعني في كبر ان احنا نفضفض، لا لا لا، ولازم نبقى عارفين اننا مش ان الدنيا كلها متآمرة علينا خالص، الدنيا فيها ما يكفيها هي شخصيا. الدنيا تبقى احلى لو تمسكنا اكتر بالابتسامة بالتفاؤل، ودورنا على في كل حاجة فيها حاجة حلوة، كل حاجة بتحصل مهما كانت هتلاقي فيها حاجة حلوة كده تحاول تدور عليها. صباح الفل، صباح العسل، اين ده وانا صباح مطرحك على راديو 99.

المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 كعادتها دايما معانا في كل لحظة بتهنئ حضراتكم بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك وتفكركم انه بدعمكم نقدر نشتري أجهزة للطوارئ. العيد مش بس لحمة، العيد فيه فرحة وسعادة بدخول كل واحد بيته وهو صحته تمام ونبقى مطمئنين على كل أهلنا، وده هيتم من خلال تبرعنا كلنا على رقم أو حساب 190 في كل فروع بنك مصر والبنك الأهلي وكمان البنك التجاري الدولي ومن خلال أبليكيشن أنستا باي وفوري كود 9137. تعالوا فرحة العيد بتكونش لحمة بس، تكون فرحة بصحة كل المصريين إن شاء الله. مؤسسة المصرية لدعم الطوارئ بتقول لك

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: يا برج الجدي بتحب تمشي بدماغك وما تكونش تابع لحد، بس ده ما يمنعش برضو انك لازم تعمل خاطر للناس الغالية. يا دلو لما تجيلك الفكرة وتحس انك متحمس

كنت ابلكيشن او برنامج كمبيوتر اليومين دول كنت هتعمل ابديت كل دقيقه. انت فراك حراك، ارسى شويه، ركز في فكره وخليك معاها وحط كل طاقتك فيها قبل ما تنط الفكره تانية. السرطان، استعجالك والعصبيه بيخلونا نخسر كتير، والمواضيع ما بتبقاش تستاهل انها تكبر قوي كده وبتفلت منا. الاسد، بتخاف على زعل الناس قوي قوي قوي، فبتيجي على نفسك قوي قوي قوي قوي. وانت مش من حقك يخافوا على زعلك شويه يا اسد. طب العذراء، انت الفتره دي ناوي ما تاخدش اي حاجه جد، ناوي تاخدها هزار وتريقه وسف، علشان انت مش عايز يضغط عليك اكتر من كده، وخصوصا ان احنا داخلين على اجازات. ماشي عم، الميزان محتاج تستغل كل الفرص اللي هتجيلك الفتره دي وتقدر قيمتها وترتب اولوياتك، عشان في فرص جت وحضرتك يعني كميزان واقف تتفرج عليها. يعني طب هي جايه لك على فكره، معديه من قدامك، امسك فيها. طب العقرب، الافكار اللي في دماغك تستاهل ان احنا ناخد خطوه لتنفيذها. القوس، حاسس هي اوفر يا استاذ، يعني وده بيتفهم غلط، انت مش ضعيف على فكره خالص، بس ما بلاش يعني القموصه. 20 مايو ده تاريخ النهارده، وده اللي عيد ميلاده النهارده، بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص كده دماغه ناشفه نشوفيه ونشفان، بيحب يتحدى نفسه ويغامر، ولكن زيه زي كل مواليد هذا الشهر الجميل، طيبين طيبه يا جدعان يا جدعان يا جدعان يا جدعان.

حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف إسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق إسماعيل، أحمد خليل، نجاح حسن، دلال الشاطر، هاني عبد الحي.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش. ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة. تأليف عماد مطاوع. إخراج تامر حسني.
1: يا دي الوقعة اللي زي بعضها، احنا بقينا بنعتمد على أنابيب البوتاجاز في كل حاجة، حتى اللي لسه بتخبز بتستخدم الفرن الغاز.
2: الله يرحمه الحاج سعفان العمدة، كان بيعرف يتصرف في الحالات دي.
1: يعني المشكلة في القيادة المجتمعية بس، تاهت ولقيناها.
2: انت بتقولي ايه يا فصيلة؟ قيادة ايه دي؟
1: تعالي معايا وهعرفك كل حاجة، يلا بينا.
2: هتاخديني على فين يا فصيلة؟ مش تنوريني الاول؟
3: كلام ايه ده يا عفاف يا اختي؟ فصيلة؟ فصيلة هتلم الناس ليه؟
4: ده اللي اتقال لي يا مجدي، وهي دلوقتي واقفة تخطب فيهم.
3: هي فصيلة ناوية على ايه وهتعمل فينا ايه؟
2: طب نسمع بس يا جماعة ونبطل نقطعها. لقص يا فصيلة وخش في الموضوع.
1: لا داعي للهتاف، دعوني اعمل في صمت.
2: هتاف ايه؟ هو في حد نطق؟
1: معلش يا سماح، معلش انا متلخبطة شوية. انتوا لماذا عاملين في نفسكوا كده؟ قولولي ليه؟
5: وهنعمل ايه بقى يا فصيلة؟ وهنطبخ ونخبز لعيالنا ازاي من غير انابيب؟
1: اصمتي يا ام ضياء وساقول لك، بسيطة خالص. نرجع للي كانت امهاتنا وجداتنا بيعملوا، نعود للحطب وللافران البلدية، الافران البلدية التي ترعرعنا عليها وتربينا عليها جميعا.
2: انت عايزانا نرجع لأفران التين يا فصيلة؟ ده احنا ما صدقنا ننساها وننسى حطبها ودخانها وهمها.
1: هذا غلط، غلط يا إخواني. نحن يجب أن نعود للحطب مرة أخرى. نحن احنا ما قدمناش حل بديل يا حبايبي.
2: والله فكرة، الحطب ما فيش أكتر منه ببلدنا.
1: أيها الناس، أيها الجيران الأعزاء، عليكم بالحطب وداعا للأنابيب.
4: وتفتكري هو ده الحل يا فصيلة؟
3: سيدة الحطب، ما تنسيش اسم أختك الجديد.
1: طب وانت متغاظ مني ليه؟ ما شفتش الناس ملمومين عليا ازاي وانا عمال اخطب فيهم؟
3: وهم كمان ما كدبوش خبر، والبلد كلها ولعت الافران للخبيث والكوانين للطبخ زي زمان.
4: ما ينفعش نعالج مشكله بمشكله اكبر منها يا فصيله، واللي عملتيه ده هتبقى اثاره سيئه علينا كلنا.
1: ليه بقى ان شاء الله؟
3: طب قولي ليه حكايه العموديه دي؟ انت واخد الموضوع ده جد ولا ايه؟
1: طبعا وجد الجد كمان. انا بكرة هقدم اوراقي وان شاء الله هبقى اول عمداية في بلدنا.
4: اهي دي فكرة حلوة.
3: انت بتشجعها على الغلط يا رشيدة. من امتى الست تنفع تبقى عمدة؟
4: وليه ما تبقاش؟ ناقصة ايد ولا ناقصة رجل؟
3: مش قصدي، بس العمدية دي محتاجة حسم وشدة.
1: ما هو اصل انت ما جربتنيش، ما شفتش حسمي وشداتي يا مجدي. وبكرة ان شاء الله لما تعين عمدة هتشوف مني وش تاني خالص.
4: موضوع العمودية ده انا بشجعك عليه وهدعمك كمان، لكن المهم دلوقتي نلحق نمنع المصيبة اللي انت عملتيها.
1: مصيبة ايه بس؟ ده انا قدمت للناس خدمة جليلة.
3: جليلة؟ الله يرحمها خالتي جليلة، كانت ست كمل.
2: دي كانت شورى مهببة يا فصيل، كل يوم والتاني حريقة في البلد، ما الناس معذورة، كانوا نسيوا الحطب وبلاوي يسترها يا رب.
1: آه يا سدري،
3: سلامتك من الكحة يا فاصوليا.
1: الكانون ده مغلبني مش عايز يولع، معرفش الحطب ماله.
3: كانون يا فصيلة،
1: بدل ما تقطمني شوف لك حل.
3: وانا اعرف زيك، اروح فين جنب عبقرياتك؟
1: هعمل ايه بس؟ ما هو كان لازم حد يتصرف ويشوف حل. يعني كنا هنقعد كده لحد امتى؟
4: برافو عليكي يا سمر، برافو انك فكرتي في الفكره دي.
5: شكرا لحضرتك يا ابله رشيده، الفضل ليكي والتدريبات تحويشه.
4: الفكره فعلا هايله.
5: الصراحه مشكله الانابيب وغلو المعيشه خلتنا افكر من مده في مشروع الغاز الحيوي، وابقى استغليت دراستي في كليه العلوم وفديت البلد. واول ما كلمت عمتي سماح في الموضوع جابتني ليكي على طول.
2: سمر بنت اخويا طول عمرها شاطره وبتطلع كل سنه الاولى على زمايلها، بس انا مش فاهمه ايه الغاز الحيوي ده يا رشيد؟ يعني ممكن يفيدنا ازاي؟
4: بص يا ستي، الغاز الحيوي اللي اسمه بالمناسبة البايو جاز، فكرته ببساطة اننا بنطلع نار نطبخ عليها من السباخ وفضلات الطيور. يعني بدل ما نرميهم ويعملوا ريحة ودبان، بنخزنهم في حفرة تطلع لنا غاز ازرق يشغل لنا البوتاجاز والسخان وكشافات النور طول السنة، وكله بالمجاني من غير ما تدفعي ولا مليم. كمان بننتج منه أنضف سماد للأرض.
5: يا عمتي، هو ده الاقتصاد الأخضر اللي لازم نشجع عليه الستات في بلدنا عشان يوفروا مصاريفهم ويحموا بيئتهم بدل العادات الغلط اللي بتأذينا.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التنفيذ هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيوم، نيفين أغا، أحمد عماد، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيد. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين.
1: لا نستريح ولا اشتغالة، لا تقاسي حوجة ولا تبقي عالة، شغلك بإيدك يفك إيدك يفتح بيبان الخير ويزيدك.
0: كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبدالله، أمنية بكر، بسام، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
2: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعا للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية. تم خلال الاجتماع استعراض موقف أرصدة واحتياطيات السلع والمنتجات الأساسية. كما تم خلال الاجتماع عرض اقتراح بوضع برنامج تنفيذي يسهم في تطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر للحد من الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق. على هامش زيارته إلى لندن، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع إيفيت كوبر وزيرة خارجية المملكة المتحدة. أشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية البريطانية، مؤكدا التطلع لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. اللقاء تناول كذلك التطورات الإقليمية وفي مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أكد الوزير عبد العاطي مجددا على موقف مصر الثابت داعي إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي والمفاوضات كسبيل وحيد للتعامل مع الأزمة الراهنة. وزراء مالية دول مجموعة السبع دعوا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك خلال اجتماع في باريس لمناقشة المخاطر الاقتصادية العالمية للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وجدد وزراء مجموعة السبع التزامهم بالتعاون متعدد الأطراف في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، وأكدوا استمرار التزامهم باستقرار أسواق الطاقة. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب فرض قيود تعسفية على الصادرات. الرئيس الصيني شي جين بينغ استقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين لدى وصوله قاعة الشعب الكبرى في بكين. هذا وقد عقد بوتين وشي جين بينغ اجتماعا مغلقا لمناقشة أهم القضايا على جدول الأعمال الثنائية، ثم يعقد الرئيسان محادثات موسعة لمشاركة وفود البلدين. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية شهد مراسم توقيع اتفاقية جديدة باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون دولار للتوسع في أنشطة البحث والتنمية وإنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية. تأتي الاتفاقية نتاجا لجهود وزارة البترول في تشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للشركاء الأجانب بما يدعم ضخ استثمارات جديدة في مناطق البحث وتنمية الحقول في الصحراء الغربية التي تعد أهم مناطق إنتاج البترول الخام في مصر. ورياضيا، فريق بورنموث فاز على مانشستر سيتي بهدف دون رد، كما فاز تشيلسي على توتنهام بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204 996 864.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير على الراديو 90-90.

0: music just feels so good. على راديو 90.9. صباح الخير من جديد، انتم معنا في صباحك ومطرحك على راديو 90.9 FM، ولسه معاكم احمد يونس. موعدنا دايما من الحد للخميس من 7 ل 9 صباحا، ومعنا زميلنا العزيز محمد صابر عشان نعرف اخبارنا مروريا. ايه يا صابر، صباح الفل.
1: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
0: اخبارنا مروريا ايه يا استاذي العزيز؟
1: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين ان محافظات الوجه البحري والابل والطرق المؤديه اليهم الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي. عامل نطاق محافظه اسكندريه بدات تتفق بعض الكثافات في محور بوير منطقه كفر عبده وميدان الزرع ومحور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كاير استاذ مون، عشان كده بيفضل نستخدم محور المحموديه الجديد في نطاق المحافظات المجاوره. بعض الكثافات المرتفعه معانا نسبيا عند الطريق الزراعي اللي جاي دلوقتي من مناطق اليبو متجه لمدخل شبرا الخيمه ومناطق ميت نما، بيفضل اللي جاي من الاقاليم نستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه لازالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه عدا بعض الكثافات اعلى مناطق الخصوص ومناطق السلام واعلى مناطق بسوس بعض الكثافات، وترجع تقابلنا بعض الكثافات اعلى منطقه القريصه المتجه الى مناطق النيل ومناطق المعادي. في نطاق محافظه الجيزه منزل محور صفت بعض الكثافات، بيفضل اللي رايح جامعه القاهره ومحافظه الجيزه نستخدم منزل محور احمد عرابي شارع فيصل بعض الكثافات المريه. اما في نطاق محافظه القاهره هنتجنب النهارده كورنيش النيل بعض الكثافات اللي جايه دلوقتي من مناطق جاره ومتجه لمناطق المعادي، وبعض الاحجام ايضا اللي زارت معانا اللي جاي من مناطق معهد ناصر ومتجه لمناطق وسط البلد وهو شارع شبرا. هنروح نستخدم امتداد احمد حلمي واعلى كوبري حدائق القبه واعلى كوبري حميه الزيتون بعض الكثافات المريه المتجه لمناطق شرق القاهره. هنروح نستخدم النهارده كوبري سرايا القبه، مطلع كوبري اسكندريه بتقابلنا بعض الكثافات اللي جايه من جوزيف تيتو ومتجه لمناطق صلاح سالم والكليه الحربيه ومناطق شيراتون. هنروح نستخدم عبد الحميد بدوي هيكون بديل، او هنروح نستخدم جسر السويس. في نطاق اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه ما زالت حتى الان جماعه تشهد انفراجه وانسيابه مريه عدا بعض الكثافات المتوسطه اعلى كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو. هنستخدم باقي الكباري الاخرى او هنستخدم المسطحات الارضيه. في نطاق مدينه القاهره الجديده بعض الكثافات منزل كوبري 90 الجنوبي، هنروح نستخدم محور طه حسين او كوبري جرديه او نستخدم محور جمال عبد الناصر. باقي الحركه المريه ما زالت بتعمل بشكل طبيعي على كافه المحاور عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
0: بشكرك يا صابر وصباحك جميل ان شاء الله.
1: صباح الورد يا زهر.
0: صباح الفل. خليكم لسه معانا مكملين صباحك ومطرحك على الراديو 90.9 FM. موعدنا دايما من الحد للخميس من الساعه 7 للساعه 9 صباحا دقائق، وهيكون عندنا لقاء مهم جدا عشان نعرف المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ ايه الجديد، وبقالنا كتير كده ما نعرفش عنهم شويه تفاصيل، واحنا بنبقى حابين دايما نعرف كل الجديد معاهم. خليكم دايما معانا، تعالوا نسمع فضل شاكر ونرجع تاني.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: شنري الأسطورة، الحل المثالي لمشروع أحلامك. 8 راكب واسعة ومريحة للرحلات السياحية ومشاوير المدارس ونقل البضايع، وهتوفر معك في البنزين. 1500 سيسي مع أطول فترة ضمان 3 سنوات أو 100,000 كيلو. للحجز اتصل على 19738.
3: على الأسطورة حاسم الصورة، ركبينها 8 واسعة حاجة تانية.
2: شنري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر، رقم التسجيل الضريبي 5109664470.

0: Radio Station. صباح الفل من جديد، انتوا معانا في صباحكم مطرحك على راديو 90 اف ام. والعيد جاي وبكره العيد ونعيد ونذبح الشيخ سعيد. بس في حاجات مهمه قوي تتعمل في العيد، مش لحمه بس، في خير كبير في ابواب كثيره نقدر نعملها، وده اللي عودتنا عليه الحقيقه المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190 190. واكتشفنا معاها كده ان في كل مناسبه وفي كل لحظه انت ممكن تعمل خير في حاجات انت مش متعود عليها. فكره الاجهزه الطبيه وفكره الطوارئ دي اللي ما فيش حد فينا ما بيلجاش ليها في حاجه تخصه هو شخصيا او حاجه تخص حبايبه وقرايبه. يعني ناس قاعده كده على مدار 24 ساعه يعني مستنيين اي حد علشان يقفوا في ظهره. فكان دور المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ انها تعمل ده. خلونا يكون ضيفنا الصديق العزيز استاذ محمد عبد الوهاب، المدير التنفيذي للمؤسسه المصريه لدعم الطوارئ. صباح الفل
1: استاذ احمد. صباح الخير، وصباح الخير على كل مستمعينك ومستمعين 90 90، وكل سنه وانتم طيبين وبكل خير يا رب.
0: اللي انا قلته في موضوع ان العيد جاي وكله بيفكر يعمل خير ازاي، بس في خير تاني كنا الاول بنقول ناس ناسينه، بس انتوا عملتوا حاجه عظيمه جدا ان الناس
1: والله تعرفكم معانا بصراحه، يعني مش مجهودنا احنا. صباح الخير عليك، وصباح الخير على كل مستمعينك ومستمعين صباحكم ومطرحك و90 90. العيد السنه دي عندنا عيدين، العيد عندنا بمناسبه عيد الاضحى، وكل سنه وانتم طيبين، وخلاص احنا في ايام ذو الحجه وكلها ايام ان شاء الله ويجي العيد. والعيد التاني الاحتفال العشر سنين بقى اللي بنقول عليها بقالنا فتره، النهارده 20 مايو 2026 بنحتفل بعشر سنين النهارده على المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 20 مايو 2016. فده يعني العيد العاشر، وان شاء الله بوجودكم ووجودنا مع بعضينا دايما نقول العيد الخمسين والعيد المية باذن الله. فيعني عيدين مع بعض مش عيد واحد.
0: طيب احنا دايما انت معودنا على ان دايما مع بدايه لقاءاتنا ان احنا
1: نقدم كشف حساب.
0: كشف حساب
1: او كشف الحساب بتاعنا هيبقى السنه دي او النهارده هيبقى 10 سنين بقى، مش هيبقى 2025 ولا 2026، ده هيبقى 10 سنين. 10 سنين في الخير، و10 سنين عاملين كل حاجه لصالح مكان بيقدم كل خدماته للناس بالمجان، وهي طوارئ قصر العيني طبعا ومستشفيات جامعه القاهره. فيعني ان فكره المؤسسه تبدا في 2016 برئاسة سيادة العميد دكتور فتحي خضير وقتها ومجلس الأمنة، والنهاردة برئاسة أستاذ دكتور ماهر بيه فوزي رئيس المؤسسة. فيعني بص، 10 سنين أقول لك أنا فيهم العشر سنين دول الحمد لله، يعني من بداية وأنا موجود في العشر سنين دي. في 10 سنين بقى إيه، واحد شاهد على الـ على الـ على كل حاجة، شاهد على بداية أول خطة ازاي نعمل تطوير، واول خطه ازاي نجيب وحده اشعه كامله في الطوارئ. وزي ما المصريين كلهم عارفين بقى لغتنا العاديه بقى، جهاز مقطعيه وجهاز رنين وجهاز اشعه عاديه وجهاز سونار وجهاز ايكو، كل ده تجيبهم في وقت. لو اقول لك بقى، انت يمكن حد من الشهود معانا قوي قوي قوي، المفاوضات اللي بتحصل ايه، والشركات لا وتعالى اقعد وتعالى اتكلم، لا وهتخفض كام، وبعدين انت بتجيب ايه، انت بتجيب حاجه للطوارئ، فيعني اعمل معانا واجب، طب لا خفض، لا اعمل. الوحده اتعملت والوحده اشتغلت. النهارده انا هقول لك، لما بنزل الطوارئ عشان يعني اشوف اي حاجه وبعدي قدام الوحده دي، انا بحس بفخر. وشوف انا بقى واحد من ضمن الناس بحس بفخر. طب المصريين بقى اللي شاركوا فيها لما يعرفوا ان الوحده الاشعه دي المؤسسه المصريه او مؤسسه قصر العيني دعم الطوارئ، زي ما انت قلتها في الرساله، وزي ما المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ او قصر العيني دعم الطوارئ هي اللي عملت الوحده دي. وحده فيها احدث جهاز اشعه مقطعيه موجود 128 مقطع في الدقيقه. الجهاز ده لغايه النهارده هو احدث جهاز. فتخيل احنا جبناه في 2020، لغايه النهارده هو احدث جهاز. فخر وفرحه وسعاده ان المصريين بنقول لهم احنا هنجيب، احنا هنشتغل، احنا هنعمل. نزل رسالة على الفيسبوك وقول احنا هنشتغل، تلاقيهم كلهم معاك خير ودعم. طب يعني
0: وثقة
1: والحمد لله.
0: يعني
1: الحمد
0: لله. دايما ببص على التعليقات على الصفحة، الناس عندها بقى في عارف الثقة في القصر العيني حسيت انها اتنقلت للمؤسسة كمان.
1: ما هو بص هو ثقته في قصر العيني ان ده المكان اللي بيعالجه وثقته في المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ ان ده المكان اللي بيسبورت على المكان اللي بيعالجه.
0: حلو.
1: فهو اللي بيجيب يعني انا انت هو داخل المكان فواثق في اطباء القصر العيني، واثق في اطباء اللي هيشتغلوا معاه، واثق ان هو المكان اللي هيستقبله في وسط اماكن كتير قوي ممكن يكون الـ الـ الـ الـ الـ التكنيك الطبي او النشاط الطبي بتاعها اعلى من اي حد تاني، فواثق فيها وواثق ان لو جاب الجهاز ده مع المؤسسة فبالتالي هو بيشجع من الناحيتين، انا هتشخص صح وهتعالج صح، فبالتالي هو بيقف مع المؤسسة ويدعمها. جينا في 2020 دخلت الكوفيد واتقال ان المستشفيات وكان فعلا الاطقم الطبيه عليها خطوره شديده قوي من
0: أكتر استقبال اكتر ناس اتبهدلوا بصراحه
1: من استقبال المرضى طبعا الاصابات كانت عاليه قوي. فلما تيجي تقال المؤسسه هتدعمنا هتدعمكم، ماسكات جبنا، ملابس عزل وادوات حمايه جبنا. فتخيل ان انت بتسمع الماسك النهارده وانت مسافر بتجيب كمامه بكذا، تخيل بقى ان مؤسسه تجيب 2 مليون جنيه ماسكات وحاجات عشان تقدر تحمي.
0: لا وفي عز ما كان حاجه عزيزه موجوده
1: بالظبط يعني كانت ناقصه بشكل رهيب. فالحمد لله الاطقم الطبيه اتحمت وكانت موجود وكان وجود المؤسسه موجود. كنا بنتصور واحنا بنجيب العربيات عربيات النقل داخله بالكراتين وداخله بالحاجه، فرحه غير طبيعيه وثقه
0: في الناس. ان كله كان خايف وخايف يخرج، فالناس اللي انتوا كنتوا فرسان ولا زلتوا الحقيقه في عز ما الناس كلها قافله على نفسها وكل واحد خايف حتى يبص لحد
1: بالظبط،
0: لا نزلتوا وعملتوا ده
1: وكنا بنجيب وكنا يعني كان في الوقت اللي تتكلم شركه يقول لك انا عندي 100 ماسك هاتوا، انا عندي 1000 هاتوا، مش هقول لحد انا عايز الكميه كلها من عندك.
0: ربنا ما يرجعها
1: الحمد لله يا رب. فكملنا كده. طب دخلنا بقى في حاجات بقى اعلى يعني نكمل. طيب
0: انا عايز نقول للصبحاوية الجدعان المستجدين بقى ان اللي عايز يشارك يعمل ايه.
1: اللي عايز يشارك على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والاهلي والتجاري الدولي، تطبيق انستا باي هيلاقي اسم المؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ عشان هما حابيننا مش عايزين يغيروا الاسم، من خلال فوري كود 937.
0: خليكم معنا فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا مع استاذ محمد علشان نعرف ايه كمان نقدر نعمله في الفترة الجاية.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204 996 864.

0: صباح الفل من جديد، انتوا لسه معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM، ولسه كلامنا مهم جدا مع استاذ محمد عبد الوهاب المدير التنفيذي للمؤسسه المصريه لدعم الطوارئ. واتكلمنا شويه الفقره اللي فاتت عن
1: احنا وصلنا لغايه 2021
0: بالظبط.
1: 2021 ده بقى كان بداية الانطلاقة الفعلية بقى بجد، اللي يعني كان بقى بداية دخولنا في الراديو 90 وبداية اعلاناتنا وبداية وصول الصوت بتاعنا للناس. ده شرف لينا والله يا استاذ احمد، انت حد يعني مش اقولها بالانجليزي، بقولها بيرفكت بقى، ولا
0: ممكن
1: ولا الناس بقى تقول بيتكلم انجليش بقى زي الفقرة الموسيقية اللي انت عملتها لنا.
0: شكيرة.
1: بدأنا بقى نبدأ بقى التطوير الفعلي بقى، يعني ده كان في وقتها يعني تقدم طلب ان احنا في وحدة قسطرة، وحدة القسطرة دي فيها جهاز بس محتاجة جهاز تاني.

0: وصل 28 مليون جنيه، وهو ده بقى الهيد بتاعنا اللي المصريين عملوه، وده اللي كان الفرحة الكبيرة قوي قوي، ان جهاز أسطرة أوعية دموية يشتغل في وحدة باسم المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ متبرعين بيه مصريين. جهاز 28 مليون جنيه، ايه العظمة دي، ايه الجمال ده. الناس طبعا شافت الفيديو بتاعه على على الصفحة بتاعتنا مؤسسة المصرية دعم الطوارئ، وشافت الافتتاح بتاع العظيم بتاعه. جهاز عظيم، جهاز عظيم، جهاز بيرجع شريان للوظيفة بتاعته مرة تانية. مش هقول بقى يعني دخول في حاجات تانية، لا، هقول ان ان ان بيعمل انجازات كبيرة قوي قوي، وبيعمل انجازات عظيمة، وتعامل الحمد لله. طيب بدأت بقى الوحدات التانية تتكلم. يعني انا مثلا دلوقتي جبنا منظار للجراحات الدقيقة للمخ. هو محطوط في اوضة العمليات بتاعت اسم المخ والاعصاب، لكن هو بيخدم على مين؟ هو بيخدم على مريض الطوارئ اللي داخل محتاج يعمل عملية، بيخدم على المريض اللي بيعمل عمليات بالمجان، بيخدم. طب ما هو انت معنى كلمة طوارئ ايه؟ انا مش استقبال بس، استقبال وعمليات واشعة وكل حاجه خاصه بالطوارئ. هي زي من ضمن، مثلا هقول لك على حاجه، هقول يعني من ضمن بنك الدم. هو مش بنك الدم ده طوارئ؟
1: ده مهم،
0: ده طوارئ جدا. يعني لما جه طلب للمؤسسه ان احنا نقف مع بنك الدم، هنقف مع بنك الدم في ايه؟ المعلومات بتاعه بنك الدم دي اهم من اي حاجه في الدنيا. محمد راح اتبرع بكيس دم للمستشفى، يعني اتبرع، يعني سحب منه كيس وكتب عليه الفصيله بتاعته وتحط في التلاجه. جه دكتور في العمليات محتاج نفس الفصيله دي، بس ما عندوش معلومه هو موجود فين،
1: موجوده عندنا ولا
0: مش، فهيبدا يقول لاهل المريض اتبرعوا لي بكيس تاني، بس هو موجود اوريدي. فاحنا عملنا ربط للمعلومات داخل وحدات الصرف بطوارئ القصر العيني ومستشفيات جامعه القاهره، ان لو حد في العمليات محتاج نوع معين يعمل سيرش عليه، هيلاقيه في الطوارئ هيسحبه، هيلاقيه في عمليات العيون هيسحبه، هيلاقيه في اي مريضه في المستشفى، النساء فيها طوارئ ومحتاجه ان هي تعمل عمليه، بس هي الكيزه مش موجود، هتعمل سيرش
1: عليه. كتير قوي، يعني احنا بيجي لنا حالات تبرع بالدم، بنفضل ننوه يا جماعه محتاجين كذا،
0: بالظبط. مش هيوفر كده وبس، هيوفر ان كيس كمان يبوظ. ما هو ممكن كيس يبقى موجود 2 و3 و4 منه ونفس الفصيله، بس ما حدش استخدمه
1: وناس
0: محتاجاه في وحده تانية. فانت بتخدم الوحدات داخل مستشفيات جامعه القاهره لصرف المعلومات الخاصه ببنك الدم. ده برضو من ضمن الحاجات الطوارئ، فانت كده بتتكلم في اني الطوارئ مش استقباله بس. طب لما تيجي تقول احنا برضو من ضمن الحاجات الجديده بقى 25 26، احنا يعني دخلنا اهو في السنوات الاخيره ان شاء الله، معلومات المريض. معلومات المريض دي مش طوارئ، طوارئ جدا. ليه؟ لما تعمل السيستم بتاع معلومات المريض وتقول ان في مريض دخل الاستقبال او اي وحده كانت، بس مالوش الملف بتاعه مش موجود، فهتبدا بقى تعمل له ملف من اول وجديد، اسمك وبطاقتك وبياناتك والتاريخ المرضي بتاعك ايه، والاشعاعات اللي كانت موجوده ايه، التحاليل اللي كانت موجوده ايه، تبدا تعمله من اول وجديد. طب لما تعمل سيستم بقى يشيل كل اعداد المرضى اللي موجوده متواجده لمده سنه، فبالتالي لو لا قدر الله المريض ده حصل له انتكاسه او رجع تاني او جه يعمل متابعه، مش محتاج ان هو يتشيد تاني او يعني تعمل له ورق تاني، هو بس اي حد قاعد على جهاز الكمبيوتر اللي موجود عليه معلومات هيكتب رقم بطاقته، هيطلع له كل بياناته، هيقول له انت كنت موجود عندنا في شهر 3، انت كان عندك كذا، طب السيستم ده مش ببلاش، ده اجهزه متطوره جدا جدا جدا، استورج ومساحه داخليه للتخزين كبيره قوي، كل ده طوارئ
1: وسيرفرات بقد كده طبعا.
0: بالظبط بالظبط، فكل ده طوارئ. فانت بتتكلم، انا مش عايز اقول رقم كام اتدفع من 2016 للنهارده، لكن عايز اقول ان المصريين الجدعان عملوا عظمه كبيره قوي قوي قوي في 10 سنين احنا معاهم فيها، ومش احنا اللي احنا بننفذ بدعمهم لينا. فيعني ان الطوارئ الحمد لله نقدر ان احنا نكمل فيها، ونقدر ان احنا نشتغل عليها، ونقدر ان احنا ناخد هدف لينا في الطوارئ ده، يعني الحمد لله فضله كبير قوي من عند ربنا لينا.
1: عايزين نفكر كل اللي بيسمعونا انه يقدر يكون مشارك في كل خطوة بتقوم بيها المؤسسة المصرية اللي تعمل طوارئ.
0: يقدر يتبرع على حساب 190-190 في كل فروع بنك مصر، البنك الأهلي، البنك التجاري الدولي، من خلال إنستا باي، من خلال فوري على كود 937.
1: أستاذ محمد شرفتنا ونورتنا كالعادة، وما تتغيبش علينا.
0: كل سنة وانت طيب يا أستاذ أحمد، وأسرتك كلها بكل خير، كل سنة وأسرة 90-90 بخير. تحياتنا أستاذ عبد الفتاح، ولكل اللي بيتعبوا معانا وبيوقفوا مع المؤسسة.

0: وبيوقفوا معانا لوصول صوتنا للناس. كل سنة وكل المصريين بألف خير ومستمعينك وصباحك ومطرحك. وبوجه تحية بقى من عندك لصديقي العزيز حسام عصام. اقول لك حسام طيب. حسام
1: يا حس يا جامد اجمد مذيع راديو في مصر.
0: كل سنة وانتم طيبين وبكل خير.
1: قصة حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك، هنتقابل بكرة في حلقة الويكند.
2: باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعا للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية. تم خلال الاجتماع استعراض موقف أرصدة واحتياطيات السلع والمنتجات الأساسية، كما تم خلال الاجتماع عرض اقتراح لوضع برنامج تنفيذي يسهم في تطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر للحد من الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق. على هامش زيارته إلى لندن، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع إيفيت كوبر وزيرة خارجية المملكة المتحدة. أشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية البريطانية، مؤكدا التطلع لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. اللقاء تناول كذلك التطورات الإقليمية وفي مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أكد الوزير عبد العاطي مجددا على موقف مصر الثابت الداعي إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي والمفاوضات كسبيل وحيد للتعامل مع الأزمة الراهنة. وزارة الصحة اللبنانية أفادت بارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عدة بلدات بجنوب لبنان إلى 19 شخصا. ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات استهدفت أكثر من 25 مخزن أسلحة ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أن الأهداف شملت مخازن ومقرات وبنى استخدمها الحزب لتعزيز هجمات ضد القوات الإسرائيلية. الرئيس الصيني شي جين بينغ استقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين لدى وصوله قاعة الشعب الكبرى في بكين. هذا وقد عقد بوتين وشي جين بينغ اجتماعا مغلقا لمناقشة أهم القضايا على جدول الأعمال الثنائية، ثم يعقد رئيسان محادثة موسعة بمشاركة وفود البلدين. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية شهد مراسم توقيع اتفاقية جديدة باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون دولار للتوسع في أنشطة البحث والتنمية وإنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية. تأتي الاتفاقية نتاجا لجهود وزارة البترول في تشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للشركاء الأجانب، بما يدعم ضخ استثمارات جديدة في مناطق البحث وتنمية الحقول في الصحراء الغربية التي تعد أهم مناطق إنتاج البترول الخام في مصر. ورياضيا، منتخب الناشئين يتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا ويصعد للمونديال رغم خسارته أمام المغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى.

0: يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90 90. حلقه جديده من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي لحد الساعه 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم دايما كده من الحد الخميس من 9 ل 10 الصبح. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم لذيذ وحلو ولطيف ومليان حاجات كتير حلوه.
0: مين قالك؟
1: والنهارده انا واثقه.
0: ماشي،
1: واثقه ان النهارده
0: حتى لو انت مش عارف،
1: شوف تبقى الدنيا مسفلته الدنيا، بس برضه انا اتفائل. مش هنقعد نركز في روحي ولا ايه؟ مش منطق يعني. المهم ان احنا النهارده يوم حلو ان شاء الله، والنهارده كمان يوم الاربعاء، فخلاص بكره الويك اند والعيد الاسبوع الجاي، فتحس بقى ان انت يعني ايه، خلاص بقى انت في حته تانية بقى. يعني انت قاعد دلوقتي مستني العيد
0: اللي جاي على طول ده، صح؟
1: الثلاثه الجاي،
0: صح؟ والاجازه كمان لحد يوم الاحد،
1: فده حاجه يعني صراحه شكر وتقدير.
0: اجازه كده سعيده على كل الناس نتمناها، وابدا رتب لها من بدري، ما تتفاجئش. ابدا رتب خناقه العيد من بدري، انت عارفها
1: دي، عارف فضل القاهره، فضل القاهره.
0: لا، ودايما في ليه الخناقات ما قبل المناسبات. ليه؟ اقول لك ليه برضو.
1: ليه
0: كنا عملناها قبل كده في قبل الاجازه الاعياد اللي فاتت؟
1: ايه كان ايه اللي
0: حصل؟ ان احنا بنبقى مضغوطين، ان احنا عايزين ان الاجازه والاعياد تبقى يعني بيرفكت وما يبقاش فيها غلطه، وعاملين مثلا منظفين بقى الشقه جايبين كل حاجه احنا عايزينها. عادي قضي الايام ان من غير ما تضغط نفسك، فهتلاقي انه ايه ده ما اتخانقناش والدنيا تمام، مش شدد اللي حواليك ومش ضاغط اللي حواليك.
1: خد بالك برضو ساعات بيبقى موضوع
0: الامهات طبعا اكتر،
1: بس خد بالك برضو موضوع الخناقه دي ساعات بيبقى ايه، من كتر ما احنا قاعدين مستنيينها فبتحصل. يعني لو خلاص هو الترند في خناقه العيد فتلاقي نفسك اللي هو
0: تلاقي نفسك قلب وشك اول يوم العيد او اول ايام الاجازه كده، تلاقي انه في نص اليوم قلبت وش، احنا قلبين وشنا مش عارف ليه. العيد فرحه، افرح بقى، افرح وانبسط.
1: فعشان كده احنا بنحس البني ادمين ان هم يفرحوا في المطلق، عشان ما تتخضش في العيد، عشان ما تحسش انت محتاج تفرح في العيد. لا، احنا فرحانين كل يوم. اولا هتطمنونا امتحانات ايه اللي موجوده النهارده، عندكم امتحانات ايه، مين بيمتحن ايه، مستنيينهم فين، وكل التفاصيل اللذيذه دي. وثانيا سؤال لكل ما هو في جيل التسعينات، اوائل التسعينات
0: والثمانينات، وكل الناس اللي يعني عاشت ما قبل انتشار التكنولوجي بشكل كبير قوي، وان كل حاجه مش بقى الاي اي بس، لا احنا في فتره برضو حاجات تكنولوجيه كبيره جدا دخلت حياتنا، اجهزه وحاجات وتطور سريع جدا جدا، اهمهم طبعا الموبايل، لحد بقى مرحله الاي اي اللي احنا فيها دلوقتي. فيما قبل هذا بقى، ما قبل كل العصر ده،
1: كان في سكيلز. السكيلز دي كانت يعني بالنسبه لنا مهارات ما ينفعش استغنى عنها، يعني زي مثلا مهاره حفظ الارقام، انك كان لازم تحفظ الرقم بتاع البيت او بتاع الشخص اللي انت هتكلمه علشان، او تكتبه مثلا في حاجه، فلو انت مش معاك حاجه تكتبه فيها دلوقتي فتضطر ان انت تحفظه.
0: حاجات تحفظ كتير، العنوان او الطريق،
1: او الطريق
0: من غير جي بي اس ما كانش في حياتنا في الجي بي اس خالص، انك تحفظ الطريق.
1: اصدق دي حاجه انا ما فكرتش فيها،
0: وما كانش في كمان اللي هي اللافتات اللي ممكن في الشارع زي دلوقتي تعرفك الطرق بالشكل الكبير، لا كان في بس اقل طبعا، والطرق كانت مختلفه كتير عن زمان او عن دلوقتي يعني، فتلاقي انه
1: كم توهان انا
0: دلوقتي. ايوه بالظبط، كنا بنتوه طبعا بقى تسال ويتقال لك طب قال لك فين، وتقعد
1: والاهالي بقى يقعدوا لك ما تسمعش كلام حد، بيقول لك امشي ورايا. انا ياما مشيت ورا ناس ما اعرفهاش ووصلوني،
0: وصلتي
1: والله لا ما انا قاعده
0: وانت جاي تايهه.
1: لا
0: وصلت هنا خلاص.
1: وصلت هنا تايهه برضه، بس يعني كانت حاجه لذيذه.
0: فافتكر كده المهارات اللي هي ما قبل اختراع الحاجات التكنولوجي واستخدامنا، ان كل حاجه خلاص انت ممكن بجد لو عايز سيرش انت هتتغدى ايه النهارده، هتلاقي نفسك بتسال الاي اي، وبتسال او بتدور على جوجل او على اي حاجه من يعني وسائل البحث الكتيره جدا. ففكر معانا وقول لنا، وتعالى نكتشف مع بعض ونختبرك بقى في المهاره دي. يعني لو ارقام تليفونات هنقول لك مثلا على رقم كده ونشوف هتقدر تحفظه ولا لا، لو عناوين حاجه هنشوف يعني، نلعب مع بعض التحدي ده.
1: انا كان العاب كتير قوي النهارده عشان العيد فرحه بقى والعيد قرب، قلنا نلعب كل يوم نلعب.
0: هتشاركوا معانا على رقم تليفوننا 2 18 10 8 66، وكمان لو انت اول مره تسمعنا او دايما تسمعنا بس ما شاركتش معانا، فبعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4 وعلى الراديو 90 90. احنا لسه الصبح.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الصبح الراديو 90 90. هواها مصري.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه
1: الصبح مرة تانية بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم, وعايزين نصبح على كل الناس اللي بعت لنا بقى مسجز كتيرة جدا جدا على الواتساب. نبدأ بمين؟ نبدأ بصباح الخير عليكم. انا اكتر حاجة بجد بستغربها دلوقتي لما ولادي بينزلوا مثلا رايحين اي مشوار, وافضل مستنية او اكلمهم ها وصلتوا, ولا او اتخانق معاهم واقوم الدنيا بقى وما تقعدش, ازاي ما كلمونيش يطمنوني عليهم ان هم وصلوا, واحنا بقى كنا زمان بنحصل ايه, نزل رايحين درس مثلا او اي مشوار, ولا كان اهالينا بيبقوا عارفين حاجة الا لما نرجع او نتأخر مثلا على ميعاد رجوعنا, ساعتها بقى يبدأوا يدوروا احنا يعني ماشي. قصدها انه زمان عادي ان نزلت خلاص انا عارف انك رايح المكان الفلاني او المشوار الفلاني, هتخلص وهترجع الساعة 9 مثلا, فانت رجعت 9 دي وانت ما وصلتش يبقى في حاجة,
2: يبقى في كارثة,
1: انزل ادور بقى
2: دلوقتي, ما فيش بقى خلاص. فهو برضو بصراحة احنا يعني
1: طب اني احسن الغموض كان احسن لو انا مش عارف يعني راح فين,
2: ده رعب تافو. بس اكتر حاجة اثرت فيا قوي في موضوع التكنولوجي والدنيا واتغيرت ازاي, بيقول لك ان دلوقتي العشرين دقيقة مشي اللي احنا بنحاول نمشيهم دول بقوا رياضة, مع ان زمان ده ما كانش حقيقي يعني. فدي حاجة صعبة قوي الصراحة. النهاردة لما سألناكم ايه اخر امتحانات, عندنا امتحان دراسات عندنا اخر يوم, ناس كتير قوي النهارده اخر يوم, فالحمد لله على السلامه يا شباب.
1: قولوا لنا بقى الاعمار ايه, او يعني المرحله يعني سنه كام في الدراسه. شروق بتسمعنا نسمع ليه تقول بسمعكم كل يوم وانا مستنيه دلوقتي بنتي في الامتحان, بتدوني طاقه ايجابيه, شكرا. طمنين عليها كده واسمها ايه ونسلم عليها, والمفروض الامتحان بتاعها يخلص امتى. في كمان صباح الفل عليكم احلى ناس في الدنيا. ميدو النهارده عنده امتحان رياضه, هو اولى ثانوي واخر يوم عنده هيكون يوم السبت, فالنهارده في اخر يوم عند ناس وعند ناس
2: دي رضوى اكيد. انا اصلا ما بصدقش ان ميدو ده كلمني مره في التليفون, مش مصدق ان هو بيمتحن, حاسه انه كبير شويه,
1: حاسه ان المفروض امتحن انا.
2: حاسه ان انا امتحن فعلا.
1: صباح الفل عليكم, بسمعكم برده بنسمع ليا, واضح ان اسماعيلويه النهارده مصحصحين معانا جدا. جيل التسعينات كانوا عايشين على اللمه والكلام وش الوش, ما فيش بقى ولا واتساب ولا انستا
2: انستغرام يعني
1: انستغرام, فالناس كانت بتقرب لبعض بجد. احنا دلوقتي التواصل اسهل, بس بحس اننا ابعد. بحترم جدا انهم قدروا يعيشوا ويبنوا حياتهم كده.
2: صح,
1: احب اعرفك جيل التسعينات.
2: ما انا جيل التسعينات. انا على فكره انا اخر واول سنه جيل التسعينات.
1: ايه ده برضو؟
2: ايوه انت نسيتني ولا ايه؟
1: انا ركزت.
2: طيب في ايه, في حد بيصبح علينا, في شروق بتقول صباح الفل, اسمها جويريه وعندها ساينس اخر يوم
1: النهارده اخر يوم عندها
2: شروق.
1: ماشي
2: حلو حلو على فكره.
1: في صباح الفل عليك يا فادي, صباح الورد, صباح الفل عليك يا عبير, صباح الفل.
2: في مين تاني؟ في مروه بتقول اخويا كان مسافر بره مصر وكان بيتصل بينا مكالمه دولي على التليفون الارضي, وما كانش ساعتها لا في نت بقى ولا موبايلات, كنا بنجري كلنا عشان نكلمه, كل واحد يسلم عليه بسرعه جدا عشان يلحق يكلمه, لكن المكالمه الدولي كانت غاليه جدا.
1: طيب هسالك سؤال بقى, مش عارف هيبقى فاكره الموضوع ولا لا, ولو فاكره خلاص سيب الناس تفكر. ماشي يعني انت عارفه الاجابه.
2: ماشي قول لي.
1: كنا بنعرف منين ان المكالمه دي من بره؟
2: لا عارف. عارف اقول, ما انت قلت لي
1: يعني عارف.
2: عارف.
1: عارفة عارفة ولا اللي هو هعرف؟
2: لا عارفة, بس
1: كان في حاجة مميزة بتحصل في التليفون علشان نعرف ان المكالمة دي من بره.
2: ايوه عارفة. عارف
1: عارف
2: عارف اكيد, والناس كلها عارفة كمان.
1: ماشي, ما هو ليها مصطلح كمان كان بيتقال.
2: ايوه
1: عارفة المصطلح. طب ماشي, لا
2: التلات سهل. اقول ولا ما اقولش؟
1: حاجة بحرف الايه؟
2: تي.
1: ماشي
2: هو الناس كلها هتعرف.
1: ماشي سهلة سهلة حلو.
2: ماشي, في حد بيقول صباح الخير, انا شايفه من زمان احسن, لاني لما كنت بتحبي تشوف شخص كنت بتروحي لحد دلوقتي مكالمه لايف, ما تبقيش فيها مشاعر زي ما يكون الشخص قدامك. حقيقي برضو
1: الناس عرفت على طول. قالوا لي ترانك ترانك ترانك, الرنه بتكون مميزه وطويله. بالظبط كده, الرنه دايما تكون مميزه وطويله عن الرنه العاديه.
2: عن الرنه العاديه واضح انتوا كان عندكم قرايب بقى في حته, احنا ما كانش حد بيكلمنا,
1: كنا بنقول عليه ترانك. طب هي معنى كلمه ترانك ايه؟ عمري ما فكرت فيها
2: يعني.
1: عايزين نعرف معناها يا جماعه, يعني اكيد ليها حاجه. هل دي يعني اختصار الحاجه هيك, هي كلمه انجليش مثلا احنا حولناها عربي بقت ترانك؟
2: اعتقد
1: ترانك دي
2: اكيد دي كانت كلمه انجليش, عشان برضو ساعتها الحاجات اللي كانت موجوده كانت مهم يعني. بص بقى, في حد بيقول لك ايه, بيقول لك انا اكتر حاجه مفتقداها دي اميره قبل التكنولوجيا, اني كنت بعمل حاجات كتير قوي هاند ميد بايدي, وكان عندي طول بال على القراءه وقريت كتير جدا. دلوقتي بقيت مشتته قوي مع اني مش مدمنه محتوى قصير. دلوقتي بيقولوا في اصلا مصطلح جديد كده طلع اسمه البرين روت او تعفن الدماغ. يعني انت من كتر ما انت بتتعرض لحاجات صغيره وقصيره بقى عندنا الموضوع صعب. في سجده عندها امتحان ماث وهي بتحب تسمعكم متابعاكم بس هي في الامتحان دلوقتي. يا سجده
1: اول ما تخلص امتحان تقول لنا بنصبح عليها جدا وبنحبها جدا جدا وان شاء الله تعمل يعني احسن حاجه في امتحان الماث كده ومجهودك معاها هيكون كويس.
2: طيب عايزين اغنيه بص عشان بس احنا
1: ايه مين عايز يسمع ايه
2: ابتدائي ويا ريت اغنيه فرفشه عشان كده بجد انا مش مستوعبه اننا وصلنا اخر يوم بالسلامه كان ترم طويل.
1: طب هنشغل دي ونشوف لو المود الفرفشه محتاج اكتر برضو قولوا لنا ابعتوا لنا على واتساب على 010 400 90 90 4 بنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90.

0: نكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. وعرفتوا بقى يعني الموضوع لذيذ جدا يعني. في توفيق تقريبا, لا ده كريم تقريبا, مش عارف تقريبا كريم. قال لنا ترانكول هي المكالمه اللي جايه من الخط الرئيسي الرابط بين السنترالات, وجت من ترانك اللي هي الجذع الاساسي للشجره, فده الحاجه الاساسيه. في كمان بقى بالله عليكم اغنيه فرفشه كده لعمرو دياب, احنا شغلنا عمرو دياب بس انت لطفي بابا, فاحنا اهو يلا عادي يلا
1: عايزينكم بقى تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتولنا كمان على واتساب 010-490-90-4 وتقولوا لنا ايه المهارة اللي كانت عندكم زمان ودلوقتي مبقاش ليها اي لازمة بسبب التكنولوجي القوية قوي اللي بقت موجودة. في كريم بيقول ان هو عايش التكنولوجيا الرقميه والمعلوماتيه من الصفر, فاكتر مهارة كانت عندي اني كنت بعرف اتصل بالتليفون الارضي اللي هو المدور ده, هو مقفول بالقفل. والدي الله يرحمه كان بيتجنن من الحركة دي, او ازاي افتح الفيديو كاسيت وامسح
0: اللي هو الشريط يعني.
1: هو ايه الفيديو كاسيت اللي هو الايه
0: الفيديو
1: كاسيت اللي هو الفيديو الفيديو
0: ماشي. اللي هو الجهاز الفيديو شبه الريسيفر كده بالنسبه لنا.
1: اوكي واضح انه اكبر بقى, معرفش هيقول لنا هو دلوقتي.
0: ما عداش عليك الفيديو؟ لا عدى اكيد اكيد.
1: انا عدى أيوة. بس انا ما تذكروش قوي يعني, مش
0: للدرجه دي
1: يعني. حاسة ان انا كان
0: مش عارفة الفيديو. طب
1: عارفة
0: شرايط الفيديو.
1: عارفة الفيديو شرايط الفيديو عارفاهم. لا عارفاهم متقلقش عليا. تمام شكرا.
0: طب كنا بنشغله ازاي لما يعلق؟
1: لا ما انا ما كنت طفلة ساعتها, معلقش معايا
0: ضربية اي حاجة ضربية تصلح.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، وعايزين نصبح على كل الناس تاني اللي دايما بتنضم لينا كده. بيبقى فيه يعني مجموعه من الناس دايما بتسمعنا على طول، في ناس بتنضم لينا جديده، فاي حد النهارده اول مره بيسمعنا او اول مره بيشارك معانا بيسمعنا على طول، فصباح الفل عليك ومنورين دايما كده من الساعه 9 للساعه 10 في لسه الصبح.
2: نلعب بقى يا فادي؟
1: هيا بينا نلعب.
2: هيا بينا نلعب. يلا انا متحمسه جدا. طيب هنلعب النهارده معاكم لعبه بالعكس. بالعكس هي لعبه احنا دايما نلعبها معاكم، اللي هو بنقول لكم كلمه وانتوا بتقولوها بالعكس. هنبتدي بحاجات
1: يعني هقول لك الحروف بالعكس، يعني لو نفترض مثلا الكلمه هي فادي، فبدل ما اقولها ف والف دال ي هنقول لك ي دال الف ف.
2: اه
1: وانت تقول لنا هي دي ايه، بس عمرنا ما هنلخبط لك الحروف، يعني هي هتبقى نفس الترتيب بس بالعكس.
2: ولا نلخبط لهم الحروف؟
1: والله هيبقى حلو، بس هيطلع برضو ممكن نكون اكتر من كلمه، فخلينا بنفس الكلمه معكوسه ونشوف. والمره اللي فاتت لعبنا حاجات بسيطه جدا وليفل بسيط، بعد كده انت قلت لنا نصعبها فصعبناها لحد ما رحنا لحد كلمات صعبه جدا ان انت يعني تجمعها وهي الحروف بتاعتها متلخبطه.
2: فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هنبتدي ان احنا نقول الحروف بتاعت اول كلمه، وبعد كده فكر نعمل معاكم حركه صعبه شويه، ان احنا نكلمكم نقول لكم كلمه وانتوا تقولوها بالعكس.
1: ماشي،
2: دي اصعب.
1: يلا.
2: اصعب كتير. طيب تي ألف سين ألف ر دال.
1: خلي بالكوا يا جماعة الكلمة جديدة عليا أنا كمان، فأنا معاك
2: بالظبط،
1: بس ما تكتبهاش لأني شايفك اللي ماسك الموبايل وبيكتب، ما تكتبهاش.
2: تي ألف سين ألف ر دال. شكرا.
1: بس
2: بس كده.
1: ايه بقى اللي كده؟ ايه الكلمة بقى؟
2: طبعا غلط غلط لها. غلط
1: غلط. ماشي، في إجابات جت لنا على طول لا مش مظبوط.
2: صح،
1: ته ألف سين ألف ره دال.
2: إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنت زي حافظ؟
1: لا قريتها بالعكس الكلمة اللي صح. الإجابة اللي جت.
2: قلت برضو الصعوبة دي.
1: لا عيب عليك. طيب ابعتوا لنا كده وممكن، طب هم بدأوا يعرفوها على طول الكلمة، نقول كلمة تانية.
2: كلمة تانية ماشي، دي دراسات. هنقول كلمة تانية. طيب ثواني.
1: طب ره سين يه كاف ميم. ره سين يه كاف ميم. لو انت عرفت ابعت لنا كده الكلمه دي ايه على 010 490 90 94. برافو.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الصبح الراديو 90 90. هواها مصري. أسطورة الطريق شينري إكس 30 أكبر فان في مصر بمحرك 1500 سي سي 108 حصان وشاشة 7 بوصة كاميرا خلفية وتكييف أمامي وخلفي متوفر منها نقل بضائع وركاب 8 مقاعد. للحجز والاستعلام اتصل على 19 7 38.
1: وعلى الأسطورة حاسم الصورة ركبينها 8 وسعى حاجة تانية.
0: شينري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر. رقم التسجيل الضريبي 510-966-470.
2: حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي فسيبك من الحاجات دي.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح، ومن مواضيع لألعاب لحاجات كده نتأكد منها ان انت فوقت وصحصحت وجاهز ان انت تواجه العالم وتتعامل مع الناس وتبقى تمام ومبتسم لليوم كده، علشان النهاردة يوم الأربعاء فمحتاج ان انت تزق اليوم معانا كده ويبقى الدنيا لذيذة.
2: في بقى مسج بعتت لنا من سارة بتقول صباح الخير، انا سارة، وكان في جهاز زمان كده مدور صغير كنا بنحط له هاند فري وبيشتغل بالحجارة القلم وكارت موري لو انا بقول صح يعني، وكنت بحب اسمع عليه اغاني.
1: كارت ميموري،
2: ميموري هي كاتبه موي. كارت ميموري يعني. ده كان عندك؟
1: كان عندي حاجه شبهه كده من
2: الام بي 3
1: اللي هو الايبود الصغير قوي ده.
2: بس ايبود ده
1: اللي هو الصغير اللي هو شبه المشبك، اصغر حاجه كده لا يرى بالعين مجرده، بس بيشغل اغاني بقى. وكان ايه
2: فاكر الموبايل
1: طبعا سماعه بسلك، ما فيش بقى الايربود.
2: على فكره دي رجعت تاني ترندنج. السماعات اللي بسلك دلوقتي يا جماعه بقت اغلى زي دي بالظبط. الناس كتير قوي بقت بتسمع دلوقتي بالسماعات اللي هي مش الوايرلس، وبيقولك ان هي فعلا الكواليتي بتاعتها احسن بكتير من الايربودز او انا ما ادرش بصراحه، ما رجعش السماعه الثانيه دي تاني، خلاص الموضوع انتهى.
1: الثانيه بتقع ودي بتتقطع، فعادي كده كده هنشتري غيرها.
2: هنشتري غيرها بالظبط. في حد قال على كان بيبقى اسمه ام بي 3 رضوى،
1: وكان على شكل مينينز.
2: لا انا صراحه فاكره الايبود شويه. طيب دلوقتي في ناس جاوبت،
1: خالد عارف الاجابه،
2: حد قال مكسرات. غلط.
1: الكلمه اللي احنا قلناها بالعكس، لو انك تركز كده وتحاول ان انت ترتب الحروف مظبوط، هي اعكس بس الحروف هتلاقيها مظبوطه. ر س ي ك م.
2: لا ر س ك ي م.
1: ما اعرفش بقى
2: انت
1: عايز ايه بقى.
2: انت
1: ما انا مش سهل وقلت لخبطكم
2: كده. ك ي م او ميكسر،
1: انا قلت لخبط زي الميكسر كده عادي.
2: الناس قالت ميكسر.
1: خالد قال وكذا حد في توفيق كمان قال، برافو عليك يا توفيق.
2: واحمد سعدي
1: ماشي عاش.
2: وكمان مين ده؟ احمد علام. احمد علام بيبعت الاجابه ويجري.
1: طب نصعبها. في حد بعت لنا كلمه احنا نعكسها لو احنا قلناها يعني للمستمعين. طب التحدي ده حلو قوي.
2: لا نقولها؟ هو احنا نقولها، احنا نقولها عادي.
1: لا إيه نلعب يعني نعكس الحروف ونجربها كده ولا نسيبها طيب نقول ي ح الف ي س د ش ر م.
2: ايه ده؟ دي ما خدتش بالي منها،
1: صعبه شويه.
2: هو حتى كده عشان مش لاقي المسج.
1: ي ح الف ي س د ش ر م. اعكس بقى الحروف دي هتعرف احنا بنتكلم على ايه. لو الكلمه دي كده دلوقتي عكستها هتلاقي ان هي نسهل ولا لا، ولا ممكن الناس تعرف على طول.
2: قولها تاني.
1: قولها تاني. ي ح الف ي س د ش ر م. ايه انت رحتي فين؟
2: مرشد سياحي. هما بيقولوا مش انا،
1: هما اللي قالوا.
2: والله
3: الله اكبر عليك.
1: هما اللي قالوا.
2: سلام. اقسم بالله ما انا.
1: ايوه صح.
2: ايوه.
1: هو انت ليه متفاجئ؟ ما هي الاجابه ما بعتها لنا يعني.
2: انا مش شايفاها، انت لقيتها؟ انا ما اعرفش انت لقيتها فين على البتاع اللي احنا
1: بنتكلم
2: ده. والله العظيم. ماشي خلاص،
1: رقم اخره 23.
2: طب انتوا قولوا لنا بقى، قولوا لنا ايه حاجات صعبه قوي احنا نقولها لكم، يعني انتوا اللي هتقولوا لنا.
1: انتوا تلعبوا اللعبه معانا، نلعبها مع بقيه المستمعين ونرجع لكم كده. احنا دايما نحب نبقى حلقه الوصل كده ما بين السميعه كلهم على الراديو 90 90 اكتر. حد يقول لي طب كنت تقول ان هم كلمتين، طب اسهلها. لا

0: كتير بسيوني على الراديو 90 90.
1: طيب واضح ان الليفل عمال يعلى اكتر في الجيم بتاعتنا اللي احنا نلخبط الحروف كده ونختبر منها ان انت صحصحت قوي ولا لا، يعني صحصحت كام في الميه. بتعملي ايه يا عبير؟ بتعملي حاجه؟ بتجهزي مصيبه؟
2: بصعب حاجه قوي حد قالها فحاسه انها صعبه قوي، بس خلينا نقول ان احنا اتفقنا عليه الاول.
1: طيب بصوا الكلمه اللي جايه دي هنقولها بالعكس، لكن
2: في حروف متلخبطه،
1: في حرفين بس متلخبطين.
2: ماشي،
1: يعني هنعلي الليفل شويه انه يبقى في حرفين هما اللي مش ورا بعض. ماشي
2: مركزين؟
1: ودي مش مكان، مش
2: اكله، مش حاجه، دي كلمه.
1: ركز معانا. ت الف قاف الف شين نون ميم. ت الف قاف الف شين نون ميم. هترتبها بالعكس هتعرف الكلمه، لكن هتلاقي حرفين المفروض ما يبقوش ورا بعض، كسهم دول كمان بقى. بص احنا نلخبط لك الموضوع.
2: ماشي، يبقى ت الف قاف الف شين ميم. يلا صعب على فكره جدا.
1: والنون
2: ت الف قاف الف شين نون ميم.
1: ماشي بس.
2: غلط؟
1: لا صح
2: صح. قالوها صح. في واحد
1: قالتها. ايه الشطاره دي؟
2: مين ده؟ مين دول؟ خالد.
1: لا لا لا، ايه خالد الحلاوه دي؟
2: خالد الشطاره دي
1: ده ايه الحلاوه دي؟ بقول لك ايه، تستحقها عن جدار، انت ما خدتش وقت.
3: اكبر عليك،
1: تتحسد تتحسد.
2: نسكسي او تكتب غلط،
1: ما ناقصه الف، يعني ناقصه الف.
2: لا مكتوبه غلط خالص. مين ده؟ خالد ولا مين؟ لا
1: في، لا لا، ده اجابات كتيره اتقالت صح.
2: بجد؟ ايه ده الشطاره.
1: اميره برافو يا اميره جدا، وتوفيق كمان برافو عليك.
2: لا توفيق قالها غلط.
1: لا ليه
2: قالها غلط؟
1: ماشي. لا غلط صح.
2: غلط.
1: طب في حد كمان
2: اسامه
1: بتقول لا غلط، هي مش منشفة، يعني مش في الحته دي،
2: مش هناك خالص، مفيش اصلا فيه.
1: طب نقولها تاني بسرعه بسرعه بسرعه. ت الف قاف الف شين نون ميم.
2: صعبه برضو يا فادي بصراحه.
1: صعبه لان احنا كمان يعني غيرنا حرف كمان في النص كده، علشان يعني او بدلنا حرف في النص.
2: صعبه قوي بصراحه، صعبه، بس انتوا تستحقوها، يعني انا واثقه ان انتوا تعرفوا تعملوها.
1: خلاص بقى الناس عرفتها تمام، بس ممكن نقول بقى الاصعب. انت فاكر ان ده الصعب؟ لا في اصعب.
2: ماشي خلاص نقول ايه هي.
1: دي مناقشات.
2: بسم الله.
1: دي الاجابه. طب ايه؟ طب يلا اعمل ايه؟ خلاص خلاص. طب يلا يلا
2: تاني الاول.
1: اوكي يلا قول. انا هناخد المشهد الثاني فنانه.
2: يلا قول بقى الاجابه تاني،
1: وهنعرفكم دلوقتي الاجابه الصحيحه هي
2: تن. اتفضل.
1: مناقشات.
2: عايزين نعمل الدرامز دي.
1: الدرامز دي
2: ماشي. طيب مناقشات صح، انتوا صح جدا. الصعبه بقى واللي جاي اصعب، وحد من من من اخواتنا ساعدنا فيها، فهي نون ط س لام ت عين الف ميم نون.
1: يا جماعه الموضوع صعب بجد، لو عايز
2: اقول لكم
1: تكتب الحاجه صعبه.
2: ودي صراحة مش مترتبه، دي متلخبطه، يعني دي مفيش حرف.
1: شكرا قوي.
2: ماشي. نون ط س لام ت مربوطه عين الف ميم نون.
1: تحس ان احنا بندور على حد، عارف اللي هو بندور على حد تايه مننا. بس
2: ايوه بالظبط كده،
1: الحروف تلخبطك علشان
2: تصحصح. والله هتفوقك تفوقه. أيوة. انت عارف ان المخ بيشتغل اكتر لما بتغير له في الاوردر اللي هو متعود عليه.
1: بالظبط، يعني لو روحت تنام دلوقتي هتعمل شغلك كله عادي.
2: لا امال ايه؟ لا يعني يقول لك ان انت لما تيجي بس تغسل سنانك الصبح اغسلها بايدك الشمال مش ايدك اليمين.
1: صعب قوي. جربت بقى، جربت
2: الحاجات بتاعتك دي،
1: جربت الحاجات اللي بتقولوها في الراديو دي.

0: العظيم
1: غلط يا عيني يا سما.
0: سما غلطت؟
1: ماشي. قالت حاجة
0: غلط. لا لا غلط خالص.
1: غلط خالص. ماشي.
0: هي راحت لسلطة. غلط.
1: لا غلط.
0: احنا مش في السلطة.
1: نه نه اصلا.
0: نه.
1: نون. نون طه. سين لام تي. عين الف ميم نون.
0: انا دايما الفقرة دي ببقى شايفنا المشهد بتاع. اي لا لا لا.
1: إيه
0: الاصعب المشهد بتاع الفنانة عاملة كامل الفنان محمد صبحي في وجهة نظر. لما كانت بتقرا له به. وبعد
1: ايوه صح
0: يبقى بسم الله الرحمن الرحيم
1: يبقى كده
0: هنا
1: لا مش او احمد ادم اللي هو ايه عارف لما كان بيعمل تي اتش اي ان كي
0: ايوه بالظبط بتطلع معادله في الاخر
1: بالظبط كده لا الناس مش عارفاها خالص فات
0: طب نقول
1: لا
0: بعد الاغنيه
1: نقولها بس مره كمان اخر مره
0: يلا
1: دي كلمه مش مترتبه صح وهي نون طه سين لام ته مربوطه عين ألف ميم نون هيثم يا هيثم إيه الشطارة دي
0: ابعت لنا
1: هيثم قالها صح بمنتهى السهولة
0: ماشي ودي. يعني اللي معرفش بقى يحاول يجرب كده على الواتساب على 010-490-904 وابعت لنا وشارك معانا في لسه الصبح علشان نجرب كده ان احنا ونتأكد ان انت فوقت
1: عايزين برضو نصبح على ريهام اللي مع هيثم في العربية صباح الفل يا ريهام وصباح الفل يا هيثم
0: مين هيعزم مين على
1: الفطار لسه كنت اقول كده حالا على الفطار وقهوة وكل حاجة ريهام تستاهل كل حاجة حلوة فكل اللي هي عايزاه يجي لها وهي قاعدة في مكانها
0: طب ريهام ريهام درايف ثرو بقى
1: درايف ثرو اسهل يا ريت تجيبوا لنا حاجه معايا

0: لسه مكملين معاكم ناس كتير قوي، مش قوي بصراحه يعني، مش
1: أربعة.
0: قوي أربعة اللي قالوها صح. اولهم كانوا كان هيثم، وبعد كده بقى ايه في مين تاني؟ عايزين نقول اسامي الناس لان صراحه صعبه.
1: اللي عرفوا الاجابه في احمد ربيع، برافو عليك يا ابو حميد. في كمان محمد، صباح الفل عليك يا محمد، وصح. ومي كمان، برافو عليك يا مي. قلت لك احنا جيل الثمانينات بقى، فاحنا صاحيين يعني.
0: يعني ليه علاقه؟
1: بيبقى الاوميجا 3 بقى تجيب نتيجه.
0: بتبقى
1: اشتغلت اكتر.
0: طيب بص بقى، عايزين حاجه صعبه شويه.
1: يلا
0: اوكي. نون الف دال كاف. نون الف دال كاف، دي متلخبطه برضه.
1: دي صعبه، دي متلخبطه كلها مش معكوسه.
0: نون الف دال كاف. نون الف دال كاف، صح سهل صح.
1: ايه ده، ايه السهوله دي؟
0: نون الف دال كاف
1: ده ما ماشي مكان.
0: ايوه مكان. لا ثانيه، مكان مش مكان، مش دكان،
1: مكان مش بلد.
0: بلد مش صح بلد. صح خلاص، كله قالها صح. اتنين قالوها غلط، ثلاثة قالوها غلط. ايه ده يا، تصدق هي فعلا تيجي الاثنين،
1: هي تيجي الاثنين صح. ما شفت بقى، احنا بنعكس الموضوع، هتلاقي انه هنا وهنا
0: في عايز. خلاص انتوا قلتوا كندا ودكان، هي كندا بس تمشي كبيرة. دكان بس انتوا مطلقين.
1: سقفة والله للناس اللي مصحصحه معانا.
0: عايزين نعمل ستامب كده، او اللي هو الختم، نعمل ختم
1: مصحصح معانا
0: كده. خلاص انتوا كده خدتوا ختم الصحصحه معانا، ختم الشطاره، ختم التالق، تقدروا توجهوا اليوم انطلقوا.
1: طيب عايزين نشكر كل الناس اللي كانت موجوده معانا، وكالعاده كده دايما موجودين مع بعض من الساعه 9 للساعه 10 على الراديو 90 90. يا رب يكون يوم حلو وسعيد على كل الناس اللي موجوده كده دايما معانا على الراديو 90 90. تقابل بكره قبل الوقت بقد ايه؟
0: بساعه واحده.
1: ساعه بدري تلاقينا ماشيين كده. وانت ايه فايق واحنا مفوقين؟
0: بكره لعبه بقى، بكره لعبه بس يعني، بكره لكل محبي اللعب، بكره لعبه بس، لعبه قويه جدا. مستنيكم بكره ان شاء الله.
1: بالظبط.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: على هامش زيارته إلى لندن، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع إيفيت كوبر وزيرة خارجية المملكة المتحدة. أشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بتطور الذي تشهد العلاقة المصرية البريطانية، مؤكدا التطلع لمواصلة تطوير العلاقة الثنائية في مختلف المجالات. اللقاء تناول كذلك التطورات الإقليمية وفي مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أكد الوزير عبد العاطي مجددا على موقف مصر الثابت الداعي إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي والمفاوضات كسبيل وحيد للتعامل مع الأزمة الراهنة. وزارة الصحة اللبنانية أفادت بارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عدة بلدات بجنوب لبنان إلى 19 شخصا. ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات استهدفت أكثر من 25 مخزن أسلحة ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله، مؤكدا أن الأهداف شملت مخازن ومقرات وبناء استخدمها الحزب لتعزيز هجمات ضد القوات الإسرائيلية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظير الصيني شي جين بينغ عقدا مؤتمرا صحفيا مشترك عقب مباحثتهما اليوم في بكين. وقال الرئيس الروسي إن بلاده تعمل مع الصين على تشكيل نظام عالمي يعتمد على التوازن والتنوع واحترام سيادة الدول. أوضح بوتين أن العلاقة بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق. من جانبه أعلن الرئيس الصيني إلى أنه تم توقيع نحو 40 اتفاقية مشتركة مع الجانب الروسي تدعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. اقتصاديا، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أكد أن التصنيع المحلي يعد ركيزة أساسية لتعزيز قدرة سلاسل الإمداد الصحية على الصمود أمام الأزمة العالمية، مشددا على ضرورة التحول من الاعتماد على رد الفعل إلى التخطيط الاستباقي لضمان استدامة الخدمات الصحية. جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية على هامش مشاركته ضمن فعاليات جمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف. ورياضيا، الأهلي يلتقي المصري والزمالك يلعب أمام سيراميكا وبيراميدز وجسموحة في 8 مساء بالدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90 90، حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. إنه يوم الحسم، يوم الحسم في بطولة الدوري المصري الممتاز دوري نايل في الموسم الحالي. ثلاث ماتشات أجمد من بعض، ثلاث ماتشات أهم من بعض، ثلاث ماتشات نارية. الزمالك هيلعب سيراميكا كليوباترا، الأهلي هيلاعب المصري، واحد من كلاسيكيات الكرة المصرية وكلاسيكيات الدوري المصري الممتاز، وبيراميدز هيلاعب سموح. جميع اللقاءات في تمام الثامنة مساء، لقاءات هيتحدد بعديها إن شاء الله إذا ربنا أحيانا وكان لينا عمر مين هو بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي. الحقيقة ان كل التوقعات مفتوحة، يعني كل التوقعات تقدر تقول ان هي موجودة على الترابيزة. الزمالك هو صاحب الحظوظ الاوفر، هو صاحب الحظوظ الاكبر، بس ده على الورق. على الورق هو مطلوب منه يتعادل او يكسب، قدر يتعادل قدر يكسب خلاص بقى بطل الدوري. ولكن لنا في دوري سيد عبد النعيم أسوة وقدوة حسنة، ساعتها كان برضو الأهلي محتاج أنه يكسب ياخد الدوري، يتعادل يلعب ماتش فاصل مع الزمالك، لكنه خسر ساعتها بهدف مقابل لا شيء، والزمالك الناحية التانية كسب الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء، وتوج الزمالك بالدوري ساعتها في مفاجأة ما كان أشد المتشائمين من جمهور الأهلي يتخيل يتوقع أن هي ممكن تحصل. عشان كده زي ما بقول لكم، الكورة ما فيهاش فكرة الورقة والقلم، ما فيهاش فكرة النظريات، الكرة فيها العملي جوه أرض الملعب. إيه اللي هيحصل؟ بيراميدز وسموحة، اللقاء إن شاء الله هيكون على استاد الدفاع الجوي، الزمالك والسيراميكا هيكون على استاد القاهرة، والأهلي والمصري هيكون على استاد برج العرب. من الحاجات الحلوة الجميلة اللي لازم نقف عندها ونشكر عليها المسؤولين عن رابطة الأندية المصرية المحترفة هو الانتظام اللي احنا شايفينه في المسابقة للموسم الثاني على التوالي. ما بقيناش نتكلم وما بقيناش نشتكي من المشاكل اللي احنا كنا بنشوفها قبل كده. قبل كده كان بيبقى عندك مشاكل من نوعية هو شمعنا الفريق ده تأجل وده ما تأجلوش، هو شمعنا الراجل ده العقوبة بتاعته طلعت بعد 3 ايام وده طلع بعد 3 اسابيع، طب هو شمعنا. دلوقتي بقاش في الكلام ده، خلاص بقى عندك كل العقوبات بيتم اعلانها بعد نهاية كل جولة 48 ساعة، خلاص بقت معروفة. بقى عندك انتظام في المواعيد، بقى عندك انتظام في المباريات، ما بقاش عندك فكرة انه فريق بيتأجل له وفريق ما بيتأجلوش، خلاص كله بيلعب في نفس المواعيد، كله يا اما بيتأجل للناس قبل لقاءات معينة بيبقى بيتأجل للكل، ما بيتأجلش للناس قبل لقاءات معينة خلاص ما بيتأجلش للكل. ده ما كانش بيحصل قبل كده، فدلوقتي بقى في معيار واحد ومسطرة واحدة بيتم تطبيقها على جميع الأندية كبر منها أو صغر، فدي نقطة لازم تتحسب وتحط في الحسبان. كمان في نقطة مهمة جدا تانية، وهي فكرة انتظام البطولة. ان انت دلوقتي انت عندك البطولة، احنا في شهر 5، كل سنة وحضراتكم طيبين، 2025 البطولة بتخلص قبل شهر الا 5 ايام من بطولة كاس العالم، من اولى مباراة مصر يعني في كاس العالم. ده ما كانش بيحصل قبل كده، احنا كنا بنقعد الدوري ده بنقعد معاه كل سنة ونطيب لغاية لما نشقشق على الموسم اللي بعديه. فدي كلها امور حلوة، امور ايجابية تحسب ليه المسؤولين عن رابطة الاندية المصرية المحترفة. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
0: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. المجموعات الخاصة بقرعة تصفيات أمم أفريقيا، اتكلمنا مع حضراتكم امبارح على القرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية. مصر وقعت في المجموعة التانية. المجموعات كالتالي: المجموعة الأولى المغرب، الجابون، النيجر، ليسوتو. المجموعة التانية منتخب مصر مع أنجولا، مع ملاوي، ومع جنوب السودان. المجموعة الثالثة كوت ديفوار، غانا، جامبيا، الصومال. المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا، غينيا، كينيا، إريتريا. المجموعة الخامسة جمهورية الكونغو الديمقراطية، معها غينيا الاستوائية، معها سيراليون، معها زيمبابوي. المجموعة السادسة بوركينا فاسو، معها بنين، معها موريتانيا، معها جمهورية أفريقيا الوسطى. المجموعة السابعة الكاميرون، جزر القمر، ناميبيا، كونغو برازافيل. المجموعة الثامنة تونس، أوغندا، ليبيا، بوتسوانا. المجموعة التاسعة الجزائر، زامبيا، توجو، بوروندي. المجموعة العاشرة السنغال، موزمبيق، السودان، إثيوبيا. المجموعة الحداشر مالي، كابفيردي، رواندا، ليبيريا. المجموعة الاثناشر نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا، غينيا بيساو. منتخب مصر معاه يعني في مجموعته مجموعة لطيفة، مجموعة حلوة. انت بتتكلم في أنجولا وملاوي وجنوب السودان. لو جيت بصيت كده على تاريخ مواجهات منتخب مصر مع أنجولا، لعب 6 ماتشات بس في 3 وتعادل في 3. مع ملاوي مصر خسرت ماتش واحد وتعادلت في ماتشين وكسبت 3. مع جنوب السودان ماتش وحيد مصر كسبت فيه. الجولة الأولى والتانية هتكون 21 سبتمبر و6 أكتوبر، ده 2026. الجولة الثالثة والرابعة 9 من 9 ل 17 نوفمبر، والجولة الخامسة والسادسة من 22 إلى 30 مارس 2027. ده مواعيد المواجهات الخاصة بالتصفيات. نرجع بقى تاني إلى الدوري المصري الممتاز. عندنا كام خبر مهمين جدا بالنسبة للقاءات اللي هتلعب النهاردة، زي ما كنت بقول لكم ان هي لقاءات الحسم بالنسبة للقب بطولة الدوري. الونش وبنتاج هيعودوا لتشكيل الزمالك الاساسي. شفنا كلنا ان بنتاج طبعا اثر ازاي غيابه بشكل كبير جدا على الزمالك في لقاء اتحاد العاصمة. فتوح ما قدرش يسد الفراغ اللي سابه بنتاج، وادى واحد من اسوأ لقاءاته مع نادي الزمالك فتوح خلال الفترات الاخيرة. وافتقد الزمالك جدا محمود بنتايج، عشان كده بنتايج إضافة مهمة جدا ورجوعه مهم جدا جدا جدا بالنسبة للزمالك في هذا اللقاء الحاسم النهاردة. وكمان الونش طبعا نظرا لغياب محمد إسماعيل، لأن محمد إسماعيل يعني أصيب إصابة جامدة جدا، وبالتالي بيعود الونش عشان يحل محله في هذا اللقاء. يعني عودة مهمة جدا لثنائي مهمة جدا في لقاء قوي جدا حاسم بالنسبة للزمالك على بطولة الدوري المصري الممتاز. على الجانب الآخر، مستر ياستروب بيغادر المستشفى. كنا قلنا لحضرتك انه دخل المستشفى، حالته مطمئنة، عمل تحليل، عمل أشعات، وبعد كده تم الاطمئنان عليه، قعد في المستشفى لمزيد من الاطمئنان على حالته، ولكنه هيكون موجود النهاردة بيدير اللقاء فنيا من أرض الملعب مع لاعبته. لقاء هام ومصيري أمام المصري في بورسعيدي، يتشبث من خلاله الأهلي بكل أماله حتى وإن كانت ضئيلة في الحصول على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز والمحافظة على لقبه. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90-90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 18. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 24 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27%، ليلا 52%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 24، ليلا 17. شرم الشيخ نهارا 36، ليلا 23. الغردقة نهارا 36، ليلا 23. بورسعيد نهارا 25، ليلا 19. وأسوان نهارا 50، ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: كورة في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد ومكملين كلامنا. في لقطة حلوة اتعملت من مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا. اللقطة دي إن هم تنازلوا عن حصتهم من التذاكر لنادي الزمالك. سيراميكا كليوباترا معروف إن هو نادي غير جماهيري. فمجلس الإدارة شايف إنه لا، إحنا عايزين الاستاد يبقى مليان، ماتش حلو وماتش ختامي للدوري وماتش الناس كلها هتبقى متابعاه لأنه ماتش محدد لقب الدوري، فاحنا عايزين الجمهور يكون موجود، والجمهور هو صاحب الكوره، هو صاحب المنتج، فوجوده ما فيش شك ان هو بيرفع من قيمه اللقاء ومن قيمه وحلاوه المنتج ومن قيمه وحلاوه البطوله. فبيبقى ان احنا كده ما حدش هيحضر من عندنا كتير غير الاعداد الضئيله اللي بتيجي للسيراميكا، طب ما نخلي الناس تيجي وتتبسط وتبقى موجوده وتتفرج على ماتش من ارض الملعب. فحركه يحيي عليها النائب محمد ابو العنين، يحيي عليها مجلس اداره نادي سيراميكا كليوباترا. لقطة حلوة، لقطة جميلة تستحق التحية. وده بقى هنا ياخدنا للكلام عن فريق سيراميكا كليوباترا، وانا عايز اخص بالذكر وبالكلام الكابتن علي ماهر. يا جماعة الراجل ده انا بحبه جدا جدا جدا بصراحة، يعني بحبه على المستوى الشخصي، انسان محترم مجتهد، وحط تحت كلمة مجتهد دي 60 مليون خط. بني ادم على طول بيشتغل على نفسه، بني آدم على طول بيحاول يطور من نفسه، بني آدم طول الوقت بتشوفه في مصاف الكبار. يعني النهاردة لما الكابتن علي ماهر يكون بيمسك 4 فرق مختلفة في 4 مواسم مختلفة ويوصل مع الفرق دي للكونفدرالية أو يوصل معهم للمربع الذهبي، دي نقطة مش جاية من فراغ، دي مصداقا لقول الله تعالى إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيكرم اللي بيجتهد، ده قانون رباني. ربنا قطع وعد على نفسه الكريمة انه ايا مكان شكلك، لونك، طولك، عرضك، جنسيتك، عقيدتك، اي حاجة هتجتهد، ربنا بكرمه ورحمته وفضله هيرضيك وهيجبر بخاطرك وهيجازيك خير على سعيك. ده اللي احنا شايفينه مع كابتن علي ماهر، حفر اسمه كواحد من اهم المدربين المصريين، إن لم يكن في قناعتي الشخصية ورأي الشخصي أهم مدير فني مصري موجود في الوقت الحالي. كل اللعيبة اللي القدر ساقهم إن أنا أتكلم معاهم واشتغلوا مع الراجل ده بيشعروا فيه، وزيدك بقى من الشعر بيت، بيشعروا فيه حتى لو لم يكونوا أساسيين مع الكابتن علي ماهر. يعني أنا أفتكر كويس واحد من اللعيبة كان ساعتها ما بيلعبش أساسي، جمعني بيه الكلام على الكابتن علي ماهر، قال لي الراجل ده راجل محترم بيعاملنا كلنا كويس، بيعاملنا بشكل محترم جدا، بيعامل اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، مجتهد جدا جدا جدا، بيطور من نفسه على طول، شددنا على طول، عايزنا نبقى بنقدم الاحسن، اول واحد بيجي النادي واخر واحد بيمشي. قال لك كان بيهرج بقى بيقول لي واهم حاجه عنده الفلاشه، فبقول له ايه الفلاشه دي؟ قال لي الفلاشه دي كل لعيب قبل الماتش اللي هنلعبه، يعني مثلا النهارده الاسبوع ده هنلعب الماتش اللي جاي مثلا الزمالك، على مدار الاسبوع كل يوم تلاقي الفلاشه شغاله في كل حته في النادي، في كل الشاشات اللي موجوده في النادي، في اوضه التدليك، في اوضه التمرين، في اي اوضه، قال لي ناقص بس الحمامات تلاقي فيها فلاشه. واللي اكد لي على فكره نفس الكلمه دي ونفس الكلام ده بالظبط الاستاذ معتز البطاوي، اللي هو على فكره واحد من اشطر الاداريين اللي موجودين في مصر، وهو واحد من الاعمده الاساسيه اللي خلت فريق سيراميكا كليوباترا موجود بالمكانه والمكان اللي هو موجود فيه دلوقتي، لان الراجل ده هو اللي بالبلدي كده عمل فرقه سيراميكا دي على ايده من ساعه لما كانت موجوده في الدرجه الثالثه. فالاثنين اكدوا لي نفس الكلمه، ان انت على مدار الاسبوع اللي بيكون فيه الماتش بتلاقي كابتن علي ماهر في فلاشايه توزع من الجهاز الفني، كل لعيب بياخد حاجات تخصصيه او بياخد حاجات ليها علاقه بيه هو، لو في عنده مشاكل الكابتن علي ماهر عايز يخليه يشتغل عليها لوحده، وفي حاجات جماعيه ان الفرقه كلها بتتفرج عليها، الفرقه اللي هنلعبها ايه، مناطق القوه اللي عندها ايه، الحاجات اللي الكابتن علي عايز يقولها لهم، ايه المناطق الضعف ونقاط الضعف اللي هم عملوها في الماتشات اللي قبل كده كفرقة سيراميكا عشان يتلافوها في الماتش اللي جاي، كل ده بتلاقيه على فلاشة موجود على مدار الاسبوع، يقعد يحفظ فيهم ويشوفوه الصبح وبالليل وبعد الظهر عشان يروحوا بقى للشغل العملي اللي هو جوه ارض الملعب عليهم الماتش، يظهروا بالتميز اللي انتوا بتشوفوه عليهم وشفناه، مش ظاهرين بشكل مميز مثلا في لقاءات نص كوم،

مدير فني النادي الاهلي. الراجل ده يستحق، الراجل ده عمره ما هيكون اسوأ من ريبيرو ولا من العم ياستروب ولا من الناس دي، ده احسن منهم بمراحل. وعلى مدار السنين اللي فاتت انا ما شفتش مثلا الاهلي جاب مدير فني يعني بابا المجال مثلا زي جوزيه كده مثلا، لا كلهم عاديين يعني كلهم مديرين فنيين عاديين، وكابتن علي ماهر لعب قدامهم ماتشات جامده جدا بل وتفوق عليهم. فيستحق الراجل ده فرصه، هو من ابناء الاهلي ومن نجوم الاهلي، واثبت جدارته في الدوري الممتاز في الكره المصريه على مدار سنين طويله هو مع فرق مختلفه، وبشوف انه باذن الله خلال السنين اللي جايه هيكون مدير فني للنادي الاهلي، وباذن الله كمان يكون مدير فني لمنتخب مصر في يوم من الايام. حد يقول لي طب انت ليه متحيز للكابتن؟ انا متحيز لاي حد بيعمل شغله، متحيز لاي حد بيرضي ربنا في اكل عيشه وبيتقي الله في شغله وبيجتهد وبيطور من نفسه زي كابتن علي ماهر، وكل شويه بياخد رخص جديد، بياخد لسه واخد رخصه البرو من المغرب، بيشتغل على نفسه وبياخد دورات وبيشتغل على نفسه يشوف ايه الجديد ويطور من نفسه ويحسن من نفسه عشان يراعي ربنا في اكل عيشه ويقدر يكون متطور ومميز زي ما هو مميز. زي ما انا متحمس لكل المدربين المصريين، زي ما متحمس للكابتن محمد شوقي مع زيد، زي متحمس للكابتن احمد عبد العزيز مودي مع سموحه، زي ما متحيز لناس كتير جدا مش عايز انسى حد يعني بدون ذكر يعني بدون القاب بقى تامر مصطفى واحمد خطاب وغيره وغيره وغيره، مدير فنيين مميزين محترمين مجتهدين بيعملوا اللي عليهم وبيشتغلوا وبيشقوا وبيتعبوا عشان يحفروا اسمهم في الدوري الممتاز وفي الكره المصريه والناس تتكلم عنهم، ويستحق الناس تتكلم عنهم لان ادائهم ونتائجهم هي اللي بتقول كده. ولسه هتشوفوا مع امبي السنه الجايه مدير فني شاب في منتهى التميز اسمه محمد بركات، ان شاء الله يقدم موسم جيد مع امبي. فالاسماء دي اللي هي مش بتاعه سوشيال ميديا بقى ولا بتاعه لجان ولا بتاعه حد بيقعد يسوق لها ويتكلم عنها ولا بتاعه ناس تقعد تروج لها، هي دي احق الناس ان احنا نديهم حقهم ونتكلم عنهم ونظهرهم ونظهر شغلهم وتعبهم اللي هم بيعملوه عشان يظهروا بالشكل المميز ده. فكل التحيه لكل المدربين الاكفاء اللي بيطوروا من نفسهم، لان ده في الاخر بيصب في مصلحتهم، ده اللي بيخلينا نشوف دوري قوي، دوري مميز، دوري تنافسي على مستوى عالي جدا، بتشوف كل ماتشاته جامده وحلو. ده اللي مخلي الناس النهارده كلها جمهور الزمالك حاطه على قلبه، ليه؟ عشان هم عارفين قد ايه فرقه سيراميكا قويه، وعارفين قد ايه كابتن علي ماهر مدير فني بلغه الكوره كده رخم وغتت وتنافسي وعايز يكسب دايما، ولو نزل على حد وصفه ونزل على ابويا هبقى عايز اكسب. هي دي حلاوه الكوره وهي ده جمال الكوره. وعمل كده مع الاهلي، وعمل كده عشان بس الكلام السخيف يقول لك اصل هو هيلعب عشان مش عارف يكسب اهل الدوري. طب ما هو نفسه خسر الاهلي نقطتين لما اتعادل مع الاهلي. مفيش مدير فني يا جماعه ولا لعيب هيبقى بيحب حد اكتر من نفسه وبيحب حد اكتر من سمعته ومن اسمه ومن شغله ومن اكل عيشه. فده كلام كله كلام سخيف، لا على فكره بالنسبه للمدربين واللاعبين اللي لعبوا في الاهلي ولا بالنسبه للمدربين واللاعبين اللي لعبوا في الزمالك، لا ده ولا ده. مفيش حد في الدنيا هيحب حد اكتر من نفسه مهما كان لعب في النادي ده وبيعشقه، بس هو رضا ربنا واكل عيشه وسمعته دي ابقى عنده من اي حاجه تانية، لان في الاول وفي الاخر هو دي اللي باقيه له. انت النهارده لو مدير فني ولا لعيب تقاعس في ماتش ولا تعرف عنه ان هو راجل ذمته مش تمام، هو حتى اللي هيجيبه ولا هيشغله ولا هيضمن ان الراجل ده اتعاقد معاه سواء كان لعيب ولا مدرب، فبلاش الكلام ده اللي بعض بيسوقه بغرض القصف الجبهات والسوشيال ميديا والترندات والكلام ده كله يتصدق، لان احنا كل لاعبتنا محترمين وكل حكامنا محترمين وكل مدربينا محترمين. ممكن يكون مش موفق لكن الذمه لا، احنا الناس اللي عندنا كلها ناس عندها اخلاقيات ودين واحترام، مفيش حد ابدا يقبل على ذمته ولا على نفسه ان هو يبقى بيعمل حاجه غلط عشان يكسب ده ولا يكسب ده. فنتمنى في الاخر ان الثلاث لقاءات يطلعوا بشكل قوي، شكل مميز، مستوى تنافسي عالي جدا، وفي الاخر اللي يكسب 1,000,000,000 مبروك، واللي خسرين هارد لك. وفي الاخر هو كله مكتوب، كله بيسعى، كله بيجتهد، كله بيعمل اللي عليه، لكن في الاخر اللي ربنا مقدره هو اللي هيكون. وفي الاخر احنا اللي مستفيدين، لانك لغايه النهارده اخر جوله في الدوري ما انتش عارف الزمالك هياخد الدوري ولا بيراميدز ولا الاهلي، محدش عارف حاجه. ودي حلاوه الكوره من امتى يعني؟ افتكر لي كده اخر موسم كان فيه منافسه بالمنظر ده، انا ما وعدتش عليها ما شفتهاش. اقصى منافسه شفتها على الدوري كانت منافسه ثنائيه زي السنه اللي فاتت مثلا كده اهلي وبيراميدز، لكن منافسه ثلاثيه ان ثلاث فرق لغايه اخر جوله بيتنافسوا كل واحد فيهم عنده امال وحظوظ وطموحاته نكسب اللقب، دي ما شفتهاش. فعشان كده بقول احنا اللي مستفيدين واحنا اللي مستمتعين بدوري قوي. يا رب يا رب يا رب ان كل الدوريات بعد كده بنفس الشكل بنفس الطريقه بنفس التنافسيه بنفس الحلاوه بنفس الجمال اللي عليه النسخه دي والموسم ده من الدوري المصري الممتاز دوري نايل. خلصت حلقتنا من كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكره ان شاء الله
بنفس الميعاد على الراديو.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يشهد الفعاليات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لعرض دراسة متكاملة حول جهود إصلاح التعليم في جمهورية مصر العربية خلال العامين الماضيين. رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعية الأهلية أكد نجاح خطة التفويج التي تم وضعها، حيث انتظمت عملية التفويج منذ 8 مايو الجاري وتكتمل غدا. أضاف أن هناك تنسيقا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، كما أنه يتم حاليا المراجعة الدقيقة لخطة تصعيد حجاج الجمعية الأهلية لمشعري عرفات ومنى، لافتا إلى توفير كافة الخدمات الصحية والإرشادية والغذائية طوال فترة التواجد بالمشاعر، بالإضافة إلى جاهزية المشرمين والمشرفين وفرق الدعم. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أشاد بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية البريطانية، مؤكدا التطلع إلى مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع ناظرة البريطانية على هامش زيارته إلى لندن. كما ناقش الوزيران التطورات الإقليمية وفي مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعي إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي. وزارة الصحة اللبنانية أفادت بارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عدة بلدات بجنوب لبنان إلى 19 شخصا. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة استهدفت أكثر من 25 مخزن أسلحة ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله، مؤكدا أن الهدف شملت مخازن ومقرات وبنى استخدمها الحزب لتعزيز هجماتها ضد القوات الإسرائيلية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ عقدا مؤتمرا صحفيا مشترك عقب مباحثتهما اليوم في بكين. وقال الرئيس الروسي ان بلاده تعمل مع الصين على تشكيل نظام عالمي يعتمد على التوازن والتنوع واحترام سيادة الدول. واوضح بوتين ان العلاقات بين البلدين وصلت الى مستويات غير مسبوقة وتستمر في تقدم. بدوره اعلن الرئيس الصيني انه تم توقيع نحو 40 اتفاقية مشتركة مع الجانب الروسي تدعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. اقتصاديا، الدكتور خالد عبد الغفور وزير الصحة والسكان أكد أن التصنيع المحلي يعد ركيزة أساسية لتعزيز قدرة سلاسل الإمداد الصحية على الصمود أمام الأزمات العالمية، مشددا على ضرورة التحول من الاعتماد على رد الفعل إلى التخطيط الاستباقي لضمان استدامة الخدمة الصحية. لذلك خلال إطار مشاركته ضمن فعاليات جمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف. ورياضيا، الأهلي يلتقي المصري والزمالك يلعب أمام سيراميكا وبيراميدز يواجه سموحة في 8 مساء بالدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: تحت الخط انا مش حاجه معلش دي خط
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 99

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

الراديو 90 90 هواها مصري تسعيناتي وبس على الراديو 90 90

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: في 8 مساء الأهلي يلتقي المصري والزمالك يلتقي سيراميكا وبيراميدز يواجه سموحة بالدوري الممتاز. وفي الدوري السعودي يلتقي الخليج مع الأهلي والنجمة مع الشباب في 9 مساء. فريق بورنموث يفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي. وتشيلسي يفوز على توتنهام بهدف نظيف. فرايبورغ يواجه أستون فيلا في 10 مساء في نهائي الدوري الأوروبي. وأخيرا منتخب الناشئين تحت 17 عاما يتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا ويصعد للمونديال رغم خسارته أمام المغرب.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: عارف حضرتك مستشفى الدمرداش؟ أهو اللي بنى مستشفى الدمرداش ده واحد اسمه الدمرداش. والله العظيم زي ما بقول لك كده، بس ما كانش أي حد بقى، عبد الرحيم الدمرداش. الراجل ده من أغرب الشخصيات اللي ممكن تقرأ عنها، لأنه جمع بين ثلاث حاجات صعب جدا تجتمع في إنسان واحد، بس أهي حصلت. أولا أبوه كان راجل متصوف وشيخ طريقة، اللي هي الطريقة الدمرداشية. ولما توفى أبوه كان عنده 24 سنة، فالنظام في الطرق دي كان توريثي، بمعنى أنه ابن شيخ الطريقة هو اللي لازم يتولى مكان أبوه وقد كان. لحد كده حاجة عادية جدا، فيهاش أي حاجة. ابن شيخ طريقة بقى شيخ طريقة عادي، حيقوم بدوره ويقرأ الورد كل يوم ويعمل الحضرات والذكر والموالد، كل اللي بالك فيه يعني. بس اللي مش عادي ان نفس ذات الراجل يبقى واحد من رجال الأعمال المعدودين في مصر، وإنه يفضل يعمل فلوس لحد ما ثروته توصل 500,000 جنيه على الأقل. ده كان أواخر العشرينات، يعني حضرتك بتتكلم في مليارات بحساب التضخم. المزج بقى بين الطريقة الصوفية والبيزنس خلى رجال أعمال ومسؤولين كبار يتبعوا الطريقة الدمرداشية، ويبقى ليها صيت عالي جدا في مصر طول فترة حياته. هو تجاوز 50 سنة وهو شيخ الطريقة. الحاجة التانية إنه مع ده وده كان مهتم بالأدب، وكان قارئ جيد جدا، لدرجة إن بنته قوت القلوب هانم الدمرداشية كانت كاتبة معروفة، وهو كان بيشجعها على الكتابة والنشر. كمان كان مهتم بالفن وابن نكتة، ده غير معرفة موسوعية في التاريخ والجغرافيا. سنة 1928 لما قرب على 80 وحس انه قرب، قرر يعمل حاجة تفيد البشر الى ابد الابدين. زي ما بقولك كده فقرر يعمل مستشفى ضخمة تحمل اسمه، وكان ساعتها رئيس الوزراء هو النحاس باشا. راح الدمرداش للنحاس ووضع مشروع المستشفى تحت تصرف الحكومة المصرية، وحط شوية شروط باعتباره هو اللي هيصرف. أولا تخصيص 40,000 جنيه لبناء المستشفى. ضربات قلبي بتتصارع، 40,000 جنيه لدناء خرابي، مع الإسراع في عمل المناقصة على أساس يلحق يشوفها قبل ما يموت، وعلشان شرط السرعة ده زود التبرع 5,000 جنيه. قلبي بيضرب جامد. ثانيا تخصيص 60,000 جنيه كوديعة تصرف منها المستشفى على المرضى. ابتديت أهيس، على اعتبار ان مبنى المستشفى اقل حاجة في التكلفة، انما بعد كده في تكاليف عالية من رواتب ومستلزمات وخلافه، فكان الانفاق ده من ريع 60,000 جنيه. ما تنساش التضخم. ثالثا وده الاهم، تقبل المستشفى جميع المرضى ايا كانت حالته، ويتلقوا العلاج في المستشفى مجانا بصورة كاملة، وذلك دون أدنى تمييز بينهم على أساس عرقي أو ديني أو طائفي أو عنصري، المسلم زي المسيحي، الأبيض زي الأسود، الصعيدي زي البحراوي. أنا كده هبتدي ألطم. مرات الشيخ عبد الرحيم بقى قالت له وانت يعني هتطلع أجدع مني، وراحت باعت كل صيغتها ومجوهراتها، طلعوا 16,000 جنيه. راحت خصصتهم لإنشاء معهد للبحوث الطبية والعلمية، بفضل لهاش من مجوهراتها اللي حاجة بسيطة جدا للاستخدام الشخصي، وفعلا تم إنشاء المعهد. بدأوا بنا المستشفى، بس للأسف الشديد ملحقش الشيخ الدمرداش يشوف حصاد زرعه، وتوفى قبل البناء ما يكتمل ويفتتحوه للجمهور. لما تدور على سبب لتصرف الدمرداش بالطريقة دي، يبقى لازم نقول انه كان تلميذ مخلص ونجيب للشيخ محمد عبده، الرجل العظيم اللي كان بيحب الحياة ليه ولغيره، رائد التنوير الحديث. بجد بجد ربنا يرحمهم جميعاً.

0: مستمعينا الكرام، ننقل لحضراتكم الآن كلمات الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات مؤتمر استشراف تعليم مستقبل مصر في التعليم.
1: معالي السادة الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، معالي السادة السفراء وممثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بحضراتكم في هذا اللقاء الذي يعكس اهتماما متواصلا بتعزيز مسارات التطوير في أحد أهم ركائز التنمية البشرية والشاملة، وهو قطاع التعليم وبناء القدرات البشرية، كما يعكس التزام الدولة وشركائها بالمضي قدما في دعم جهود الإصلاح واستكمال ما تحقق من إنجازات، بما يسهم في الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وترسيخ أثرها المستدام في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل وصناعة التغيير. السيدات والسادة، لا شك أن جودة التعليم هي المحدد الرئيسي لقدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسيتها وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة والابتكار. فقد أصبحت جودة التعليم اليوم معياراً أساسياً لقياس قوة الدول، ليس فقط من حيث كفاءة نظمها التعليمية، وإنما من حيث قدرتها على إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل وقادرة على التفاعل مع التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد وسوق العمل العالمي. وفي هذا الإطار تنظر الدولة المصرية إلى التعليم باعتبار قضية أمن قومي ومحورا رئيسيا في مشروع بناء الجمهورية الجديدة، انطلاقا من اقتناع راسخ بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان وتنمية قدراته العلمية والفكرية والثقافية باعتباره الثروة الأكثر استدامة وتأثيرا في مستقبل الوطن. السيدات والسادة، لقد تبنت الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رؤية إصلاحية شاملة لتطوير منظومة التعليم، تستند إلى بناء نظام تعليمي حديث يواكب المعايير الدولية ويعزز قيم الإبداع والابتكار والتفكير النقدي، ويسهم في إعداد مواطن قادر على التعلم المستمر والتكيف مع متغيرات العصر. ومن هذا المنطلق شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج وطني متكامل لإصلاح التعليم، ارتكز على تطوير وتدعيم بنية تعليمية أكثر تطورا وكفاءة، كما شهدت السنوات الأخيرة توسعا كبيرا في إنشاء نماذج تعليمية تسهم في تنمية المهارات التطبيقية والابتكارية وربط العملية التعليمية بمتطلبات التنمية وسوق العمل. وفي قلب هذه الرؤية ظل المعلم المصري حاضرا بوصفه الدعامة الأولى للعملية التعليمية والعنصر الأقدر على تشكيل الوعي وصقل الشخصية الوطنية، ولذلك حرصت الدولة على دعمه وتأهيله وتمكينه إيمانا بأن الاستثمار في المعلم هو استثمار مباشر في مستقبل الأمة. كما حرصت الدولة على توسيع نطاق الشراكات مع مؤسسات التنمية والمنظمات الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية ونقل التجارب الناجحة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والثوابت الثقافية المصرية، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على تطوير سياسات تعليمية تستجيب لأولويات التنمية الوطنية ومتطلبات المستقبل. السيدات والسادة، تأتي هذه الاحتفالية لتؤكد أهمية ترسيخ نهج مؤسسي قائم على التقييم العلمي والمتابعة المستمرة وقياس الأثر باعتبارهم أدوات أساسية لضمان استدامة الإصلاح وتحقيق مستهدفاته، مما يدعم قدرة الدولة على تطوير سياسات تعليمية أكثر كفاءة وفاعلية تستند إلى الأدلة والمؤشرات العلمية في صناعة القرار. وفي هذا الإطار اسمحوا لي أن أنا أؤكد على ان اللي احنا شفناه النهاردة من ارقام من التقرير اللي صادر من مؤسسة دولية عالمية يعني بتتسم بالتأكيد بالحيادية والاستقلالية الكاملة في تقييم مؤشر وجودة منظومة التعليم في مصر، ان احنا كلنا نكون سعداء وفخورين بما تحقق في المرحلة الماضية. وهنا اسمحوا لي ان انا اتكلم يعني كلام من القلب. الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة جدا على مدار 15 عام الماضية، من عدد من الثورات، من عدم استقرار بسبب عمليات إرهابية شديدة الصعوبة كانت بتعادي الدولة، مع تحديات ويعني مشاكل عالمية وأزمات عالمية. نحن حتى هذه اللحظة في قلب هذه الأزمات، ولسنا وحدنا، ولكن العالم كله يعاني من هذه الأزمات. ولكن بالرغم من كل ذلك تبنت الدولة حلم وأمل بناء جمهورية جديدة هي في الأساس للطفل والشاب والفتى المصري والفتاة المصرية اللي احنا كلنا بنبص لهم ان هم دول مستقبل البلد. وهذا الجيل، جيلي انا وجيل كل الزملاء اللي يعني مثلي من الحكومة، نعلم تماما ان ما نقوم بجهد به في هذه الفترة هو ما سيؤتي ثماره في مرحلة اخرى يعني بالتأكيد لن نراها نحن ونحن موجودين في مواقعنا. وبالتالي هنا انا حابب ان انا اكد على نقاط مهمة جدا وعشان ما ننساش. عندما بدأ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حلم بناء الجمهورية الجديدة، ويعني دعا كل الشعب المصري لمشاركته في تنفيذ هذا الحلم، وضعنا موضوع التعليم على قمة أولويات الدولة، تعليم والصحة وباقي مؤشرات يعني رأس المال البشري. وهنا يمكن أنا حابب أتكلم على يعني بندي التعليم، التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي. التعليم ما قبل الجامعي كان لدينا في هذه الفترة منظومة تعليم كانت يعني للأسف كانت تدهورت لعدة عوامل على مدار عقود أو فترة ليست بالقليلة. الدولة لم تكن قادرة على الاستثمار في بناء المزيد من المدارس اللي تقدر إنها تخلي كثافات الفصول في المستوى اللائق. ويمكن هنا أنا حابب أتكلم عن تجربة شخصية، إن يعني وأنا موجود في المدارس أو المدرسة، وكانت مدرسة حكومية ومن المدارس المرموقة جدا ومن الفصول ما يطلق عليها فصول المتفوقين، كان متوسط الفصل كان معي وأنا أتذكر كنا 43 طالب في الفصل. الكلام ده في بداية الثمانينات، يعني إحنا بنتكلم من 40 سنة أو أكثر، 45 سنة. من 45 سنة أرجو إن إحنا نرجع ونعرف هو كان عدد سكان مصر كام. كنا 42-43 مليون مواطن، وكانت يعني المدارس في الوقت ده ودي فصول المتفوقين المتميزة كانت بتتجاوز 40 طالب. إحنا النهاردة 110 مليون مواطن، يعني نقدر نحسبها كده بالحسب إحنا زدنا قد إيه. ولكن الحمد لله النهاردة طبقا للدراسة اللي بتتعرض بتقول إن الدولة المصرية نجحت إنها تنزل بمتوسط الطلاب في الفصل إلى 41. يبقى معنى كده إن الدولة قدرت على مدار هذه الفترة إنها تهيئ البنية الأساسية والمباني اللي تستوعب هذا العدد الكبير جدا من الطلبة نتيجة للزيادة السكانية اللي حصلت. لكن بالتأكيد هو الموضوع مش موضوع المدرسة ولا المبنى، الموضوع هو جودة التعليم. وهنا يمكن أنا حابب أن أنا أتوقف عند هذه النقطة عشان نؤكد أن إحنا الدولة تبنت نهج تطوير المناهج التعليمية عشان تبقى بتواكب المتغيرات شديدة التصارع اللي بتحصل على مستوى العالم. وده لازم كلنا نعترف به أن التطور والطفرة التكنولوجية الكبيرة اللي حصلت في آخر 10 سنين مختلفة تماما عما كان يحدث من 20-30 سنة. إن كان من العادي جدا إن المناهج تفضل موجودة، ممكن مش عايز أقول لخمس وعشرة وخمستاشر سنة في فترة الثمانينات والسبعينات والتسعينات مفيش تغيير جوهري بيحصل. لكن النهاردة احنا كل سنة في شيء جديد بيدخل، وفي شيء جديد لازم نضيفه لأولادنا عشان ما يتقالش عليهم ان عندهم أمية في مجالات حديثة زي الذكاء الاصطناعي، زي الشمول المالي، زي كل الأفكار الجديدة اللي احنا شايفين ان بقى سوق العمل محتاجها. عشان كده الجهد اللي اتعمل في الفترة السابقة، وانا بقولها بمنتهى الوضوح، في العشر سنين دول بالتأكيد كان جهد اكبر بكثير مما سبق، لان
2: الراديو 90
1: اكبر بكثير. وبالتالي هنا انا حابب ان انا اتوقف عند ما جاء به التقرير، ان الدولة نجحت في فترة وجيزة جدا في انها تنزل بمعيار او بنسبة الأطفال اللي موجودين في المدارس اللي هم عندهم صعوبة في القراءة والكتابة من 45.5% إلى 14%. والأهم إن بقت النهاردة نسبة الحضور في الفصول بتاعتنا بدل ما كانت 15% بقت 87%. والنهاردة زي ما قلت لحضراتكم، من متوسط فصول كان 63 طالب في الفصل، وأنا دخلت في بعض الفصول في بداية يعني تواجدي في هذا المنصب كانت الكثافة فيها أكثر من 100 طالب في الفصل. كان في مناطق عندنا كان عدد الطلاب في الفصل الواحد 120 طالب في الفصل. فلنا أن نتخيل مهما كان جهد المعلم هيبقى قادر أنه يتعامل إزاي مع 120 طالب. النهاردة والحمد لله ببقى حريص في كل زيارة ميدانية بقدر إن كان في أي محافظة أن أنا لازم أزور مدرسة، واقعد اقعد وقت طويل مع الولاد هناك، اقعد اتكلم معاهم واسمع لهم، واهم بصوره كده يعني غير مباشره احب ان انا اقول لاي طالب او طالبه طب اقروا لنا من الكتاب اللي قدامكم ده، قول لي يعني الموضوع. ودايما يعني بأداعب زميلي معالي وزير التربيه والتعليم بقول له انا بتعمد ان انا اروح ازور مدرسه او ادخل فصل ما كانش محطوط في خط الزياره عشان اتاكد ان الموضوع يعني حقيقي. والحمد لله اللي انا الواحد بيشوفه النهارده ان فعلا بالتاكيد في تحسن كبير جدا في مستوى استيعاب الاولاد، تواجدهم في الفصول، والاهم ان انا حاسس قد ايه بحماس المعلمين ان الولاد رجعوا المدرسه، وسعداء ازاي ان رجع تاني التواصل والطريقه الطبيعيه للتعامل ما بين الطالب والمعلم. ده شيء جوهري، ويمكن هنا التقرير اكد عليه ان الطفره الحقيقيه هو عوده الاولاد للمدارس. بس هل هو ده فقط اللي احنا عايزينه وبنأمله؟ بالعكس، احنا بنأكد دي البداية، بداية ان احنا نطور ونرجع ولادنا الى افضل مستوى تعليمي اللي احنا كلنا بنأمله، وده اللي احنا كلنا معترفين به. احنا لا نكابر ولا نقول ان احنا عندنا احسن حاجة ولا احسن مستوى في التعليم، بالعكس احنا نعي تماما التحدي، وده اعتقد اول خطوات النجاح، انك تعترف باللي عندك وبالتحدي اللي عندك، ولا نكابر ونشتغل بأقصى جهدنا كلنا كمجموعة إزاي نحسن ونطور هذا الموضوع. لأن كل أملنا إن كل ولد بيطلع من هذه البلد لو اتعلم صح هو ده الاستثمار الحقيقي اللي حيؤدي إلى نجاح هذه الدولة. احنا سمعنا أرقام رأس المال البشري وإن مصر رقمها 161، وحابب إن أنا أطمن حضراتكم جميعا والدكتور محمود ان احنا مش راضيين عن هذا الرقم، بالرغم ان هو الاعلى، واحد من الارقام الاعلى في محيط المنطقة، زي ما اتقال، ومن الدول اللي في ظروفها زينا. وبالتالي طموحنا ان هذا الرقم يزيد بصورة كبيرة جدا الفترة القادمة. ويمكن احنا سمعنا يعني ارقام دول اخرى، سمعنا الصين وسمعنا سنغافورة وسمعنا ماليزيا، ويمكن زي ما يعني دكتور محمود قال التقدم الأكبر دلوقتي هو في الشرق. وده اللي أنا عايز أكد عليه، إن إحنا بالتأكيد بننظر إلى نجاح هذه الدول بعين الإعجاب والإحترام، ولكن في نفس الوقت لازم كلنا كمصريين نبقى عارفين إن هذه الدول عشان تصل إلى هذا الرقم العالي من المؤشر اشتغلت بجهد وكد متواصل لعشرات السنين. الصين علشان تبقى موجودة في المكان اللي هي فيه النهاردة 45 سنة من العمل المتواصل. سنغافورة دولة صغيرة جزيرة 5 مليون نسمة، 20 سنة من العمل المتواصل عشان تستطيع أن تصل إلى ما وصلت إليه. ماليزيا نفس الكلام، كل الدول اللي احنا بنسمع عنها أقل دولة فيها التجربة بتاعتها كان 20 سنة من العمل المتواصل. مصر النهاردة بالتأكيد احنا بنشتغل في جهد في تجربة بقالها نقدر نقول 10 سنوات من العمل، في ظل ظروف خارجية وعوامل مؤثرة شديدة الصعوبة والتعقيد، ومع ذلك الدولة مصرة انها تستمر في مسار التقدم والإصلاح عشان نقدر ان احنا نصل في اسرع وقت وفي اقل قدر ممكن من الزمن الى نفس المؤشرات اللي سمعناها لدول اخرى اشتغلت في ظروف اكثر استقرارا وفي عالم كان مفيش فيه الصراعات اللي احنا بنشوفها النهاردة. فعشان كده انا حابب اكد ان هذه النقاط الدولة على علم ويقين بيها، وده انعكس ان بالرغم من كل التحديات التمويلية اللي موجودة النهاردة ما زال وسيظل قطاع التعليم وقطاع الصحة هما الأعلى سنويا في النمو وفي الاستحواذ على الاستثمارات وكل الإمكانيات المادية اللي بتقدمها الدولة في عشان تقدم أفضل خدمات في هذين القطاعين. هتكلم في رقم آخر فيما يخص التعليم العالي. منذ 10 سنوات كان عدد الجامعات الموجودة في مصر 50 جامعة، وصحح لي يا دكتور عبد العزيز، ودايما المعيار العالمي ان لكل 1,000,000 مواطن يبقى عندنا جامعة. من 10 سنوات كان كل اللي موجود في مصر 50 جامعة، طب النهاردة عندنا قد ايه؟ اكتر من 120 جامعة. الموضوع مش فقط مباني، لما نبص على الجامعات الجديدة اللي هي كانت في اطار رؤية فخامة الرئيس، احنا كان عندنا العدد الاكبر هي الجامعات الحكومية، ولكن مكننا اليات جديدة عشان تتواكب مع العلم الجديد ومع كل متطلبات سوق العمل. تكلمنا على جامعات أهلية، جامعات تكنولوجية عشان نطبق كل نظم العمل الجديد، شجعنا القطاع الخاص، الجزء الآخر الجامعات الدولية وأفرع الجامعات العالمية إنها تبقى موجودة في مصر. نتيجة لذلك أرجو إن احنا نرجع لمؤشرات أفضل، 300 جامعة على مستوى العالم و 500 جامعة، وبرضو الكليات المتخصصة هنلاقي تزايد كبير ومطرد في تواجد الكليات والجامعات المصرية، وأصبحت تحتل النهاردة مكانة جيدة في أفضل هذه الجامعات. هل ما زال ده كافي؟ لا طبعا، ده كل ده هو بداية طريق، ولازم كلنا نبقى بنعي إن هذا الأمر هياخد وقته وحنشتغل عليه. أهم شيء إن احنا نبقى مستمرين ومهما كانت التحديات في نفس المسار الإصلاحي اللي احنا كلنا مؤمنين إن هو ده اللي بيبني مستقبل حقيقي لهذه الدولة. أنا حبيت أقول هذه النقاط لأن كلنا يجب أن نعي ونفرح باللي طلع به كأرقام هذا التقرير، ولكن الأهم وأنا بوجه به معالي وزير التربية والتعليم استمرار الأرقام دي وتحسنها. لا يجب أن نركن إلى تقرير واحد طلع لمرحلة معينة، ولكن أنا يهمني جدا أن احنا بعد سنة نلاقي أن الأرقام دي بتتحسن وفي تطوير أكبر في كل المؤشرات الأخرى. زي ما قلت لحضراتكم ان يعني تطوير التعليم بيمثل مسار اصلاحي تراكمي طويل المدى، ويتطلب وضوحا في الرؤية الاستراتيجية واستدامة في الارادة المؤسسية وتكاملا فعالا بين مختلف الاطراف المعنية بما يشمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية على المستوى الاقليمي والدولي لنجاح سياسات الاصلاح التعليمي. فنجاح إصلاح السياسات التعليمية يرتبط بقدرة هذه الأطراف على العمل ضمن إطار تشاركي يضمن توحيد الجهود وتعظيم الأثر التنموي للاستثمار في رأس المال البشري. وفي الختام أثمن كل الجهد الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعلم المصري الذي بعتبره البطل في خلال هذه المرحلة، والذي تعول الدولة عليه في الفترة القادمة لتحسين كل مؤشرات جودة التعليم. والدولة ما بتدخرش أي جهد في تحسين ظروفه المعيشية، وفي ظل يمكن اللي احنا بنعاني من تحديات كبيرة كان إصرار فخامة الرئيس والحكومة المصرية ان يعني يكون لي مزايا وحوافز مادية في هذه الفترة من زيادة المرتبات بالتميز عن باقي القطاعات اللي موجودة في الدولة، إيماناً منا بأن لازم المعلم يبقى على رأس أفضل القطاعات اللي موجودة في الدولة. ولا يفوتني أيضا أن أتقدم بخالص الشكر لجميع شركاء التنمية والمؤسسات الوطنية والدولية، تقديرا لدورهم الفاعل في دعم جهود الإصلاح وتعزيز القدرات المؤسسية والإسهام بخبراتهم العلمية والعملية في تنفيذ رؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم وبناء الإنسان. حفظ الله مصر ووفق أبنائها لما فيه الخير والتقدم والإزدهار. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعينا الكرام، نقلنا لحضراتكم كلمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قول يا دكتور على الراديو 90 90 هواها مصري. كل عام وحضراتكم دايما بخير يا رب، وعيد أضحى مبارك. أيام قليلة بتفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى كل العالم بالخير واليمن والبركات. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة بس في جزء كده من الحلقة يعني اتاخد في التغطية الإخبارية، فعشان كده هنتكلم معكم على حاجات كده بسيطة النهاردة، وإن شاء الله كده هنشوفكم بقى، هنلتقي بيكم بعد العيد، لأن يوم الأربعاء الجاي هيكون أول أيام عيد الأضحى بإذن الله تعالى. كل سنة وانتوا طيبين. يلا بينا نبدأ مع بعض فقرة كده بنتكلم فيها، فقرة أنا سميتها مواقف مش طرائف. طبعا مواقف وطرائف اسم البرنامج الشهير جدا جدا، طبعا الأجيال الصغيرة يمكن ما يكونوش عارفينه، إنما أجيال بقى اللي هم الشباب والرجال والسيدات والبنات عارفين إيه هي مواقف وطرائف. مواقف وطرائف طبعا كان برنامج جميل بيقدمه الإعلامي جلال علام. احنا بقى بنقول مواقف مش طرائف. يعني ايه فكرة الفقرة؟ فكرة الفقرة ان احنا دايما زي ما حضراتكم عارفين بنحاول نكون قريبين من بعض وقريبين منكم وقريبين من اللي بيحصل في البيوت وفي الحياة، فعشان كده هنحكي على مواقف بتحصل معانا كلنا كأباء وأمهات. وهنا بقى المواقف دي ما فيهاش طرائف ولا خفة دم ولا سخرية، ولكنها مواقف ممكن تكون مربكة، ممكن تكون محرجة، ممكن تكون صعبة، ممكن نكون ما بنعرفش نتصرف فيها. علشان كده عايزين نعرف ايه التصرفات السليمة في الحالة اللي زي دي او في المواقف اللي زي دي. وزي ما اتفقنا او زي ما هنتفق ان احنا المواقف الصعبة مش بس لا قدر الله الامراض مثلا او الاحوال الاستثنائية خالص، عادة الاب والام، ودايما اللي يفهم كلامي ده اكتر يعني طبعا الاباء والامهات هيبقوا عارفين انه كتير قوي من المواقف ممكن ما تكونش يعني صعبة بالنسبة لناس كتير او ما يقدروش صعوبتها، لكن بالنسبة للاسرة اللي عندهم طفل ممكن تكون المواقف دي صعبة فعلا او ما يعرفوش يتصرفوا يعملوا فيها ايه. هنبدأ كده مع بعض على الهادي كده، على الهادي خالص، عشان ايه نسخن مع بعض. ايه رأيكم نحكي موقف بيحصل مع ناس كتير قوي او حصل مع اغلبنا؟ اسرة زوج وزوجة عندهم اطفال صغيرين، طفل مثلا صغير ولا حاجة، والاسرة دي عايزة تشتري حاجة من مكان ده بقى مثلا محل هدوم، سوبر ماركت، بداخلين يشتروا حاجة وكأسرة بيتحركوا مع بعض، تمام كده؟ تمام. فين بقى الموقف؟ الموقف ان الطفل الصغير اللي احنا موصيينه متفقين معاه على حاجات كتيرة اتصرف بطريقة مغايرة للاتفاق اللي احنا متفقينه معاه. خلينا نقول مثل السوبر ماركت، يعني احنا داخلين مثلا سوبر ماركت او محل، وكتير قوي من الاسر بيعملوا الحكاية دي دلوقتي، حتى السوبر ماركتس الكبيرة اللي بيسموها الهايبر ماركت او كده، يعني بتبقى زي خروجة، يعني الأسرة بتخرج أولا بيجيبوا احتياجات البيت بتاعهم، وثانيا بتعتبر زي فسحة لأن مكان بيبقى كبير وفي تنوع لحاجات كتيرة قوي. الطفل شبط في حاجة غير متفق عليها أو شبط في حاجة ما ينفعش إن احنا نشتريها، سواء ما ينفعش لأنها مش ملائمة لعمره أو ما ينفعش لأنها مش ملائمة لميزانيتنا أو مش عاملين حسابنا، أي سبب يعني، ما مش شرط يكون سبب عظيم ولا سبب بسيط، يكفي إنه يكون سبب موجود، سبب واقعي، مش هينفع نشتري الحكاية دي. كم مرة بقى، يلا بينا نفكر كده مع بعض ونفتكر كم مرة شفنا هذا المشهد، أب وأم ومعهم طفلة أو طفلة صغيرين وفي خناقة كبيرة جدا، والطفل بيصرخ أو بيعيط وشبطان في حاجة، و الام بتحاول، عادة الام بتكون هي بتحاول انها تنهي الموقف وتوصل معاه لحلول، والطفل بيصعد والاب باصص يمين وشمال محرج طبعا من نظرات الناس حواليه، بيقول لا خلاص بقى يعني مش عارف ايه، مش يعني خلاص بقى مش يعني احنا هنربي بقى في السوبر ماركت وقتها، خلاص خليه ياخد اللي هو عايزه، او العكس تلاقي الاب هو اللي بيحاول يهدي والام هي اللي بتقول له خلاص مش مشكلة بقى أنا ما جاتش يعني ما حبكتش إن إحنا نربي في السوبر ماركت. بالمناسبة بس معلومة جانبية، لا نربي في السوبر ماركت، نربي في السوبر ماركت وفي الشارع وفي المطعم وفي عند بيوت الأقارب وفي الحياة كلها، ما الطفل بيتعلم مننا كل حاجة. نيجي بقى للجزء الرابع أو يعني المكون الرابع في المشهد، وهو الناس بقى اللي حوالينا. تبصوا تلاقوا ناس بقى يعني ربنا ما يوريك، وتلاقي ناس بقى كانت ماشية في حالها، تلاقي زي ما كنت أقرب منكم مخصوص، ويبتدوا يرمقوا هذه الأسرة، يرمقوا كده يعني ينظروا إليهم نظرات نارية، وكأن الأسرة دي إيه ده معرفوش يربوا، أو إيه الإزعاج اللي انتوا عاملين ده، أو إيه اللي يعني ليه جايبين طفل صغير معاكم انتوا ليه اللي هم الناس اللي هم إيه دايما بيمثلوا أداة ضغط على الأب والأم اللي متعرضين لهذا الموقف، وتلاقيهم لدرجة فعلا الموضوع بيبقى محرج بجد. أو الأسرة الأولى يعني اللي هو الأب والأم اللي معهم الطفلة والطفلة بيبقوا حاسين بالإحراج الحقيقي على فكرة، وبيبقوا حاسين بالضغط الكبير قوي قوي قوي. أنا معاكم أن في مواقف ما ينفعش الأطفال يكونوا موجودين فيها، زي مثلا السينما، لو قاعة سينما وأسرة داخلة بطفل صغير والطفل ده اتضايق، أو زي ما بنقول إحنا كده بلغة الأبهات ولا الأمهات زمزق، ما بقاش عايز يكمل القعدة أو عيط أو كده خلاص، فهو انتوا غلطانين من الاول انكم دخلتوا مكان يعني الطفل ممكن ما يكونش مرتاح فيه، فبالتالي فعلا مش لازم انكم تفسدوا الخروجة على الاخرين اللي هم الاسر بقى التانية او الجمهور التاني اللي جاي يتفرج على فيلم مثلا. ولكن احنا بقى في سوبر ماركت او في محل هدوم او في كذا او في كذا، اغلب الاطفال لما بيصعدوا المواقف بيبقوا مزعجين فعلا، ولكن لازم تفكروا. انا هنا كلامي بقى لاصحاب النظرات، اصحاب النظرات اللي انا بتمنى تكون رحيمة، اصحاب اللي مش القلوب الرحيمة، لا النظرات الرحيمة، عايزين النظرات تبقى رحيمة. بس كفاية قوي الضغط اللي بيكون على الاب والام دول في حياتهم بسبب انهم بيحاولوا يربوا ولادهم يعني، تمام؟ فما جاتش على الكام دقيقة دول وتشعروهم ان هم حاطين عليكم عبء كبير وعاملين لكم مشاكل كبيرة قوي قوي، اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم، وسيبوا الأسرة دي تتصرف بالطريقة الصح اللي أنا هقول لكم عليها دلوقتي حالا. ده الموقف بتاعنا اللي عايزين نحكي معاكم النهاردة، وده موقف زي ما بنقول ينتمي لسلسلة المواقف دي، بس دي مش طرائف بقى، دي مواقف، ومواقف صعبة على فكرة، ومحدش هيشعر بيها إلا اللي يمر بيها فعلا. كل الأسر اللي عندهم أولاد ومروا بهذا الموقف هيقولوا الموقف يبان بسيط، لكن وانت جواه لا فعلا ما بيبقاش بسيط خالص، وبتبقى الناس في حيرة من أمرها. المفروض نعمل إيه؟ المفروض نتصرف إزاي في الموقف اللي زي ده؟ أسرة أب وأم رايحين مثلا سوبر ماركت هايبر ماركت عايزين يشتروا حاجات، ومعهم ابنهم او بنتهم، ووصوهم، وصوا الطفل ده ارجوك خليك شاطر وخليك كويس وما تشبطش في حاجة وما تعمل لناش دوشة وما تعمل لناش ضغط وما تعملش للناس ازعاج، ها؟ ودخلنا المكان وبدأنا فعلا عملية التسوق او عملية الفرجة، حتى مش لازم الشراء يعني على طول، وحصل تصرف مغاير من الطفل، يا ترى المفروض نعمل ايه في حاجة زي كده؟ هذا الموقف نتصرف فيه ايه التصرف الصح اللي لازم نعمله؟ انا هقول لكم بقى ايه الصح اول ما نرجع من الفاصل. قول يا دكتور لسه معاكم، خليكم انتوا كمان معانا. رقم الواتساب بتاعنا 010-490-904، وان شاء الله هبقول لكم برضو ان احنا عشان تبقوا عارفين يعني في الحلقة دي ان شاء الله يكون في شوية وقت في اخر الحلقة هنتكلم معاكم على عيد الاضحى وعلاقة الأضحية بالأطفال بقى، أطفال يحضروا الذبح ولا ما يحضروش، ويعملوا إيه والمفروض نعمل إيه، وبيتعرفوا على الخروف والحاجات دي كلها، يعني المفروض برضو نعمل إيه. قول يا دكتور لسه معاكم، خليكم أنتوا كمان معانا.
1: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. اهلا وسهلا بحضراتكم، رجعنا لكم تاني في قول يا دكتور. وطبعا هنخش في الموضوع على طول لضيق الوقت. المفروض ان احنا نعمل ايه؟ ما هو المفروض ان احنا نعمل حاجة. الحكاية كلها ما يتفهمش من كلامي ان انا ما بقول اصحاب النظرات لازم تكون رحيمة بالاسرة، ما هو ده مش معناه ان الاسرة دي ما تاخدش اكشن او ما تعملش حاجة صح. لازم التصرف يكون صح، لكن انا بقول يدوا لهذه الاسرة الفرصة ان هم يتصرفوا صح ويتصرفوا بالطريقة العلمية المعتمدة، علشان المواقف اللي زي دي هي اللي بتعمل اللي احنا بنقول عليه الأثر التراكمي في التربية. التربية أثر تراكمي، التربية دي مش بتبقى مش كلام بنقعد نقوله، هي ممارسة من مواقف بنتعرض لها مع أطفالنا، وبالتالي لما بنعرف نتصرف صح الطفل بيفهم، ومع مرور الوقت بيبقى التصرف هو السليم. المفروض في الموضوع مثل زي اللي أنا قلته دلوقتي ده، سوبر ماركت أو محل هدوم أو أي حاجة يعني، أو يعني أو شراء أو أي حاجة، خلينا نقول سوبر ماركت زي ما اتفقنا عشان ما نتلخبطش. بنقسم تصرفنا إلى 3 أقسام. أول تصرف أو أول قسم هو قبل ما نخرج أصلا أو قبل ما نروح، وتاني قسم هو أثناء التسوق نفسه، وتالت قسم هو لما نرجع البيت. سهلة كده؟ يبقى بنقسم تصرفاتنا احنا ل3 أنواع. تصرفات بنعملها قبل ما نتحرك او قبل ما ننزل، تصرفات بنعملها اثناء الخروج نفسها او اثناء التسوق نفسه، وتصرفات بعدها. قبل ما نروح للسوبر ماركت اصلا لازم نتكلم مع الطفل بكل وضوح. وخلي بالكم اللي انا بقول عليه ده السوبر ماركت، مكان شراء ملابس، اي حاجة، اي كل الكلام ده ينفع نفس الطريقة اللي انا بقولها دي. لازم نتكلم مع الطفل ونوضح له ايه اللي هينفع وايه اللي ما ينفعش. يعني مثلا لو هنروح سوبر ماركت اكيد كلنا بلا استثناء يعني بنكتب، الا قليلا طبعا مننا يعني اللي هم بيعتمدوا على الذاكرة، بس الذاكرة بتبقى بعافية شوية في الحاجات دي. المفروض ان احنا بنكتب اللي احنا عايزينه، المشتريات اللي احنا عايزينها، صح كده؟ اقول لكم بقى على التركاية المهمة. احنا بنكتب الحاجات اللي احنا عايزينها دي، هاتوا قلم لونه مختلف. يعني بنكتب مثلا بقلم ازرق، هاتوا قلم لونه احمر، واتفقوا مع الطفل قولوا له ها انت عايز ايه، احنا هنجيب لك ايه. طبعا في اطفال شطار جدا جدا، يعني في الطفل اللي انا دايما احكي لكم عنه عمر الشاطر ده، عمر ده شاطر جدا، بيقول كده من الاول لما نبقى هنعمل حاجه زي كده بابا ومامته يعملوا حاجه زي كده، فيقول له انت هتعوز ايه يا عمر، انت مسموح ان احنا نجيب مثلا حاجه واحده ونقعد نتكلم في الاختيارات، تمام؟ فيقول انا ممكن هختار كذا او كذا مثلا، مش لازم بقى يقرر واحنا في البيت. تمام يا عمر، تمام، انت شاطر كده جدا، حلو. خلاص بنقوم نكتب اللي اتفقنا عليه مع عمر ده، الحاجه اللي احنا هنجيبها دي بلون مختلف، فقط لون مختلف. طبعا في حد هيقول لي دلوقتي الله بس هو الاطفال اللي انت بتتكلم على الاطفال الصغيرين يا دكتور، عاده اللي بيعملوا الدوشه دول ما بيعرفوش طبعا يقروا. ما انا بقول لكم اكيد ما بيعرفوش يقروا، ولكن عندهم قدره اكيده على تمييز الالوان، بحيث ان الطفل يبقى شايف الورقة اللي ماما مسكاها أو بابا مسكها، ويلاقي إن كلام أو حاجات مكتوبة باللون الأزرق اللون الأزرق اللون الأزرق، وفي الوسط كده أو في الجنب في حاجة مكتوبة بلون مختلف، لون أحمر، لون أخضر، لون أسود، قلم رصاص، أيا كان بقى. ونقعد نشاور له كده عليه للطفل يعني، خلاص، ونقول له بص دي الحاجة بتاعتك، ده اللي احنا اتفقنا عليه. هذه النقطة أو هذا التصرف له قدر رهيب من الأهمية، لان احنا اولا بنعلم الطفل هنا ما يعرف بالكوميتمنت او بالاتفاق. احنا كده بنتفق مع الطفل وبنعمل دوكيومنتيشن، يعني بنعمل توثيق لهذا الاتفاق، ان احنا بنكتب هذا الاتفاق اكننا بنعمل عقد مع الطفل بدون اي مبالغة مني. صدقوني انا بكلمكم الكلام الصح. يبقى بنتكلم مع الطفل، بنوضح له ايه اللي هيتم شراه، وبنكتب قائمة بالمشتريات، وبنوضح له ان بقية الحاجات دي كلها بتاعتنا احنا، بتاعت البيت يعني، ده حاجات هنعوزها للبيت، دي حاجات بابا عايزها، دي حاجات ماما عايزاها، دي حاجات المفروض ان هي ان احنا نجيبها وكانت ناقصه من عندنا، ودي الحاجات بتاعت حضرتك او بتاعت حضرتك. بنكلم هنا الطفل او الطفله، تمام، وبنسال الطفل وبنكتب الكلام ده بلون مختلف. الطفل هنا بيشعر انه تم التعامل معه على انه شخص كبير، ودي اول حاجه عايزكوا تعلموها لأولادكو وتتعلموها لما تتعاملوا مع أولادكو في هذه الجزئية. بعد كده بنروح السوبر ماركت.
بنعمل ايه؟ لو الطفل التزم باللي احنا اتفقنا عليه خير وبركة. طيب الطفل ما التزمش وعمل بقى زي الموقف اللي انا بحكي لكم عليه في الاول، انه ابتدى يشبط والشبطان ده بيتصاعد من الشبطان العادي للصريخ للعياط للبكاء للتصرف يعني اللي هو مش ظريف، الطفل هنا بيتمسك بطلب اخر غير المتفق عليه او غير اختياره. بنلفت نظره اولا ان احنا اتفقنا وان ده اللي هو بيطلبه ده او اللي هو متمسك بيه ده مختلف عن الاختيار اللي احنا اخترناه في البيت، وبنوضح له جدا وبوضوح وبدون اي لبس فكرة الالتزام بقراره في الاختيار. اذا الطفل التزم وتراجع خير وبركة، لا ما التزم

ده ياخد فوق دماغه ومش لا احنا هنا كده ده التصرف ده غلط. التصرف الصح ان احنا بنقول للطفل هننهي عملية التسوق، احنا هنخلص اليوم، لو انت فضلت تعمل اللي بتعمله ده احنا مش هنكمل، هنروح حتى مش هنعمل حاجة خالص، حتى احنا مش هنجيب الحاجات اللي احنا عايزينها خلاص. فالطفل هنا قدامه تصرف من اتنين، يا اما هيتراجع ويلتزم ويبتدي يرجع تاني للتعاقد اللي احنا عاملينه معاه من قبل ما ننزل من بيتنا اصلا، خير وبركة. ما التزمش وفضل على التصرفات الوحشة بتاعته، في الحالة دي بنقول ان الطفل ان احنا بناخد الطفل وبنخرج بيه بره السوبر ماركت، فعلا المكان ده بنخرج بنقف عند الباب من بره وبنقول له ها دي الفرصة التانية، وهنا ده التحذير التاني او التهديد التاني، خلاص نروح ولا ندخل تاني وترجع تلتزم. هما تحذيرين فقط، واحد داخل المكان واحد على باب المكان من الخارج، تمام؟ لا في ضرب ولا تعنيف ولا زعيق ولا عصبية ولا ألام هتتضرب ولا كلام ولا مجاراة للطفل، أصل في آباء الواحد بيشوفهم يقول خلاص يا ستي هاتيله خلاص هو شبطان في خلاص نخلص بقى الناس بتتفرج علينا. لا حضرتك كده غلطان، حضرتك كده غلطان، انت كده بتهد مبدأ التربية السليمة اللي مراتك بتحاول تعمله. انت لما كنتش تساعد المفروض انك تساعد حتى ما تبقاش محايد، ما بالك بقى ان انت حتى مش عايز تبقى محايد، ده انت كمان بتبقى ماشي عكس الاتجاه خلاص. فهنا الطفل واحنا بنحذره وبنقول له لو فضلت تتصرف بالطريقة دي احنا هنمشي، احنا فعلا خرجنا اهو، خرجنا برا الباب، ها ندخل تاني ونكمل اللي احنا متفقين عليه من الاول ولا هترجع تاني تتصرف بنفس الطريقة. الطفل هنا قدامه او بيعمل حاجة من اتنين، تراجع يبقى خير وبركة وبندخل وبنكمل يومنا عادي. طيب لم يتراجع، وهذا هو الاختيار الاصعب للامهات والاباء، لم يتراجع بندخل بنقرر، ما بندخلش طبعا، بنقرر ان احنا ننهي فعلا عملية الشراء وبنرجع وبنسيب المكان وما بنشتريش فعلا حاجة. انا عارف ان الموقف في الاختيار ده بيكون في منتهى الصعوبة بالنسبة للاباء والامهات اللي بيكونوا فعلا مجهزين نفسهم ومظبطين وقتهم واللي هو البيت محتاج حاجات وعايزين نجيب حاجات، لا ما نعمل. صدقوني المواقف اللي زي دي بتبقى يعني once upon a time زي ما بيقولوا كده، هي بتبقى مرة، ولو حصلت الطفل بيتعلمها وبيفضل فاكرها على طول، حتى لما لو اتكررت بعد كده في المستقبل بنفكر. نرجع البيت طبعا في حال عدم التزام الطفل، بنرجع البيت وبمنتهى الهدوء بنجيب الطفل قدامنا وبنشرح له بقى، بنقول له بص بقى الخسائر اللي حصلت، اول حاجة ان احنا ما عملناش اللي احنا عايزين نعمله، تاني حاجة ان احنا يعني احنا كلنا ما عملناش اللي احنا عايزينه، كلنا ما اتبسطناش، تاني حاجة الحاجات اللي كاتبينها الكتيرة قوي اللي انت شايفها دي وبنشاور له اللي باللون الازرق ده مثلا، ها كل الحاجات دي احنا ما جبناش ولا حاجة منها، تمام؟ تالت حاجة الحاجات اللي كنا متفقين ان احنا نجيبها لك حاجة منهم، واحنا كنا عاملين اختيارات ده او ده وقلنا اللي انت هتختاره اللي انت هتختاره بنفسك هنجيبه، انت كمان خسرت ده وما جبتوش. ورابع حاجة بابا وماما اتضايقوا منك جدا ورجعنا البيت من غير ما يحصل اي حاجة ايجابية، وعشان كده الموقف ده لما بيحكون التصرف ده ما بيحصلش ده حاجة تانية. التوضيح للطلف لان عدم التزامه باختياراته المتفق عليها مسبقا تسبب في رجوعنا للبيت وعدم استكمال عملية التسوق وعدم شراء الاشياء الضرورية، والتركيز على ان الطفل هو السبب في هذه النتائج ده بيخلي الطفل يتعلم. المفاجأة ان التزام الاطفال في السوبر ماركت بعد كده لا يمكن أن يقل عن نسبة 90% في حال تكرار هذه التجربة، وده جوهر التربية. شفتوا بقى أن حاجة اسمها دايما الجملة اللي أنا بقولها لكم أن التعليم بالتعلم هو ده التصرف السليم. كل سنة وحضراتكم طيبين، احنا لازم ننهي الحلقة عشان أذان الظهر، بس قبل ما أقول لكم سلام عليكم أقول لكم من فضلكم بلاش الطفل يحضر الذبح الأضحية طالما أنه هو تحت سن البلوغ، لأن ده مش مطلوب خالص. أنا عارف أن في أسر كتير قوي بتحب أن الطفل يشارك في هذه الأجواء، ولكن الطفل الصغير لسه ما بيكونش مستوعب الأمر، وفي أطفال كمان لو الخروف ما كان موجود في مكان يعني قريب منهم
قبل الذبح بيتعلقوا بالخروف، فده يعني مش المفروض ان هو يحضروا عملية الذبح والكلام ده كله، ارجوكم ده ما يحصلش. وبنشرح للطفل جوهر بقى موضوع الأضحية، وبنحكي الحكاية

0: بتاعت سيدنا إبراهيم، وأن الهدف الأساسي منها كان الطاعة، وكان إنه سيدنا إبراهيم بيسمع الأمر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمره بيه، وابنه اللي امتثل كمان له. أكيد أنتوا أساتذة وعارفين هذه القصة، لكن فيما يخص حضور عملية الذبح ده ما بيكونش أمر مطلوب خالص خالص بالنسبة للأطفال، وبالعكس ممكن يترك أثر سلبي جدا عليهم، سواء في هيئة كوابيس بتجيلهم في النوم، أو إن هم يرفضوا الأكل أو يرفضوا أكل اللحمة على سبيل التحديد. ولا يعني لا أنسى أن أنا أوصيكم خيرا بأن احنا نراعي كل الظروف وكل الحاجات البيئية في عملية الذبح، وخاصة مع توفر دلوقتي يعني مصادر تانية للأضحية، سواء عن طريق الصكوك أو ما شابه. كل عام وحضراتكم بخير، وإن شاء الله نشوفكم بعد عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتوا طيبين. سلام عليكم.
1: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت رؤية إصلاحية متكاملة لتطوير منظومة التعليم، وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعا في إنشاء نماذج تعليمية تثري الابتكار. وأوضح رئيس الوزراء أن التعليم يعد محورا رئيسيا في بناء الجمهورية الجديدة، كما أكد حرص الدولة على دعم وتمكين المعلم. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال مشاركته في فعالية عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر بالتعاون مع منظمة يونيسيف. من جانبه قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تستهدف إعداد أجيال قادرة على امتلاك المهارات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وشدد على أن صناعة التعليم ستظل مهمة وطنية مستمرة، ولافتا إلى أن الوزارة نفذت أجندة متكاملة للجودة والعدالة التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. وفي سياق آخر، شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول وشركة إكسون موبيل العالمية وشركتها شركة قطر للطاقة. تستهدف مذكرة التفاهم تعزيز أوجه التعاون بين مصر والشركتين في مجالات تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي ودراسة ربطها بالاكتشافات القبرصية. رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية أوضح أنه يتم حاليا المراجعة الدقيقة لخطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية لمشعري عرفات ومنى، مؤكدا توفير كافة الخدمات الصحية والإرشادية والغذائية طوال فترة الوجود بالمشاعر، بالإضافة إلى جاهزية المشرفين وفرق الدعم. الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وقعا خلال قمة في بكين اليوم 20 وثيقة تعاون، بالإضافة إلى بيان مشترك بشأن التنسيق الاستراتيجي الشامل بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن بوتين وشي وقعا بيانا مشتركا بشأن زيادة تعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل وتعميق التعاون في مجال حسن الجوار والصداقة، وذلك في ختام محادثات رسمية بين وفدي البلدين في قصر الشعب ببكين. اقتصاديا، وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم أطلقا اليوم المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي. وأكد المهندس خالد هاشم أن هذه المنظومة تمثل خطوة هامة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري. ورياضيا، الأهلي يلتقي المصري والزمالك يلتقي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز يواجه سموحة في 8:00 مساء بالدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90 90،
1: راديو 90 90،
0: ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت رؤية إصلاحية متكاملة لتطوير منظومة التعليم، وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعا في إنشاء نماذج تعليمية تثري الابتكار. وأوضح رئيس الوزراء أن التعليم يعد محورا رئيسيا في بناء الجمهورية الجديدة، كما أكد حرص الدولة على دعم وتمكين المعلم. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال مشاركته في فعالية عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر بالتعاون مع منظمة يونيسيف. من جانبه قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تستهدف إعداد أجيال قادرة على امتلاك المهارات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وشدد على أن صناعة التعليم ستظل مهمة وطنية مستمرة، ولافتا إلى أن الوزارة نفذت أجندة متكاملة للجودة والعدالة التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. وفي سياق آخر، شهد رئيس مجلس الوزراء اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول وشركة إكسون موبيل العالمية وشركتها شركة قطر للطاقة. تستهدف مذكرة التفاهم تعزيز أوجه التعاون بين مصر والشركتين في مجالات تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي ودراسة ربطها بالاكتشافات القبرصية. رئيس بعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية أوضح أنه يتم حاليا المراجعة الدقيقة لخطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية لمشعري عرفات ومنى، مؤكدا توفير كافة الخدمات الصحية والإرشادية والغذائية طوال فترة الوجود بالمشاعر، بالإضافة إلى جاهزية المشرفين وفرق الدعم. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية التقى مع الأنبا أنجيلوس أسقف الكنيسة القبطية في لندن، وذلك خلال زيارته إلى المملكة المتحدة. وخلال اللقاء أشاد عبد العاطي بالدور الذي تقوم به الكنيسة القبطية في دعم أبناء الجالية المصرية وتعزيز الروابط بينهم، مؤكدا حرص مصر على ترسيخ الوحدة الوطنية والاهتمام بكافة أبناء الجالية المصرية بالخارج. الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وقعا خلال قمة في بكين اليوم 20 وثيقة تعاون، بالإضافة إلى بيان مشترك بشأن التنسيق الاستراتيجي الشامل بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن بوتين وشي وقعا بيانا مشتركا بشأن زيارة تعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل وتعميق التعاون في مجال حسن الجوار والصداقة، وذلك في ختام محادثات رسمية بين وفدي البلدين في قصر الشعب ببكين. اقتصاديا، وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم أطلقا اليوم المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي. وأكد المهندس خالد هاشم أن هذه المنظومة تمثل خطوة مهمة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري. ورياضيا، الأهلي يلتقي المصري والزمالك يلتقي مع سيراميكا كليوباترا وبيراميدز يواجه سموحة في 8 مساء بالدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31. الدقيقة الأولى.

0: الآن بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 99 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول مش هتبدأ من الأول.
0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
3: يا مساء الفل على مستمع الراديو 99 هواها مصري. احمد خيري موجود معاكم وحلقه جديده من حال بلدنا هنتابع فيها حال بلدنا اخباره ايه، وخاصه استعداداتنا ل ان شاء الله باذن الله كل سنه وحالكم بالف خير وبصحه وبسعاده للعيد الاضحى. ولكن في الاول طبعا كنا بستمع لزميلنا العزيز عبد الرحمن الصاوي وهو بيتابع المؤتمر حول استشراق مستقبل مصر في التعليم بحضور رئيس الوزراء وكوكبه طبعا من الساده الوزراء والمعنيين ووزير التربيه والتعليم. المؤتمر صراحة في نقاط كتير يمكن زمان العزيز توقف عندها، منها تصريحات وزير التربية والتعليم، منها تصريحات رئيس الوزراء، ولكن أنا توقفت عند حتة تانية خالص وهي الإشادة الدولية وشكل من أشكال التعاون المثمر مع الجهات الدولية، سواء من شكل من منح، سواء من دعم مادي، سواء من دعم تكنولوجي، سواء من دعم كبير جدا لمنظومة التعليم. وشفنا إيه اللي بيحصل في التعليم الفترة اللي فاتت وصولا لمستقبل أفضل إن شاء الله. خلينا نروح لصديقنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم والمتخصص في شؤون التعليم. يا صديقي العزيز مساء الفل.
4: مساء الخير يا استاذ احمد، اهلا بيك.
3: شفت المؤتمر ازاي وشفت ما تم طرحه في المؤتمر ازاي؟
4: طبعا انا حضرته وكنت سعيد جدا جدا بالنتائج اللي انا استمعت لها انا وكل الحضور النهارده، لان اما يكون النتائج دي بتعلم من جهه دوليه محايده وهي منظمه اليونيسيف،
3: صحيح،
4: وبتعلن عن نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر التي حدثت في خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة في العامين الأخيرين، فأنا كنت سعيد جدا بالنتائج اللي أنا بسمعها واللي بتؤكد الواقع اللي احنا أصبحنا أو اللي احنا وصلنا إليه. عندما أكدت منظمة اليونيسيف أن فعلا أهم حاجة اتعملت في مصر في الفترة الأخيرة أو نقول في العشرين شهر الأخيرة كما ذكر وزير التربية والتعليم هو عودة الطالب والمدرس للمدرسة مرة أخرى أستاذ أحمد، بعد أن كانت طرفان قد هاجراها على مدى العشرين وثلاثين سنة مما أفقد المدرسة في دورها التربوي في التربية والتنشئة والتوجيه والتثقيف وبناء الشخصية ثم التعليم. وثم ايضا كما ذكر وزير التربية والتعليم،
3: لا قبل ما ذكر وزير التربية والتعليم انا وانت كنا بنتكلم في ده ان المدارس رجع لها الطلبة، الحضور موجود. ده الحلو هنا بقى ان المنظمات الدولية هي شايفة، هو ده كمان يعني مش بس احنا شايفين نفسنا.
4: النسبة استاذ احمد رصدت النسبة، يعني ما قالت دلوقتي ان كانت نسبة الحضور قبل كده لا تزيد عن 15% ودلوقتي وصلت الى 87%.
3: صحيح،
4: ده شهادة دولية
3: بالضبط عشان الناس ما تفتكرش ان احنا بنتكلم بعض بس.
4: فلما يرجع ودي ده في المتوسط، انما هناك في مدارس وصلت نسبة الحضور فيها الى اكتر من 95%.
3: صحيح،
4: دي علامة ايجابية جيدة جدا جدا خلتني سعيد جدا من النتائج اللي انا سمعتها النهارده، بالاضافه الى ما قالته نتائج الدراسه وما اعلنته منظمه اليونيسيف اليوم بالنسبه لتقليل كثافات الفصول، واللي وصلت الى في النهايه الى متوسط حوالي 38 طالب وفي بعض المدارس حوالي 43 طالب، ودي اللي اكد عليها رئيس الوزاره النهارده وضرب مثل بنفسه هو لما كان في المدرسه من 45 سنه كان نسبه الكثافه او كثافه الفصل اللي هو فيه حوالي 45 طالب. فبال حضرتك مع الزياده السكانيه ومع عدم قدره الدوله على بناء مدارس طوال هذه السنوات الماضية اللي كان وصل الكثافة في بعض المحافظات وأقربها محافظة الجيزة إلى 120 تلميذ في الفصل.
3: صحيح.
4: ما نوصل الكثافة دي إلى 38 أو 41 بكثيرة في الفصل بلا شك شيء جيد جدا. ومنظمة اليونيسيف النهاردة في تقييمها أيضا أكدت من ما تم إضافته من فصول زيادة بالقلل الكثافة تصل إلى حوالي 20% من إجمالي الفصول الدراسية أو إجمالي الفصول الدراسية الموجودة في مصر. ده ساهم بشكل كبير جدا على تقليل الكثافة.
3: كلام محترم.
4: بلا شك النهاردة السيد محمد عبد اللطيف أيضا عندما تناول ما قامت به الوزارة في السنتين الأخيرتين أو في العشرين شهر الأخيرة سواء بالنسبة لتطوير المناهج، بالنسبة لتقليل الكثافات، بالنسبة لتدريب المعلمين، بالنسبة لتطوير المناهج وتطوير المناهج، هنا أشار إلى التعاون الدولي المميز في هذا المجال وخاصة مع اليابان وبالتحديد مع جامعة هيروشيما. لأن حضرتك يا أستاذ أحمد إحنا السنة دي بدأنا نطبق أو ندرس منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي كما يدرسه الطالب الياباني
3: بالزبط.
4: وهنكمل إن شاء الله السنة الجاية سنة تانية وثالثة. أما بالنسبة لمنهج العلوم في سنة رابعة أو خمسة ابتدائي هيكون العام القادم إن شاء الله كما يدرس للطالب الياباني.
3: بحب أطمن وأنت عارف بتاع تفاصيل زيك. طب المدرسين اتدربوا على المناهج دي هل حصل؟
4: أشار الوزير إلى ذلك. أيوة. وأكد عليها أيضا رئيس الوزراء وأيضا تقرير منظمة اليونيسيف على عملية التدريب المدرسين المستمر سواء على هذه المناهج الجديدة أو المناهج الأخرى خاصة في مرحلة البكالوريا اللي أشار إليها الوزير اللي من ضمن التطوير اللي تم واللي هتبدأ أولى سنوات هذه الشهادة في العام القادم إن شاء الله بعد ما يكون الطالب اختار المسار اللي هيختاره من بين المسارات الأربعة في شهادة البكالوريا.
3: بمناسبة البكالوريا بقى عشان لمحت مع الوزير كده برضو كان بيوقع توقيع مهم جدا للبكالوريا واتفاقية مع مؤسسة البكالوريا اللي هي IBO. يعني هو الراجل كمان عايز بقى يخلي مدارسنا الحكومية السعادية بقى والخديوية والحاجات
4: دي
3: بالظبط
4: واعتراف دولي بهذه الشهادة لأن مؤسسة البكالوريا أستاذ أحمد هي بتشرف على حوالي 100 او مدارس او الشهادة دي يعني في 144 مدرسة
3: في مصر
4: 144 دولة ونحن في مصر
3: 41
4: مدرس شهادة البكالوريا الدولية في حوالي 46 مدرسة
3: صحيح.
4: فاحنا انما البكالوريا اللي احنا استحدثناها دي بكالوريا مصرية بمفهوم مصري لكن ازاي نوفق ما بين ما يدرس في البكالوريا الدولية والبكالوريا المصرية حتى يتم الاعتراف بها
3: ده هو كده مع الوزير بيساوي الشهادات البكالوريا اللي هتحصل في مصر لمدارسنا العادية خالص
4: الشهادات الدولية
3: بالظبط بالظبط.
4: ودي فكرة البكالوريا المصرية أستاذ أحمد اللي احنا استنبطنا فيها أهم ما هو من مميزات موجودة في الشهادات الأجنبية في مصر اللي بيقبل عليها الطلاب المصريين زي الاي جي والأمريكان دبلوما والأبيتور الألمانية والبكالوريا الدولية. طب أنا أشوف إيه المميزات اللي في هذه الشهادة وأعمل شهادة كبيرة وهذا ما تم في البكالوريا المصرية.
3: هو عمل مجهود الصراحة مع الوزير والفريق المعاون وأحلى ما في الموضوع كمان النفس وهادي هو مش عامل دوشة يعني هو شغال على الأرض بس مش عامل لك دوشة
4: ده صحيح. أما سيد رئيس الوزراء فيعني كانت وجهة نظره كمان تحليلية أكبر في على المستوى القومي على قدرة الدولة على مواجهة التحديات على مدى 15 سنة الماضية اللي ممكن تعيق أي مسيرة تنمية لأي دولة إذا كانت بهذا الشكل وخاصة في السنتين الأخيرتين وحتى هذه اللحظة كما أشار. لكن هذا لم يمنعنا من استمرار مسيرة تطوير العملية التعليمية ونظرا لأن كما يؤمن بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعليم أمن قومي
3: صحيح.
4: أي إذا ارتقى مستوى التعليم دي مؤشر لتقدم الدولة وارتقائها فيعتبر مخرجات التعليم إذا كانت جيدة بتنعكس على المجتمع كله وإذا كانت سيئة أو تعليم ضعيف بينعكس على
3: صديقنا عزيزي كله. التعليم هو البناء وهو العمود الفقري لبناء الإنسان. بشكرك جدا صديقنا عزيز الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم المتخصص في شؤون التعليم. هنبدأ حلقتنا حالا نستقبل أولا ضيفنا الكريم صديقنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء. كل سنة وانت طيب ونورت راديو 90 وعيد سعيد عليك.
5: مساء الفل استاذ احمد. كل سنة وانت طيب. النهارده امبارح كان عيد ميلادك.
3: صحيح ربنا يخليك وحاجة طيب وصحه وسعاده. انا بس عطلتك انا اسف بس انت عارف ان التعليم عمود الفقر هو لازم هو ده الاساس
5: على فكره الوزير ده تحديدا. يعني انا كاتب مقال في بداية ما اشتغل أول ما جه عنوانه كده معارضة وليس مكايدة. الناس قعدت تكايد الوزير وطول منتظره ده جاي من منطقة فاهم ازاي تطوير التعليم. والحقيقة انا شاي انا اولادي كانوا في امريكان دبلوم
3: تمام.
5: اللي هي السكه اللي شغال فيها كان
3: تمام صحيح
5: تخص.
3: صحيح
5: انا شاي انا استريحت عشان اكون صريح معاك انا دوش الثانويه العامه
3: خلص من عندي
5: خالص في الولدين تمام. فلا هو ماشي كويس
3: هنمشي كويس وهنعرف بقى كل حاجه
5: وكمان مفيش مش هيحملك تكلفه كبيره في المرحله اللي جايه
3: ده او ده الشغل بتاعه بالظبط.
5: احنا برضو بنشتغل في مجال مكافحه غلاء التعليم الدروس خصوصيه
3: ومش انا لقيت ان هو لف ملفاتك برضو
5: بيشتغل في نفس الملف وبيشتغل بشكل علمي وبشكل كويس جدا.
3: هنروح لفرصه
5: يديله فرصه بس لله
3: هو واخد الفرصه اهو واخد الفرصه صراحه ومستغلها صح انه يديك منتج صح والمنتج ده بنسميه عيالنا
5: طبعا وده على فكره انا شايف الرئيس مهتم جدا بالحكايه. من فتره كان الناس قاعده تتكلم الفلسفه يا جماعه الراجل بيتكلم على ان العالم بره بيتكلم على تعليم كواليتي التعليم وتكنولوجيا ومش حاجه عظيمه
3: صحيح.
5: احنا عايزين ده
3: صحيح. هنروح لفاصل سريع ونرجع بقى نتكلم عن تجهيزاتنا للعيد الاسعار اخبارها ايه والعجول بكام والمواد الاستهلاكيه موجوده ولا لا اسعارها ايه المعارض هيرصد لك كل ما يحدث في الشارع سداد ان شاء الله للعيد باذن الله. 199 9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
6: حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاد تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي فسيبك من الحاجات دي.

0: أد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90. على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خير مكمل معاكم في حال بلدنا وضيوفنا منورنا في الاستوديو صديقنا العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ محمود عسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء. سالته قبل الفاصل استعداداتنا ايه للعيد الاضحى، ايه الاخبار؟
2: الاخبار السنه دي ان شاء الله تبقى كويسه، يعني رغم ان طبعا موجه الغلاء اللي حصلت بعد حرب ايران ما نزلتش تاني. لو انت عارف كده اللي عندنا بيطلع
1: ما بينزلش يعني تاني،
2: بيطلع الهرم ومش عايز يعمل اي نزول حتى لو سلمتين ولا حاجة. بعد الحرب مباشرة اللحمة زادت في حدود 40 جنيه. لكن انا بشارك الاسبوع ده تحديدا العجول هتنزل صحية، لان لو ما نزلتش هيشربها صاحبها لبعد العيد بشهرين. تعرف
1: معلش هو الكلام ده ما عنديش على دماغي ليه يقول لك ده هو الموسم ده اصلا اللي بيزيد فيه بره الحرب بقى وبره اي حاجه، ده هو الموسم اللي بيزيد فيه.
2: هو لو ما نزلش الايام دي وباع هيشربهم هيعملهم شوربه. ليه بقى يا حبيبي؟ بعد العيد احنا بنقعد على الاقل شهرين، مش اقل من شهرين ما بناكلش. الناس عندها لحمه متخزنه. ليه انت حضرتك بتعيد على والدتك، والدتك بتعيد مش عارف على ايه، فجاه تلاقي اخوك جاب لك لحمه وابن عمك جاب لك لحمه ومش عارف الهدايا. يعني طبع. مش هنتكلم عن الفقراء
1: طبع.
2: الفقراء بيبقى عندهم لحمه احسن من الاغنياء.
1: تمام،
2: افضل من الاغنياء
1: يا رب دايما.
2: يا رب احنا يهمنا ده
1: بالزبط.
2: تمام، خلينا اقول لك بوضوح شديد، لو قعدت العجول الصحيه التي تنعر وتهز ديلها بعد العيد عند الرجل ده في المزرعه هتاكل فلوس مش هتاكل علف. العلف ده فلوس
1: طبعا.
2: لما ياكل في عجل بيجي عند لحظه استاذ احمد بيثبت ما يزيدش.
1: هو انت بتديهم برساله كده من غير مباشره ان
2: انا بقول ده تحذير. خساره، انت ليه تقعد تخسر؟ ما تبيع ويخلص.
1: هي بكام دلوقتي الاسعار؟
2: يعني كانت
1: قبل كام دلوقتي؟
2: يعني من اسبوعين كده كانت عدت ال 220 و 230 في بعض الاحيان.
1: النهارده نزل الضاني ولا ده العجول؟
2: العجول العجول نزلت النهارده، امبارح كانت 190 جنيه.
1: هاي
2: كويس جدا. يعني
1: السنه اللي فاتت يعني دي اسعار السنه اللي فاتت
2: يعني في حدود كده. لا مش السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كانت اقل من كده بكتير. لكن السنه دي بعد حرب ايران في
1: نطة حصلت،
2: نطة 40 جنيه مرة واحدة. ال 40 جنيه دي نطة عند جزار الطبلية اللي هو بياخد العجل. استاذ احمد برضه نشرح للناس عشان الناس تبقى عارفانا، والناس بقى اكيد بتسلف العربيات دي عشان عايزة تسمع تعرف الحكاية رايحة فين وجاية منين. جزار الطبلية ده بيشتري من المزرعة عجل باربع رجول.
1: تمام،
2: ياخده هو صاحي كده نفس، بيسموه نفس، يذبحه يطلع منه الجلد والساط ويعمل حاجة اسمها كركس او سلت. بيجيب نصين عجل كده يقطعهم ارباع ويبيعهم لجزار المحل.
1: ماشي،
2: جزار المحل يروح يشتري من على الطبلية اللحمة دي. تمام،
1: ماشي.
2: الراجل ده زود 40 جنيه
1: الأخير.
2: والراجل بتاع المزرعة زود 40 جنيه. فانت من الاخر قدام زيادة.
1: انا بقى كمستهلك خدت 80 جنيه زيادة فوق.
2: لا لا، هم 40 جنيه بس.
1: 40
2: ده زود 40 وده زود 40. زودهم بتاع المزرعة
1: زودهم عليك
2: بتاع التاني. تمام، فانت في النهاية عندك زيادة كانت 40 جنيه رقم. نزلوا شويه اليومين اللي عدوا دول، من 3 ايام بدات الامور تهدى. يعني جاموس ده جاموسي على وجه التحديد مش البقري. تمام، ده الموسم بتاعه، موسم الجاموسي يبقى كتير. وبالتالي لو الجاموسي قعد لبعد العيد هيشربه تماما.
1: ده ليه بقى؟ هيقول لك انا هذبحها برضه وحد البطل ياكل لحمه.
2: ما هو بعد العيد هيقعد شهرين هياكل بس. في دي مهمة جدا نأكدها، العجل في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان بيصل إلى مرحلة منه لا ينمو بعدها. تديله أكل عشان يعيش بس. هو المفروض يعمل تحول يوميا تديله مش عارف كم كيلو علف يديك كيلو ونص لحمه
1: بالظبط.
2: بعد بعد ما مده معينه ما لا يديك نص كيلو ده ممكن يخس. يعني اللي انت هتطوله لحمه ممكن يخسه.
1: فتبقى خساره بالنسبه
2: له. وعلى الجانب الاخر هتديله علف ياكل لمده شهرين ده برقم. تمام؟ هياكل المكسب اللي انت هتبقى مستفيد.
1: طب احنا خلاص اللي حجز حجز واللي هيدبح هيدبح. لو احنا بنتكلم المواطنين
2: اللي بيحجز دلوقتي افضل له.
1: يعني كل
2: الدنيا
1: بتديني رساله كده اخر
2: بقول لك على حاجه
1: هتقل رجلي في
2: الحجز. انا بعض الاحيان بحجز ليله العيد.
1: بتلاقي؟
2: بلاقي طبعا. بلاقي الدنيا مرطرطه كمان. لانه خلاص يعني بيبقى الحاجات هتقعد معاه بعد العيد فيخاف يقول لك اخلص منها. في ناس بتعمل كده على فكره. في اقول لك على حاجه في ناس بتشتري في اول يوم العيد.
1: اصلا
2: موجود. ما انت بتذبح عن عندك اربع ايام تذبح فيهم.
1: لا انا خايف امشي وراك الصراحه وما اجي ما الاقيش هو كده.
2: لا لا لا هتلاقي وراح
1: مضحيش
2: هتلاقي. بس انا بحذر ناس. طب ليه انا نفسي يبقى فيه برضو عايزين نشجع الناس تضحي.
1: ليه بتكلمي على كل التجار وبتكلمي على بعض التجار؟
2: لا لا لا
1: حاجه التعامل
2: يعني. بص في جزء من التجار للاسف ماسكين اسعار ويعني يعني ابسط مثال انت طلعت 40 جنيه بعد الحرب ايه اللي زاد عندك عشان تزود 40 جنيه؟
1: هيقول لك العلف زاد.
2: والله العظيم ما زاد ولا شاف زياده. ده انت عشان تشتغل على العلف الجديد يا استاذ احمد على الاقل
1: دوره 3 شهور
2: قدامك 3 4 شهور
1: بالظبط.
2: انما انت مجرد ما الاول صاروخ انطلق رحت ضارب صواريخ في ام الناس في جيوب الناس حرام عليك. يعني المنطق السليم بيقول انتظر قليلا خلينا نتعامل. اقول لك على حاجه تجربه
1: في موبايل اصلا.
2: اقول لك على تجربه ظريفه. انا فوجئت واحد اسمه حمدان العبيط. اسف التعبير يعني.
1: تمام.
2: اسمه العبيط والله العظيم. عنده فرن بتاع عيش. الناس على في الجروب بتاع المقطم بيتكلموا عليه كلام حلو. بيعمل ايه الراجل ده؟ زاد الدقيق 4000 جنيه بعد حرب ايران.
1: تمام.
2: هو الوحيد اللي ما زودش وعمل الاتي.
1: عارف الطبيعي؟ كنت هدفعك اعلان بس عشان ده راجل محترم.
2: لا لا لا
1: عايز اقول له انه ما يزودش على الناس. انا موافق.
2: اقول لك على حاجه العبيط ده تجربه اللي ما يعملش زيه بعبيط. ليه؟ في ناس تاني كتير بتعمل
1: طبعاً.
2: ده يقول لك انا لما يزيد انا عندي ستوك في المخزن عندي مش عارف كام طن دي لما يخلصوا انا هعمل
1: بالظبط
2: هعمل
1: كده. ما زودش على الناس دلوقتي.
2: ما زودش على الناس من ده. وخلي بالك انا رحت وزنت عنده وعطيت شهاده تقدير يستحقها. وزنت عنده 5 ترغيفه طلعوا 520 جرام. المفروض الرغيف ب 2 جنيه
1: يعني 105 جرام الرغيف.
2: 105. المفروض الرغيف تبقى للتمويل 80 جرام و2 جنيه.
1: ده مزود كمان.
2: ده مزود.
1: قلت
2: له ليه؟ قال لي يا استاذ محمود لازم يبقى عندنا رحمه على الناس.
1: صحيح.
2: انا مش هخسر. قلت له طب يعني ده ما يخسركش؟ قال لي هخسر من المكسب يا باشا. يعني مش خسران.
1: حكاية زي ما بيقولوا بلغة السوق كده. طب هو في اقبال ولا لا؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل من صديقنا العزيز. في اقبال اصلا على الشراء ولا لا لكل المنتجات؟ احنا طبعا بنتكلم عن اللحمه الاول بمناسبه ان هو موسم اللحمه، ولكن هنشوف كل المنتجات بعد الفاصل. 199 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2-18-10-866.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء ده مسمي ابنه أنشطة دخله أحسن مدارس علمه أهم النظريات وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
4: أمن الأول مش هتبدأ من الأول.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: هواها مصري على الراديو 90-90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيوفيتنا منورنا في الاستوديو صديقنا العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ محمود عسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء. بنقول للناس كلها كل سنه وحضراتكم بخير وبصحه وبسعاده بمناسبه عيد الاضحى, وبنحاول نعرف منه شويه اسعار, بنحاول نعرف منه السوق اخباره ايه استعدادا للعيد. بدانا بالاسعار اللحوم وعدم توفرها ولا متوفره, ولو متوفره بكام, وقال لنا ان الكيلو هيوصل ل 190-200 جنيه, هو عالي سنه شويه دلوقتي, واتكلمنا هو زياده 40 جنيه بس هينزل الفتره اللي جايه. اللي ما اشتراش ما يزعلش, وعدنا وقال انه فيه ولا مفيش
2: في نص كمان,
1: يعني هحجز بكره, هحجز بعده, وهلحق
2: احجز ليله العيد.
1: لا والله
2: تلاقي لحمه.
1: هو انت بتقول كده ليه؟ عشان حاسس مفيش اقبال على الشراء؟
2: بص, مفيش اقبال على الشراء نسبيا, في حالة ركود طبعا مزعجة جدا في السوق. الأخطر أنه ليلة العيد هو بيبحث عن إعادة هذه المواشي إلى مزرعتي مرة أخرى.
1: تمام.
2: لما تتنقل من مكان لمكان بتخس, يعني هي رايحة في السكة كده ترجع بقى مكانها خلاص. هو مش هيبيع تاني, هيخليها بقى بعد العيد بشهرين, بتخس وهي رايحة في الطريق على الأقل 3-4 كيلو.
1: خسارة بالنسبة له.
2: خسارة بالنسبة له. هو الأفضل لو هي في مكانها في نفس اليوم يبيع ويخلص.
1: طبعا.
2: فهو ممكن وهتلاقي ناس شغالين اليوم الثاني والثالث في بعض الأحيان في بعد عيد الضحية.
1: الضن بكام تقريبا؟ الخرفان يعني بكام؟
2: الضن هيعدي 230 في الحدود.
1: في الحتة دي.
2: آه.
1: هينزل عن كده ولا هو في الحتة دي خلاص لحد ولا
2: هو يعني يعني هيبقى الضن بيبقى ليه اقبال لانه
1: اكتر
2: افضل واصغر وحده بالزبط. صغيره مش زي العجل الكبير. يعني في ناس بتبقى تخش 5 و4 وبتاع, يقول لك ده خروف فتبح واخلص
1: بالظبط.
2: فالخرفان بيبقى ليها اقبال, ممكن ما يبقاش فيها المشكله بتاعه العجول. الجاموسي والبقري على فكره الجاموس كمان كتير, احنا في موسم.
1: طيب ده انا عندي برضو مجهودات للدوله بتحصل من قطاعات كتير سواء مستوى مصر وقوات المسلحه. حيكري عامل شغل حلو قوي في الذبح برضو.
2: شوف بص حياة كريمة, أنا زمان لما جينا نعمل تبرع أنا نفسي رحت تبرعت لحياة كريمة. لأنه أنت بتتكلم على مش بس على الدبح وعلى لا, أنت بتتكلم على قرى أنا كنت بدخلها يعني كنت تخوط فيها بالمية كده والبطرة وبتاع, تروح تلاقي في رصف وتلاقي في مدرسة عملت حلوة وتلاقي الناس. مصر كانت عندها أزمة إنه القاهرة بس هي اللي الدولة رايحة لها,
1: أو القاهرة الكبرى يعني
2: القاهرة الكبرى وممكن اسكندرية في أحسن الأحوال. محدش كان بيبص للمحافظات الباقية. ما كانش حد بيبص, حتى لما تبص المحافظات تبص العواصم المدن. طب فين القرى بتاعت البلاد دي؟ فين الناس الغلابة
1: اللي بقى حياة كريمة خلاص بمشروعاتها ودنيتها بنيتها التحتية؟
2: أن توزع ميزانية موازنة الدولة وأهداف الدولة على كل البلد بشكل كامل دون تحيز لمدينة أو محافظة. أنت بتقول كلام لأول مرة يحصل في تاريخ مصر.
1: صحيح.
2: أنا طول عمري وأنا من وأنا عيل صغير طول عمرنا شايفين أن القاهرة أو القاهرة الكبرى تستحوذ على الشغل الأهم وعلى الخطة الأهم في في في في, في خطة الدولة.
1: ده في حكم زمنية
2: في حكم زمنية. إنما دلوقتي لا, أنت بتتكلم على خدمات رايحة لكل محافظة, رايحة لكل قرية, رايحة أماكن أنت ما كنتش تعرفها. أنا كنت بروح بلد اسمها برا همتوش, والله بخرج من هناك هدومي بايزة من المطر. كنت بروح البرد, في البرد بنخوط في العربية, في برا العربية احنا عدنا نشد فيها بالحمير, جبنا حمير عشان تشدها لأن مش عارفين نشدها.
1: بروحها دلوقتي؟
2: أبا بروحها دلوقتي.
1: إيه
2: داخل, داخل مكان زي أي مدينة. مش قرية خالص. انت النهارده الطرق اتعبدت, بقى في اسفلت, بقى في خدمات, بقى في صرف صحي. يا راجل انت المايه نازله في الجوف تحت مليانه تلوث ودوشه. انت النهارده لا, الدنيا افضل.
1: انا ليه بكلمك على حاجه كريمه في الذبح كمان تحديدا للتدخل؟ اعتقد مؤسسات الدوله هاجي طبعا الحكومه المصريه وزاره التموين والمحافظين والكلام ده كله, ولكن التدخل ده اعتقد بيظبط الاسعار برضو اللي بيعمل وفره. فبنروح للاتاحه وبنروح بقى للسياسه العامه.
2: انا حاجه انت اتلعب اتاحه في البيض والفراخ, مستوى مصر اشتغل في البيض والفراخ, والتموين اشتغل في البيض عن طريق البصرية السودانية اللي هي تبع شق القبضة.
1: طبعا
2: عايز اقول لك لما حصل ده الدنيا كلها كشت, كله خاف, كله مرعوب. حتى ساعة موضوع الطيبات ده خلى الناس كتير جدا ما تاكلش فراخ.
1: بالظبط.
2: تمام, قلت كويس. يعني ده الراجل ده انا لو عايش
1: ما حصلش قوي. بس عايز اقول لك لا هو اما عمل لك اتاحة, شريف فاروق شاطر الوزير طبعا التموين
2: طبعا شاطر. البيض كان وصل 220 جنيه ساعتها. النهارده انت بتتكلم في تمن بيض من تسعينات بيطلع من المزرعه.
1: لا مش من 90 دي والله. انا باجي معاك في الكلام
2: المزرعه
1: بس ما تستفزنيش قوي.
2: بيطلع من المزرعه والله ب 90 جنيه
1: بيطلع من المزرعه. انا بقى انا بعلم بقى
2: اللي هو ايه الناس بقى اللي هي ايه الممششه الباقيه دي اللي ما عندهاش ضمير.
1: أوه.
2: هي بقى بتلعب اللعب بتزود 10 ده زود 20 ده زود مش عارف ايه. هقول لك على حاجه. الفراخ لما جت الفراخ بتاعت مستقبل مصر دي يا ساتر.
1: حلو قوي. الناس بتشكر فيه على فكره.
2: 1000
1: عايزه تكتر شويه.
2: كيلو و200 جرام.
1: اه
2: تمام. لو اتعمل التاني والله الناس هتخش مش هيعملوا اي حاجه تاني.
1: هو
2: الجميل 1200 جرام. انا عملت ايه بقى؟
1: كيلو و200
2: خدت في مره منها زي كرتونه كده وزعتها.
1: اه
2: وخدت منها واحده
1: للبيت.
2: للبيت
1: قلت اجرب.
2: اه سلقتها ورحت مدخلها الفرن خدت لسعه كده.
1: اه
2: وراح متهون بدلع.
1: مش زفره
2: ولا زفره ولا عفره ولا فيها
1: حاجه.
2: مذبوحه طبقا للشريعه الاسلاميه وفيها كل المواصفات
1: لا انا بستفزك ولا جربتها.
2: كربت طير وكل حاجه زي الفل.
1: جربت الصغير منها قوي اللي بتحكي
2: ده هي 1000
1: بس انا عارف
2: كيلو 200 جرام ده. لا
1: اه
2: انت لما تروح الكارت الفراخ ساعتها بتبدا من 100 وحاجه. برشها بتقعد تقاك وتقرفك وتحطها في الحله وتقطعها مش عارف ايه. وخلي بالك العالم بره بطل الحكايه يا استاذ احمد اللي احنا بنعملها السودا دي ان يذبح في البرميل ده وينزلها في البكتيريا والرياشه مش عارف تعمل ايه. ده بهدله. ده احنا زمان كان اهالينا بيعملوا عامله جميله جدا.
1: طيب ما هي اهالينا
2: امك وام بتعمل ايه بقى؟ تحط حته حله صغيره كده بشويه ميه وبتحط فيها الفرخه وتطلعها. الميه كان ما فيهاش اي بكتيريا. انما دي مش بيذبح واحده ده بيذبح 200-300 فرخه.
1: موروثات لاهالينا صديقي العزيز مش عارف نغيرها دلوقتي. يعني نحاول نشتغل عليها
2: على الاقل. على الاقل لما الدوله تجيب ده والله اقسم بالله كان هايل جدا. وانا استمتعت جدا بطعم الفراخ. استمتعت بانها رخيصه. انت بتتكلم على 90 جنيه
1: بالظبط.
2: في فرخه ب 90 جنيه في البلد دي لو انت حتى لما فيش فرخه تنطح.
1: يعني الاتاحه دي هي اللي نزلت الاسعار.
2: طبعا الاتاحه نزلت. وعايز اقول لك بوضوح شديد هناك اراده من الدوله انه تلعب بآليات السوق. اما تيجي تكلم اي حد في الدوله يجي له انتكاريا بفكره زياده موضوع التسعيره الجبريه. كما لو انه بتشتمه. لا ما تقوليش تسعيره جبريه. انا معك في هذا. انا كنت انا اول حد رفع زمان في 2009 دعوه
1: بقرار سريه
2: استرشاديه على التسعيره سقفيه. احط سقف الارباح ما يزيدش عنه التاجر. انا بتكلم في دي دايما. انما الحكومه بتتكلموا على التسعير يقول لك لا عايز يلعب يلعب. اللي يلعب ما مش عارف يدح ما يقولش مش عارف ايه.
1: يا سيدي تعالى اقول الحاج دخل وزاره التموين بتتدخل وتظبط السوق شويه وبيرجعوا تاني. هو افرض ندخل طول الوقت
2: طالما في جشع واحتكار وفي ناس عندها يعني احساس بانها تضخم ثرواتها
1: هنا بقى عايز رقابه.
2: هيبقى برضو في صراع. وعلى الجانب الاخر في دوله. اللي عايز يلعب مع الدوله يجي. انت بتلعب مع غول لما بيخش الحكايه. انت بتكلم مش بتكلم مع تاجر زميلك حد هينافسك ولا بتكلم مع غول.
1: يعني
2: انا بعتبر الدوله
1: اكيد برضو بحط خطين. احنا بنتكلم عن بعض التجار بعض المربين بعض المزارعين. انا ما بحبش
2: هو الطبيعي كويس. انا احب ان

0: كدوله يعني وزير التموين اللي يجيبه ولا المحافظ المعني
1: في المحافظ؟ ممكن المحافظ المحافظ يبقى كويس في بلده. الفكره نسيتش اكلمك على الدقهليه. الدقهليه دي احنا تجربتنا الان مع والافضل في الدقهليه كجمعيه من 2009 حتى الان بامانه.
0: اشمعنى المفروض تقول القاهره؟ المفروض تقول الاليويه.
1: القاهره مليانه ناس، مليانه كل الدوله بتخدم في القاهره. انا حرصت على اني اروح للاقاليم ونفسي اروح اسيوط بلدي، مش عارف لان دايما حظنا دايما المحافظين بيبقوا محجرين دماغهم، ما مش عارف ما بيشغلوش دماغهم.
0: انت هنا بتقولي في محافظ بيتعاون محافظ ما بيتعاونش.
1: طبعا
0: الاهليه المحافظ تعاون معاه
1: ماشي حظ الاهليه دي زي الفل. طارق مرزوق الاخير اللي هو طارق طبعا حفظ الالقاب، واحد من الناس اللي انا بقدرهم واحترمهم جدا. لا راجل بتاع شارع، عايز اقول لك محافظ شوارعي
0: ميداني، مش
1: الشارع
0: ميداني. انت شوارع، انا اقول
1: ميداني.
0: انا انا هو
1: هو انا انا راجل بسيط. انا راجل بسيط عايز اسمع الناس كلام اللي يحبوه. خلي بالك انت
0: والله بيحبوه
1: انت شعبي. على فكره طارق مرزوق تحديدا على وجه التحديد دون غيره من المحافظين بيحظى باحترام وتقدير وشعبيه غير طبيعيه في الدقهليه.
0: انت اللي بتقول كده، هيطلع لك مواطن من الدقهليه يقول لك لا هي القصه كلها شويه لحمه وفراخ وزيت.
1: لا لا لا لا
0: هو مشاكل كتير،
1: هو راجل شارع. هو حاطط
0: بينزل يشوف المشاكل.
1: بس انت فجاه بيقول لك ناس كتير، انا بسال بتوع التاكسي يقول لي الراجل ده رغم انه عرفني لانه عامل لهم تسعيره.
0: طبعا
1: تمام، رغم انه عرفني لكن والله يا استاذ محمود راجل محترم. بتوع التاكسي يقول لي لا لا هو عامل لنا شغل بينزل.
0: طب انت تجربتك ايه في الاسعار والحاجات؟
1: لا احنا عندنا عندنا برضو الصاحي قدام الاتوبيس الدولي، عندنا صاحي وعندنا بقى المعارض بتاعت اليوم الواحد اللي خلاها دائمه في شارع قناه السويس وفي شارع فخر الدين خالد اسمه ده اللي هو الشارع الرئيسي في
0: شارع البحر
1: حاجه كده. هفتكر لك كده وانا يعني
0: فين منصوره ولا متغامر
1: ولا منصوره في منصوره. وعندنا استاد، عندنا عندنا استاد ده المكان اللي احنا بنوزع منه للمراكز والمحافظات اللي حوالينا. اللحوم السودانيه، اللحوم السودانيه في المجمعات الاستهلاكيه السنه دي ممتعه.
0: جابوا اسعارها ايه؟
1: هتلاقي مثلا في 340 في الحدود دي يعني لحمه متميزه. تمام، في جوده اتعلفت هنا قعدت فتره اربع شهور او خمس شهور.
0: ما جاتش اتذبحت على طول،
1: ده ما جاتش اتذبحت على طول، خدت علف بلدي بقت ممتعه. انت تاخد حته لحمه الشوربه بتاعتها لوز، امتع شوربه ما تحطش عليها مرق الدجاج لانه انا دايما حتى السوبر بتقول قرب وجرب الشوربه.
0: هو انت بتتكلم عن انطباعاتك الشخصيه وبتتكلم عن انطباعات الناس بتقول لك كده؟
1: لا، الناس اللي جربوا السوداني ما بيسيبوهوش لانه بيبقى فيه ادمان. لان هو خلي بالك بيعيش على حشائش ممكن تعملك ادمان. الحشائش اللي بياكلها السفانه ومش عارف ايه والحاجات دي، ده فيها دواء، حاجات فيها ادويه. انت ممكن تستخلص من الحشائش اللي موجوده في المزارع المفتوحه دي في السودان حاجات تطلع منها ادويه.
0: عندك تجارب ايه تاني غير تجربه الدقهليه؟
1: يعني عندنا الاكتوبر طبعا،
0: أكتوبر.
1: مشروع القابي في اكتوبر، احنا عندنا بس في اكتوبر بيشتغلوا بلدي. تمام، اسعاره في حدود 400 جنيه يعني مسكين بلدي بلدي. اللي انت بتشيب ب 500 وحاجه ده يعني بيبقى في حدود في سقف حدود 400 جنيه وحاجه متميزه جدا. عندنا عند الحي العاشر فيه، عندنا في الحي السابع فيه، في الحي السادس فيه، يعني بنحاول بشكل او باخر.
0: واللحمه على العيد تبقى بكام؟ سيبك من الصاحي بقى، اللحمه تبقى بكام؟
1: اللحمه نفسها النهارده عند الجزارين بتعدي 400 يعني في حدود قربت على 500 جنيه
0: 480
1: 490. وفي حاجات
0: مش كل الجزارين ولا كله، هو ده السعر الاستشاري
1: الشعبي. الاماكن البسيطه في عين شمس مثلا، في امبابه، في مش عارف ايه، هتلاقي في ال 500 يعني. انما في بعض الاماكن الفارهه اللي هي مكيفه دي بيحط الحاجات عليها فيونكه وحاجات مش عارف ايه، بتبقى سعرها كبير يعني.
0: طب انا مش هاكل لحمه بس في العيد، انا هعمل لي شويه فته بقى حلوين. طمني على الرز اخباره ايه والزيت اخباره ايه وبقيه المنتجات؟
1: اسعار الرز كويس على فكره في المتناول، في الثلاثينات قبل ال 30 كويسه جدا.
0: يعني ايه قبل ال 30 دي يعني؟ قبل ال 30 دي 21
1: يعني، ممكن تبقى 27 ممكن
0: 27
1: يعني.
0: جوده حلوه.
1: بص سيبك من جوده الحاجات المكيسه الحلوه دي، انا بشتري شويه رز والله 25 كيلو
0: يا عم. انت راجل مقتدر. انا بجيب كيلو كيلو.
1: لا لا ما هو نفس اللي بيتعبى منه كيلو كيلو ده ما بجيبش كهر 10 كيلو ولا حاجه.
0: زي توفر معاك،
1: بتوفر معايا وكمان بيبقى جودتها حلوه جدا. تمام، سيبك بقى يعني. واي رز بينفع، الستات عندنا شطار بيعملوا رز المفلفل
0: هو غالي وانت بتتوه ولا ايه؟ هو
1: ليه مش غالي؟ لا
0: زي ما هو.
1: لا هو لا ما في ب 22 جنيه. اللي مش عارف كسر ثلاثة وكسر مش عارف ايه بتاع. والله العظيم في ستات بتطلعه احلى من الرز اللي هو نمرة واحدة. ليه احنا ستات الشطار

0: هو انت عايز تقول لي، انت عايز تقول لي الغلا والكوى اللي احنا فيه ده ما وراهوش حد مستحمل؟
1: لا طبعا.
0: اللي عامل ده المرأة المصرية، ست المصرية دي تتحط فوق الراس
1: طبعا.
0: انا مش بقول لك عشان مراتي ولا عشان بنتي ولا عشان اختي
1: وبقى لي ميزانية تعرف تظبط بيتها وتجيب لك احسن جودة،
0: والله اي ست بصمجية مصرية تنفع وزيرة اقتصاد في امريكا مش في مصر،
1: بتعرف تدير بيتها باقل حاجة باقل ميزانية
0: يعني شغل
1: مهما الضغوط زادت عليها.
0: بص احنا انت عايز تقول لي احنا ضغوط يعني بعد احنا عدى علينا كام حرب وكورونا ومش عارف كل ده،
1: لا عدى علينا كل حاجه،
0: حاجات ضغطت على الموازنه بتاعتنا، ضغطت على حياتنا. لكن احنا مستحملين على فكره، احنا عارف احنا لو ما عندناش كل كم المشاكل ده كنا نبقى في حته تانية، مصر نفسها تبقى في حته تانية. قناه السويس تاثرت، ووضعنا الاقتصادي بيتاثر، وانت كل العالم بيضغط،
1: انت وضعك اقليمي ملتهب، كله مؤثر عليك،
0: انت كلها انت قاعد في خيط في سور من النار يعني طوق من النار، انت قاعد في وسط
1: معرض القاهره. اخبار ايه؟ بصيت عليها بصه، انا عارف ان ابراهيم صبر، دكتور ابراهيم صبر محافظ القاهره، عامل برضو
0: بص
1: ميداني برضو الراجل ده
0: جدا، راجل هادي ولذيذ ومؤدب شديد الادب وبني ادم عالم وعنده خبرات تراكميه في المحليات، فده مساعده على انه يدير محافظه القاهره، مش محافظه قليله
1: طبعا،
0: ده اربع محافظات
1: بس هو ابنها برضه، هو من مصر الجديده
0: اللي في يعني القاهره، يعني راح اماكن كتير، لكن هو استاذ وفاهم القصه وعارف يدير وبينزل بنفسه وبيتابع. خلي بالك الشغل الميداني ده بيفرق
1: طبعا.
0: ليه؟ اولا بيخلي الادارات اللي تحت ايدك كمحافظ، انا فرع مهندس ابراهيم محلى
1: تحت رقابه طول الوقت،
0: انا فرع مهندس ابراهيم محلى عمل عامله سوداء، نزل يمسك واحد بقى مدير بوتاجاز مشيت ناصر، قلت له دوله رئيس الوزراء يعني ينفع تروح قال لي لا، ما هو لازم يفهم وزير التموين اللي تحت ان انا ممكن انزل من فوق وتحت خالص،
1: ما انت عندك
0: شغل مفتش
1: دولي مع احتراما للالقاب، يعني رئيس الوزراء برضه ما نزل سوق العبور وراح قطع الطماطم في وقت ما كان في طماطم. الميداني بيفرق، بيفرق معانا احنا كمان كشعب، طبيعه شعب
0: طبعا،
1: اللي هو لازم تفهم كل الشعوب،
0: بتحب ان الناس تشوف المسؤول
1: طبعا.
0: انا على نفسي لما بشوف مسؤول بفرح ليه؟ بحس ان هو جاي يساعدني، هو يعني وجوده على في مكان مكيف لابس كرافتة طول الوقت ومش عارف ايه بتاع، ما هوش هو ده المطلوب، شويه مكتب وشويه ميداني.
1: يعني بصيت على معرض القاهره، المعارض دي بتفرق، انا عارف
0: طبعا
1: مليانة في كل محافظة
0: زيت وسكر ورز ومش عارف ايه، لا موجود فيها كل
1: الحاجة ما بتخلصش.
0: يا
1: ما بتبقاش موسمية،
0: انا بجيب كيلو جبنة رومي والله من معرض المنصورة في قناة السويس، كيلو جبنة رومي ب 200 جنيه، ب 210 جنيه.
1: ايه ده يا عم ده؟
0: كيلو
1: ده الربع اهو،
0: انا شارب امبارح انا شارب ربع كيلو امبارح ب 100 جنيه.
1: ما انا بقول لك يعني ربع 100 جنيه ب 380 جنيه في الحتة دي،
0: والله شارب من هنا،
1: وانت عايش في بلد غير اللي انا عايش فيها.
0: انا بشتريها،
1: جبتها منين بقى ب 200 دي؟
0: ب 200 بجيبها من معرض المنصورة. اقول لك على حاجة، وانا جاي المرة جاي اجيب لك
1: كيلو وحشه اكيد،
0: والله طعمها الروم القديمه الحلوه الممتعه اللذيذه.
1: لا والله
0: هو الراجل ده ناجح في حاجه ظريفه، يقول بص
1: كفايه على ليه
0: تصريح دخولك ده طارق مرزوق مش اي حد،
1: ماشي محافظ ماشي،
0: تصريح دخولك هذا المكان تديني سعر، انا بديك مكان في وسط البلد هتبيع كتير وهتكسب قليل، ايه المشكله؟ وعلى فكره بيكسبوا قليل، اللي بيكسب كتير على فكره دايما.
1: يعني بصيت لي بص على الملابس، اصل انا قدامي دقيقتين والوقت جري معاك، بصيت لي بص على الملابس برضه، عايزين نجيب لعيالنا لبس العيد.
0: يعني بص لبس العيد ده يعني الناس عندها برضو استعداد تشتري موجود سعره. المرايات انا بعد ابص عليها، الفاترينات ما شاء الله مليانه، مفيش زباين،
1: مفيش اسعار عاليه.
0: لو ما نزلش برضو اسعاره قبل العيد هيستنى بعد العيد مده كبيره كده لغايه لما
1: في فرحه برضو تفرح عيالك بلبس العيد.
0: طبعا انا دايما اقول لو في تاجر بيفهم شاطر تعالى قبل العيد بدل ما تغلي نزل،
1: صحيح،
0: لان النزول ده يفيد الناس ويفرحهم، فرحه الزبون ده انت بتفرح عباد الله. فلما تفرح عباد الله،
1: طب انا ما ليه نفسي افرح كتاجر؟ ما ليه نفسي افرح انا كمان؟
0: ايوه، ما انت مش هتخسر ولا حاجه. يا باشا مش هقول لك كيت،
1: انا برضهم
0: مش هقول لك كيت، على الاقل خد هامش، خد من الهامش الربح بتاعك ده جزء كبير اعتبره صدقه.
1: ارد بردودهم برضه اقول لك طب ما انا هبيع رخيص دلوقتي اروح اجيب غالي بقى انا بخسر.
0: ايوه بس ما هو لما بيروح يشتري غالي تمام، ساعتها بقى بيحط ارباحه على الغالي ده.
1: يعني انا راس مالي بيقل.
0: بص حكايه راس المال اللي بيقل ده، معظم التجار في السوق مش فلاسين معاهم راس مال. اقول لك
1: ايه، راس مالي بيقل ايه؟ يعني الفلوس اللي معايا دلوقتي بتجيب لي 10 قطع، لو انا عملت اللي انت حضرتك بتقول لي عليه دلوقتي هيجيب بعد كده 8 قطع وبعديها 6 قطع.
0: مظبوط،
1: مش ده اللي بيتقال لك؟
0: مظبوط. بس هو ممكن الراجل اللي انت بتكلمه ده اللي بيقول لك 6 قطع معاه راس مال يمكنه انه يشتري 15 بعد كده. بس هو بقى ايه الشيطان بيلعب شوش وبيلعب بيه يقول له بقى مش عارف ايه بينتحر اقتصاديا. انا من وجهه نظري لما يبقى في عندي تضخم ويبقى في عندي ركود يبقى انتحار اقتصادي ان انا اعمل ان انا ازود وامسك في السعر انزل. العالم بره بيعمل كده. وانت ليه في بلاك فرايدي والشغل ده احنا بوظنا البلاك فرايدي فرغناها من فرغنا الفكره من مضمونها خالص.
1: احنا حليناها وخليناها وايت خلاص
0: خليناها وايت ودلعناها. طب يا عم خليها بلاك زفت
1: واللي سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك وعلى
0: اسرتك
1: وعلى
0: كل
1: اولادك اللي بتعملها صراحه على الارض.
0: ربنا يكرمك يا رب
1: ونورت راديو سعيد
0: مصر ان شاء الله تروح لخير. عندنا امل في الله سبحانه وتعالى
1: يا رب ان شاء الله. كل شكر لصديقنا العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ محمود عسقلاني رئيس جمعيه مواطنين ضد الغلاء. خلصنا حلقتنا النهارده ولكن ده يكون معانا زميلنا العزيز عبد الرحمن الصاوي وإطلالة إخبارية سريعة على آخر المستجدات الإخبارية للدقيقة الأولى للثالثة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت رؤية إصلاحية متكاملة لتطوير منظومة التعليم، وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعا في إنشاء نماذج تعليمية تثري الابتكار. وأوضح رئيس الوزراء أن التعليم يعد محورا رئيسيا في بناء الجمهورية الجديدة، كما أكد حرص الدولة على دعم وتمكين المعلم. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال مشاركته في فعالية عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر بالتعاون مع منظمة يونيسيف. من جانبه قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تستهدف إعداد أجيال قادرة على امتلاك المهارات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وشدد على أن صناعة التعليم ستظل مهمة وطنية مستمرة، لافتا إلى أن الوزارة نفذت أجندة متكاملة للجودة والعدالة التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. وفي سياق آخر، شهد رئيس مجلس الوزراء اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول وشركة إكسون موبيل العالمية وشركتها شركة قطر للطاقة. تستهدف مذكرة التفاهم تعزيز أوجه التعاون بين مصر والشركتين في مجالات تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي ودراسة ربطها بالاكتشافات القبرصية. خلال زيارته إلى لندن، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مع مستشاري رئيس الوزراء البريطاني للشؤون الاقتصادية والتجارة والاستثمار. وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية، لا سيما في القطاعات الواعدة وكذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أكد عبد العاطي أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ وقعا بيانا مشتركا بشأن تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين وتعميق علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون. وجرت مراسم التوقيع عقب المحادثات التي عقدها بوتين وشي اليوم في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين. اقتصاديا، مارك روتا الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ناتو أكد رفض امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف روتا أن إيران تجعل الاقتصاد الدولي رهينة بسبب إغلاق مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إغلاق المضيق ألحق أضرارا كبيرة بالتجارة الدولية. ورياضيا، الأهلي يلتقي المصري والزمالك يلتقي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز يواجه سموحة في 8:00 مساء بالدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشهد على الراديو 90-90.
1: يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من علشان الزحمه تعدي، موجودين معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 5 شيماء حافظ ومحمد نشأت. ويا رب يبقى يوم خير وسعاده وتفاؤل ومكسب وفوز وحاجات كتيره جدا وحماسات شديده في كل حته في اليوم النهارده ويوم الحسم في الدوري العام. بس خلونا الاول نرحب بزميلتي العزيزه شيماء حافظ. مساء الفل يا شيماء.
2: مساء الفل يا نشأت ومساء الفل على كل مستمعينا. يوم جديد وحلقه جديده وعلشان الزحمه تعدي كل يوم موجودين معاكم محمد نشأت شيماء حافظ ساعتين على الهواء، هنحكي وندردش ونسمع اغاني ونتكلم في كلام كتير جدا جدا. بس لازم افكركم بطرق التواصل بتاعتنا، تليفوننا 2-18-10-8-66، الاس ام اس 1-99-9، اما الواتساب 0-10-490-90-4، وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90. مصريين كلنا معروفين بالشهامة والجدعنة والرجولة. عايز اعرف اكتر موقف انت اتشكرت علشان كنت فيه جدع او شهم او عملت حاجة جامدة، وقفت مع حد وقفة رجالة كده زي ما بيقولوا، وكان ده مش لرجالة بس، رجالة وستات، لان في ستات بتبقى جدعة جدا جدا، اجدع من اجدع حد. فعايزين نعرف وقفات الجدعنة بتاعتكم كانت ايه، اكتر موقف جدعنة عملتوه والناس شكرتكم عليه، او انتم انبسطتوا بنفسكم حسيتوا ايه ده، ايه الحلاوة اللي انا فيها دي، ايه الجدعانه اللي انا فيها دي. يا ربي ابعتوا قولنا على كل الارقام اللي قلت لكم عليها.
1: طيب هنتكلم كمان عن موضوع الدوري العام ونهايه الدوري العام النهارده ومن هو البطل.
2: من هو البطل يا نشأت؟
1: هنعرف
2: المنافسه بين مين ومين دلوقتي.
1: الزمالك وبيراميدز والنادي الاهلي. الزمالك الاكثر حظا واوفر لانه 53 نقطه، المركز الثاني بيراميدز 51 نقطه، الاهلي في المركز الثالث 50 نقطه. الثلاث ماتشات هتلعبوا الساعه 8، طياره هليكوبتر بتدور في سماء القاهرة شايلة درع الدوري، يا ترى هتنزل في استاد برج العرب عند النادي الأهلي، ولا هتنزل في استاد القاهرة عند نادي الزمالك، ولا في استاد الدفاع الجوي عند نادي بيراميدز. الطيارة هتفضل طايرة كده، طايرة حيرة، مش عارفة هي هتنزل فين بالظبط.
2: في ناس كتير من اللي بتسمعنا يا نشأت دلوقتي طايرين حيرين برضو، مش عارفين. انت قلت لي زمالك 53، بيراميدز 51، أهلي 50 نقطة، لو مين عمل ايه هيكسب؟
1: الزمالك يكفي التعادل فقط ياخد الدوري العام، ملوش دعوة الأهلي والبيراميدز عملوا ايه.
2: تمام.
1: الأهلي عشان ياخد الدوري محتاج ان الزمالك يخسر.
2: ايوه.
1: وبيراميدز يخسر.
2: تمام.
1: الفرقتين يخسروا.
2: ماشي.
1: البيراميدز محتاج ان الزمالك يخسر.
2: ايوه. والاهلي يخسر.
1: مش مهم الاهلي، هو كده كده
2: المهم الزمالك يخسر.
1: المهم الزمالك يخسر.
2: يعني لو الزمالك خسر ده مصلحه للاهلي وبيراميدز.
1: وبيراميدز
2: لو الاهلي والزمالك خسروا ده مصلحه للاهلي. لو البيراميدز قصدي والزمالك خسروا ده مصلحه للاهلي.
1: بالظبط. الاهلي لازم يكسب، ولازم الفرقتين التانيين يخسروا. الزمالك يكسب بس ياخد الدوري، يتعادل بس ياخد الدوري.
2: طبعا كل الزمالكاويه دلوقتي بيدعوا انه يا رب الزمالك يكسب.
1: طبعا بعد ازمه الكونفدراليه كمان،
2: وكل الاهلاويه بيدعوا انه يا رب الزمالك وبيراميدز يخسروا، وبيراميدز بدا بس على الزمالك دلوقتي. فدي حاجه في مصلحه الاهلي.
1: بالظبط.
2: انه جمهور بيراميدز وجمهور الزمالك بيدعوا ان الزمالك يخسر.
1: ده هو في ازمه كمان اكبر من كده.
2: إيه؟
1: هو مين اللي هيشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا السنه الجايه؟ اللي بيشارك الاول والتاني.
2: تمام.
1: لو الزمالك كسب وبيراميدز كسب الاهلي ما يشاركش.
2: انت مالك بتقول انت مبسوط كده؟
1: انا بس بقول
2: ما تفرحوش فيا كده، حرام عليكم.
1: احنا بس بنقول
2: ده هي ساعات قليله بتفصلنا. وساعات الموازين دي تتقلب.
1: هي بتتقلب ده
2: خد بالك. قدم السر
1: مع الزمالك ساعات كتير جدا بتقلب.
2: يعني كتير. يلا المهم حظ موفق لكل الفرق ان شاء الله، اللي يلعب كويس هو اللي هيستحق الفوز بجداره. هنسمع احمد سعد مكسرات ونرجع على طول نعرف بقى بقيه المواضيع اللي هنحكي فيها معاكم النهارده.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها

بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على راديو 9090. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وإيه علشان الزحمة تعدي، بنتكلم النهاردة وبنتابع كده ما يحدث في الدوري المصري في فينال موسم 2025-26 وبثلاث مباريات مهمة جدا جدا جدا. الأجواء حماسية في كل حتة، شكل النهاردة هيبقى فيه جو احتفال كبير جدا ما بين الفرق الثلاثة المتنافسة، سواء نادي الزمالك أو نادي الأهلي أو نادي بيراميدز.
1: طيب عندنا مواضيع كتيرة جدا جدا، بسألك ايه موقف الجدعنة او الرجولة اللي انت عملته وناس كتير قدرته وحست انه برافو عليك وشجعتك على الموضوع ده؟ ابعت وقول لنا على 199 او كلمنا على 218-10-866. وفي تنبؤات كتيرة قوية نشأت على انه مين اللي هياخد الدوري، ابعت وقول لنا كده من وجهة نظركم شايفين مين اللي هياخد الدوري النهاردة. في كل واحد بيشجع فريقه اكيد بيتمنى له الفوز، وان شاء الله ان شاء الله الكل يبقى مبسوط النهاردة. يعني ازاي نعملوها؟ بس هنحاول ان يبقى كل مبسوط. انتوا توقعاتكم ابعتوا قولوا لنا على 199 او كلمونا على 218-10-866. بس اكيد اخر اليوم النهارده حد هيقول اه يا قلبي.
0: أيوة.
1: يا ترى مين؟ هنعرف.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الأهلي يلتقي المصري والزمالك يلتقي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز يواجه سموحة في 8 مساء بالدوري الممتاز. وفي الدوري السعودي يلتقي الخليج مع الأهلي والنجمة مع الشباب في 9 مساء. فرايبورغ يواجه أستون فيلا في 10 مساء في نهائي الدوري الأوروبي. ريال مدريد يعلن اتفاقه بشكل نهائي مع البرتغالي جوزيه مورينيو من أجل تولي القيادة الفنية للملكي بدءا من الموسم المقبل. وأخيرا منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما يواجه نظيره الإيفواري يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل دمونا من جديد. وايه الموقف اللي انت كنت جدع فيه جدا جدا؟ انا شايفه في جدعان كتير. انه احنا كان بعت لنا رسالة بيقول انا اكتر موقف حسيت ان انا جدع فيه انه كان فيه 2 بيضايقوا بنات في الشارع فانا وقفت وتصدرت لهم وكنت هتضرب، بس الحمد لله الناس اللي في الشارع اتلموا والموضوع عدى على خير، بس انقذت البنات من مضايقة الرجالة. ودي حركة رجولة جامدة جدا جدا جدا من اي رجل. ما تشوف بنت حد بيضايقها في الشارع لازم تقف لها وقفة، سواء بقى حد يعرفها او ما يعرفهاش. يعني لو مثلا جوزها بيضربها في الشارع انت برضو منعه، يعني ما تسيبوش كده.
2: بالظبط كده. خلونا نروح بقى لزميلي العزيز محمد صابر ونطمن منه على الحاله المروريه النهارده ونعرف ازاي ممكن نوصل.
1: مساء الفل.
3: مساء الفل يا شيماء. مساء الفل يا نشأت. اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
0: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
3: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز مشاهدات بعض الكثافات المروريه هو منطقه صلاح سالم وخاصه عند منطقه استاد القاهره. ازاي توصل النهارده لو انت جاي من مناطق وسط البلد ورايح مناطق شيراتون والمطار والنوبه ومناطق شرق القاهره؟ هنروح تستخدم النهارده محور الخليفه المامون عن طريق شارع العباسيه وبين العباسيه. تستخدم النهارده محور النصر محور صلاح سالم. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمة منطقة مدينة نصر منطقة الممهل وامتداد حسن المأمون منطقة النادي الأهلي؟ هتروح تستخدم شارع مكرم عبيد وبعض الكثافات اللي زارت عندنا في عباس العقاد المتجه لجبال الساعة. هتروح تستخدم النهاردة شارع الطيران. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري حدائق القبة وكوبري حلمية الزيتون؟ لو انت جاي من مناطق نصر الجديدة متجه لمناطق المطرية والكبلات تروح تستخدم كوبري سرايا القبة. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو؟ لو انت خارج النهاردة من القاهرة متجه للجيزة هتستخدم باقي الكبار الاخرى اللي تنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او هتستخدم المسطحات الارضيه. لو انت جاي من مناطق مصر الجديده ورايح مناطق وسط البلد تروح تستخدم محور محور او تحديدا محور رخص الجديد. لو انت جاي من مناطق الرحاب والتجمع ومناطق الحي السابع والسادس في منطقه مدينه نصر ورايح منطقه وسط البلد تروح تستخدم النهارده محور جهان الثبات. وكده تمام حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
3: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوافد في اللي جاي دلوقتي من كورنيش العجوزه وداخل على اشاره مدينه الجيزه ومستخدمه لشارع مراد. وبعض الكثافات اللي زارت عندنا اعلى كوبري الدق اللي داخل على شارع ثروت ومتجه لمناطق جامعه القاهره وطالع ايضا على الطريق الدائري مستخدما محور صف اللبن. ازاي توصل النهارده الطريق الدائري من محافظه الجيزه؟ تروح تستخدم محور احمد عرابي. ولو انت جاي من مناطق المهندسين والدق ورايح لمناطق فيصل الهرم على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع جامعه الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي بقى من اعلى الدائري ونزل على مناطق فيصل الهرم تروح دلوقتي تستخدم محور عمرو بن العاص. ولو انت جاي من مناطق الوراق ورايح لمناطق المنيب ومتجه لمناطق البحر الاعظم تروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
3: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراج وانسياب مروري. بعض الكثافات اللي بدات تتواجد اعلى دائري مناطق الوراق وجاسوس وبالنسبه لمحافظه الاليبيه اللي خارج دلوقتي من طريق الزراعة متجه لمحافظات الاقاليم بعض الكثافات هيفضل يستخدم محور دمها الحر. يروح لمحافظه اسكندريه الكثافات النهارده بدات تتواجد في محور ابو قير منطقه كفر عبد وميدان الوزاره وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في محور 14 مايو داخل على ميدان سموحه. ازاي توصل بعيد عن المحور؟ يا اما تستخدم محور المحموديه الجديد او محور البرك الاول في نطاق مدينه الاسماعيليه بعض الكثافات في شارع السكه الحديد وشارع انور السادات ومنطقه المدارس. هنروح نستخدم شارع الجمهوريه من مدينه الزقازيق بعض الكثافات النهارده في شارع النقراشي وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في شارع المحافظه اللي داخل على ميدان السجه واعلى كوبري العبور بعض الكثافات. هنروح نستخدم شارع احمد ماهر. اما من مدينه بورسعيد بعض الكثافات في شارع سعد زغلول واجينا وبعض الاحجام في منطقه الاستثمار في شارع الابوتي. هنروح نستخدم اشاره الشاحنات. من مدينه دمياط بعض الكثافات في طريق السينمية اللي داخل على ميدان كفر البطيخ وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا ايضا في ميدان الشهبيه وفكر زاهر والشارع الحربي. هنروح نستخدم النهارده شارع جامع ادم. اما من مدينه المنصوره بعض الكثافات في شارع المشاه السقليه بعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في جهان السادات المتجه لحي الجامعه هو شارع عبد السلام عارف. هنروح نستخدم شارع الجلاء. من مدينه الشنطه بعض الاحجام في شارع الجلاء وشارع الجيش وجنب المحطه بعض الكثافات المرور اللي داخل على نفع العزيزي راح نستخدم شارع طه الحكيم. اما من محافظات الوزن الابني ومحافظه الفيوم بعض الاحجام اللي كانت عندنا في شارع النجا المهندس اللي داخل على ميدان المثال هو شارع سعد زغلول راح نستخدم شارع الفاروق عمر. من محافظات الوزن الابني ايضا كمحافظه اسيوط بعض الكثافات في كورنيش الابراهيميه وشارع الثوره وشارع الجمهوريه اللي داخل على محطه قطار اسيوط هو شارع يوسف راغب وشارع 23 وبعض الكثافات عشان كده البديل بتاعه هو النهارده شارع الجلاء. وكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل كافه المحافظات متمنين لحضراتكم السلام على الطريق محمد صابر.
4: ها وصلت انا كده اطمن.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت رؤية إصلاحية متكاملة لتطوير منظومة التعليم، وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعا في إنشاء نماذج تعليمية تثري الابتكار. وأوضح رئيس الوزراء أن التعليم يعد محورا رئيسا في بناء الجمهورية الجديدة، كما أكد حرص الدولة على دعم وتمكين المعلم. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال مشاركته في فعاليات عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر بالتعاون مع منظمة يونيسيف. من جانبه قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تستهدف إعداد أجيال قادرة على امتلاك المهارات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وشدد على أن صناعة التعليم ستظل مهمة وطنية مستمرة، لافتا إلى أن الوزارة نفذت أجندة متكاملة للجودة والعدالة التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. في سياق آخر، شهد رئيس مجلس الوزراء اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول وشركة إكسون موبيل العالمية وشريكتها شركة قطر للطاقة. تستهدف مذكرة التفاهم تعزيز أوجه التعاون بين مصر والشركتين في مجال تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي ودراسة ربطها بالاكتشافات القبرصية. ضيوف الرحمن يواصلون التوافد إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج وسط جهود مكثفة واستعدادات واسعة لضمان أداء الفريضة في أجواء آمنة وميسرة. وأعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج وصول 23,424 حاجا من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن لأداء مناسك الحج. خلال زيارته إلى لندن، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مع مستشاري رئيس الوزراء البريطاني للشؤون الاقتصادية والتجارة والاستثمار. وأكد وزير الخارجية حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية، كما أكد عبد العاطي أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ وقعا بيانا مشتركا بشأن تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين وتعميق علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون. وجرت مراسم التوقيع عقب المباحثات التي عقدها بوتين وشي اليوم في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين. اقتصاديا، الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بحث مع وفد من شركة مجموعة موانئ جيانغسو المحدودة سبل تعزيز الاستثمارات الصينية في الموانئ والخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال اللقاء أكد عيسى حرص الحكومة على تقديم التسهيلات والدعم اللازم لضمان نجاح وتوسع الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة بفضل موقعها الاستراتيجي وحوافزها التنافسية. ورياضيا، الأهلي يلتقي المصري والزمالك يلتقي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز يواجه سموحة في 8 مساء بالدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع محمد نشأت وشيماء حافظ على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ ومحمد مشهد على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي، سؤالنا النهاردة: إيه الموقف البطولي أو الرجولي كده اللي انت شفته أو عملته وحسيت إن ده موقف يستحق كل التقدير وعملته في حياتك؟
2: عايز أقول لكم خبر مهم جدا جدا، إنه الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة بتطرح الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيه للكيلو القائم، بجانب أيضا توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة. وكمان أعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2026، هتتضمن توفير كميات كبيرة من السلع واللحوم والدواجن واستمرار عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية طول فترة العيد، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق، وكمان تجهيز 20 شادر في 13 محافظة لطرح كميات من الخراف الحية، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن السعري.
1: الخبر اللي معنا كمان: درع الدوري ديليفري بالطيارة. رابطة الأندية أشعلت حماس المعسكرات بعد الأنباء المتداولة عن تجهيز مروحية هليكوبتر لنقل درع الدوري وتوجيهه فورا إلى الملعب الذي سيعلن البطل لمباشرة مراسم التتويج في فور انتهاء المباريات. معسكر الزمالك: الأجواء مرتفعة في التركيز جدا، هناك حديث عن أزمة التذاكر اللي حصلت تم توضيحها من الإدارة في بيان رسمي للتأكيد على شفافية والدعم الكامل والجماهيري في المدرجات. معسكر بيراميدز: في تحفيز كبير جدا من الإدارة للاعبين لاستغلال أي تعثر للزمالك، والفريق بيدخل لقاء سموحة بكامل قوته الضربة على أمل تحقيق أول دوري في تاريخ النادي. معسكر النادي الأهلي بيعاني من بعض الضغوط بسبب تراجع الترتيب للمركز الثالث، لكنه أكد للاعبين ضرورة الفوز على المصري لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وانتظار ما ستسفر عنه الملاعب الأخرى، معولا على روح البلاس 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينراي X30 من جنرال مصر.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: ملوك الكورة مع محمود الفيه كل يوم ربع وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: محمد نشأت وشيماء حافظ على الراديو 90 90. مرة تانية أهلا وسهلا على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي خلاص ساعات يعني بتفصل الناس كلها بساعة تشكيل، ولا فرقة اعلنت التشكيل بتاعها حتى الآن. أعتقد التشكيل ده ممكن ينزل على الساعة 6:30 7 كده.
1: ايه سبب التأخير في اعلان التشكيل تفتكر؟
0: كله بقى مدرب ليه حساباته وليه خطته، وكل واحد اكيد في حزب بيرما دلوقتي ومش عارف ينزل مين ويقعد مين. استعدوا، لكن دايما بيسيبوا التشكيل لعل عسى يحصل مفاجآت في الاخر، ممكن لا قدر الله حد يتصاب كده في الاخر. لكن القايمه نفسها اعلنت لكل فريق، لكن التشكيل بتاع المباراه اعتقد يعني ساعه من دلوقتي ويعلن.
1: توقعاتكم بقى للمباراه ابعتوه لنا على 199 وكلمونا على 2 18 10 8 66.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 90 90.
1: يعني حقيقة وقتنا دايما بيجري مع حضراتكم بسرعة شديدة جدا. خلصت حلقتنا النهاردة وان شاء الله يتجدد اللقاء بكرة في حلقة الويك اند, ونكون بنبارك ونهني الفائز بالدوري المصري العام لموسم 25-26. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا,
2: كل التحية لحضراتكم. بكرة قبل دلوقتي بساعتين هيكون لكم عاد مع حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. كنا معاكم محمد نشأت وشيماء حافظ.

هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية
3: يلي عدي حامد على المالح، رجلي بتوجعني من ايه؟ رجلي بتوجعني بين ماشي امبارح.
4: اكتم يا بت، ما عندناش حريم يغنوا في الشارع.
3: غيران غيران يا غراب البيت، غيران من صوت الحيل.
4: طب عليها الطلاق بالتلاتة لو غنيتي تاني لكون مرد.

0: جعفر.
1: نعم.
0: تعالى تعالى أوام.
1: بسرعة يا ولد.
0: تعالى هنا
1: بسرعة، كلم الهانم. يلا
2: خدامك يا استصفصف هانم. جاية ها جاية ها. هوب هوب كنتلوب، هوب هوب كنتلوب.
0: بلا كنتلوب بلا بطيخ، انت ليه ما نظفتش مدخل العمارة؟
2: بريء بريء يا استهانم. طب على الطلاق نظفت المدخل.
0: بس بس بس، ايه ده يا جعفر؟ ازاي تقول كلمة زي دي؟ عاجبك يا حاتم؟
1: تزاولة تقول كلمة المدخل. ها
0: المدخل؟
1: تناع الفاظك ولا امال ايه؟
0: يا حاتم يا حاتم.
1: ايه
0: مدخل ايه؟
1: امال ايه؟
0: البيه بيحلف بالطلاق.
1: ما يحلف يا صفصف وهيطلقنا انا. ما يحلف بالطلاق، انا مالي؟
0: الحلفان بالطلاق عادة سيئة جدا. الطلاق مش لعبة، مش لعبة يا ناس.
3: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
4: اهو كده يا ست هانم، طول اليوم رايح جاي يحلف بالطلاق وعلى جل حاج.
0: انت هنا على الله اسمعك بتحلف بالطلاق تاني يا جعفر.
1: شوف يا جعفر، على الطلاق لو حلفت بالطلاق لرفدك.
0: حتى انت يا بروتس؟ عاوزين نخلص الطبخ بسرعة يا معقولة؟ زمان حاتم عامل هالليلة برة بسبب التأخير ده.
4: من عناية يا ست صفصف، إلى عكس الليلة، الليلة ليلة عيده.
0: يا رب تبارك تبارك وتزيدوا. الله الله على صوتك الحلو يا معقولة.
4: انت خدت بالك؟
0: اه طبعا،
4: كتير قوي قوي قوي قالوا لي يا ست صفصف.
0: بجد؟
4: ايوه، اصلي انا نفسي اغني، نفسي انافس الست شاديه الله يرحمها،
0: الله يرحم.
4: والست فايزه الله يرحمها.
0: اه والست ورده لا.
4: خلينا فايزه ونجاه.
0: طيب طيب، بقول لك ايه،
4: ايه
0: ما تقلقيش، انت مش هتنافسيهم طول عمرك، انت تغني بس جوه المطبخ كده وما تنافسيش حد.
1: والله يا عيال عمالين تغنوا وانا قاعد بموت من الجوع بره. خلصوا طبخ بسرعه، بطلوا غنى.
0: حاضر حاضر حاضر يا حاتم. يلا يلا يلا غني يا معقوله غني.
4: يلا يا ست،
0: العدس الليله الليله ليله عيده.
4: يا رب تبارك تبارك وتزيدوا.
1: بس بقى
2: حاتم.
1: نعم.
2: الفار بيلعب في عبة يا سي حاتم.
1: حط في عبة قطة.
2: نعم.
1: ما مال أنا؟
2: البيت معقولة مرتي.
1: مال البيت معقولة مرتك؟ هي اللي حطت الفار في عبك؟
2: ايوه ايوه حاتم بيه. البيت معقولة اشترت موبايل دندرويد.
1: دندرويد؟
2: ايوه.
1: ده أنا اللي هخليها دندرة على دماغك.
2: ليه؟
1: وإيه يعني يا أخي لما مرتك تشتري موبايل؟
2: التخاب الزين هيتعمل ايه بالموبايل ده يا سي حاتم؟ الموبايل ده بيتعمل تيك توك ولايف، مرتي هتبقى زي صرصورة الأمورة ملكة التيك توك.
1: لا طمن، عمر مراتك ما هتبقى الأمورة.
4: يجي على المحطة، يجي وذبح له القطة، يجي.
0: غريبة.
1: غريبة ليه؟ ما ده بعتلوش قطة يعني؟
0: يعني لا مش قصدي كده، الست اللي عاملة لايف على التيك توك وبتغني فيه ده صوتها مش غريب كده علي؟
1: ايه؟
0: اه والله.
1: طب ما تبصي لوشها كويس، يمكن نعرفها وتطلع مثلا منيرة المهدية مثلا.
0: ما هو للأسف بتغني وظهرها للموبايل، واضح انها خايفة من الظهور مع ان متابعينها كتير.
1: وريني وريني كده.
4: اه
1: دي إيه؟ مسميه نفسها كروانة الريف ومتابعينها كتير قوي.
0: اه
2: وش يا وش المصايب.
4: توبة توبة من دي النوبة يا سي جعفر، مش هكررها تاني يا اخويا. توبة
0: بس. مالكم مالكم؟ فهمني يا جعفر، معقولة عملت حاجة؟
2: معقولة؟ معقولة مين يا استهانم؟ انتوا ما عرفتوش ولا ايه؟
0: لما
2: معقولة دي تبقى كروانة الريف.
0: هو انتي؟
4: ايواني اني اللي فهمت الفولي وبقيت الاولى، اني مطربة التيك توك الاولى.
2: والله عال عال يا بنت مغاور حشاش البرسيم، فاكره نفسك مين؟ ام كلثوم يا بنت.
0: يا معقوله اللي عملتيه ده غلط.
1: ايوه غلط. اولا صوتك وحش شبه شكمان عربيتي لما بيتخرم كمان.
2: لا شكمان عربيتك احلى بيه.
1: ايوه صح.
0: يا جماعه مش مشكلتي الشكمان، انا مش ضد الموهبه ولا الفن، بس الموهبه تبقى في النور ومش على التيك توك نستنى هدايا وسود وورود ونمور. لا طبعا.
4: حاجك عليا يا ستي، حاجك عليا يا سي حاتم، والموبايل دي انا هرميه ومش هعتب التيك توك توك ده تاني خالص نهائي.
1: ويا ريت كمان ما تغنيش.
0: صح الكلام، لا انت تغني ولا جعفر يحلف بالطلاق.
2: ايوه ولا انت تخصمي لي فلوس تاني.
1: طب على الطلاق هي لو ما خصمت لك لاخصم لك انا.
3: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

0: يوميات صفصف. بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة. وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل مشروعا تنمويا عملاقا يعكس اهتمام الدولة بالتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار مدبولي إلى أن المشروع يضيف أكثر من 20% للمساحة المزروعة في مصر، ويوفر مساحات زراعية تتجاوز نظيرتها في 4 محافظات أخرى. وأوضح رئيس الوزراء أن المتابعة الدورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في إنجاح المشروع بوقت قياسي، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. هذا وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات، منها الموافقة على استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يونيو المقبل. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شارك صباح اليوم في فعالية عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر بالتعاون مع منظمة يونيسيف. وفي كلمته أكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت رؤية إصلاحية متكاملة لتطوير منظومة التعليم، وأوضح أن التعليم يعد محورا رئيسا في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا حرص الدولة على دعم وتمكين المعلم. ضيوف الرحمن يواصلون التوافد إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج وسط جهود مكثفة واستعدادات واسعة لضمان أداء الفريضة في أجواء آمنة وميسرة. وأعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج وصول 23,424 حاجا من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن لأداء مناسك الحج. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية التقى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني برئاسة إيميلي ثورنبري رئيسة اللجنة، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها إلى العاصمة لندن. وأعرب عبد العاطي خلال اللقاء عن تقديره لما تشهده العلاقات المصرية البريطانية من تطور متنام على مختلف الأصعدة. اقتصاديا، الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بحث مع وفد من شركة مجموعة موانئ جيانغسو المحدودة سبل تعزيز الاستثمارات الصينية في الموانئ والخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال اللقاء أكد عيسى أن المنطقة الاقتصادية تعد من أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة بفضل موقعها الاستراتيجي وحوافزها التنافسية. ورياضيا، الأهلي يلتقي المصري والزمالك يلتقي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز يواجه سموحة في 8 مساء بالدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصر. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الاحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده ان شاء الله يوم حلو عليكم. ان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين بيبقى عندنا فقرتين، الفقرتين اللي بنختم يوم الاسبوع بتاعنا يوم الاربعاء في ساعتين جامدين، وهم الاغنيه دي على بختي، الفقره اللي انتم بتختاروا فيها ارقام فقط لا غير، لا مطربين لا اغاني، مفيش اي حاجه، بختار لكم 12 اغنيه. مفيش حاجه حزيني، مفيش حاجه دراما، مفيش حاجه فيها اي مقاسي من اي نوع، بس المهم ان كل واحد فيكم يشوف حظه وبخته عامل ازاي من الرقم اللي اختاره في ارقام من 1 ل 12. الى جانب بقى المسابقه بتاعتنا، ركز هجيبها لنبداها كمان شويه، بس دايما ايه بحب الاول نبدا باول اغنيه ونسلم على كل الناس، وبعد كده نرجع بقى نعمل كل اللي احنا عايزينه. يلا اسلم بقى على كل الناس اللي جم نوروا الواتساب ونوروا كمان صفحه الراديو 90 90 من قبل بدايه البرنامج بحبتين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. الاستاذ ايهاب: صديقي العزيز حبيبي منور الدنيا كلها، اخبارك ايه؟ انا بقيت بلاحظ انك تقريبا بتجيلي يعني ممكن كل اسبوع مره، كل 10 ايام، كل بتاع. بعت طبعا النهارده فيديو اول ما دخلت انا الاستوديو بتاعه وكده، وحبيبي منور الدنيا كلها والله، بس انا يعني بقى فرحان قوي لو انت موجود كل يوم. ان شاء الله دايما يا رب تكون موجود. مساء السكر بهديكم تحيه والاسره البرنامج والمرنه وصوفه ومي، احلى ساعتين جامدين. دي مدام نجلاء صقر منوره الدنيا كلها، مدام نجلاء. عبير شميس كمان منوره الدنيا، بس تقول مساء الخير والهنا والسرور، مساء السعاده. يلا قولي لي بقى عايزه تسمعي اغاني ايه، او بمعنى اصح عايزه ارقام ايه، هتختاري ارقام ايه؟ جهاد خالد: مساء الخير، بتقول عايزه رقم 9 و أربعة البابا، 3 و5 ليا، 11 و10 لحضرتك، 8 و5 للبرنامج، ولو ممكن اغنيه اخذت القرار لوائل كفوري. دي جهاد خالد منور الدنيا كلها. جهاد احمد ابو زيد كمان منور الدنيا، بيقول مساء الخير يا عالمي، عمي رضا بيشكرك على اغنيه شيرين امبارح. طب الحمد لله، حلقه امبارح كانت روعه، بمسي على المهندس زكريا والمهندس طارق والمهندس بشوي، وعم رضا اختار رقم 2 وانا هختار رقم 4. سلام لكل الناس اللي موجودين ومنورين عندك وقاعدين بيسمعوا معاك. مساء الفل، ممكن اسمع اغنيه الحب وبس؟ فضل شاكر ده هشام محمود. حاضر هشام، انت مش هتغير الاغنيه دي، يعني سيبك من ان انت مش عايز يعني تختار حتى رقم، يعني حتى مش عايز ترضيني وتختار رقم، بس اللي هو مش ناوي تغير الاغنيه دي. اصل الواحد لما بيحصل له حاله توحد مع اغنيه واحده ده بيبقى خطر، يعني فاهم؟ لان يعني في ناس ممكن بقى تلاقي ايه عدى 3 4 سنين 5 6 وانت قاعد مع نفس الاغنيه، وفي بقى مطربين راحوا ومطربين جم والبومات راحت والبومات جم، انت ما تطلبش غير الاغنيه دي. فطب وبعدين يا حبيبي؟ انا قلقان عليك بس والله اتش مش اكتر، فطمني كده لو انت تمام ومرتاح انا ماشي. مدام نجلاء بتختار رقم 2 و5. في كمان عندي الاستاذ غزل: مساء الخير عليكي، بتقول لي مساء الروقان والاجازه بقى يا عيني، اخيرا خلصنا الامتحانات، عايزين اغاني حلوه يا رب، عقبال ما احنا كمان ناخد اجازه يا رب. حق اجاه النبي، قاعد مستني العيد بفارغ الصبر، مش قادر اقول لكم. المهم بتقول اختار رقم 2 و4 و6 عشاني، 5 و12 عشانك، 8 عشان كل تلاميذي بعد فترة تعب جامدة، و10 عشان كل اخواتي في ساعتين جامدين. كمان مساء الفل حسام، احلى برنامج بيدي طاقة ايجابية جدا، انا هختار رقم 5 ورقم 2 لمازن ابني، ونفسي في ميكسات عمرو دياب قديم، وشكرا جدا. دي هبة. والله يا هبة لو كنت جيت يوم الجمعة اللي فاتت فما فيش نوم كنت انبسطتي اخر انبساط، يعني اسألي الناس. انا مش هقولك احنا عملنا تورنيدو عظيم لاغاني عمرو دياب القديمه، بس فاتك ده اللي بيفوت حلقه الجمعه ده بيفوتوا كتير. ده عايز اقول لكم الجمعه اللي جايه بقى كمان اللي هي بعد بكره ان شاء الله هتتبسطوا هتتبسطوا يعني هتتبسطوا. اه والله يعني محضر لكم فيها شويه حاجات كده، يعني حلقه ايه اللي هي شعارها انا واد خلاصه لصه ومية مية، يعني هتتبسطوا ان شاء الله. طيب في كمان عندي مساء الخير، معاك نورهان من اسكندريه، البرنامج طلع جامد جدا، ربنا يخليك يا رب. تقول اختار من 1 ل10. في ناس برضه تحب تحجز احتياطي، يقول لك اي واحده فيهم تيجي ظابطه يبقى ماشي. حلو ده. في كمان حد بيقول لي مساء الورد، لسه ما كتبش اسمه. اه ده ساكوري حبيبي، ساكوري منور الدنيا كلها، مساء الهنا والسعاده عليك. مين كمان مين كمان عندي كمان مروه مكارم، مساء الخير، ميرسي على كل دعواتك الحلوه. بتقول بختار رقم 4 لسمسمه، 5 ليك، 8 لمصطفى اخويا، و9 لمكارم ابن اخويا، و12 لكل مستمعين ساعتين جامدين. هند حمدي بشكرك جدا على الصوره الحلوه اللي انت بعتها لي، وبتقول مساء الخير والسعاده يا ملك، ربنا يخليك يا رب تكون بخير وفي احسن حال. انا هند هختار رقم 7 و11. في كمان مساء الورد، ربنا يفرحك ويسعدك يا رب دايما. محمد شعراوي: اختار رقم 1 ليسو ورقم 5 عشانك.
محمد يا شعراوي، انا انت بقيت بالنسبه لي حديث للمجتمع والله العظيم يا حبيبي يا حبيبي. طب انت يا باب يعني اخترت الياس واخترت لي، طب انت حبيبي هتختار ايه؟ ليه نضحي طول الوقت كده؟ ده رقم وببلاش فري، قول لي اجيب لك. والله العظيم محمد شعراوي ده رمز للعطاء. وتاني هقول برضو عشان قلت الموضوع ده قبل كده، اختي العزيزه ياسو خطيبه محمد شعراوي اللي هو دايما بيهدي لها الاغاني، اوعي إيه تفرطي في الراجل ده، والله العظيم لو لفيت الدنيا مش هتلاقي ضفر، مش ضفر ضفر والله العظيم. مساء الورد، بسلم عليك كتير، يا رب تكون بخير. انا ميلاد وبختار رقم 3 و1 ليك، ويومك جميل يا حسين، ربنا يخليك يا ميلاد، بشكرك جدا جدا. يلا احنا طبعا لسه في رسائل كتير هرجع اقراها، ولكن تعالوا نسمع اول اغنيه وبعد كده نرجع بقى نكمل قرايه الرسائل، نشوف بقى الارقام ونبدا اول مسابقه هتكون موجوده معانا النهارده. يلا نبدا بحاجه شهيصه كده عشان الجو بتاع والدنيا لطيفه. بعتولي على صفحه الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب وهو 010-400-9904. النهارده الاغنيه دي على بختي النهارده، ركز هتجيبها النهارده، حلقه الاربع من ساعتين جامدين على الراديو 9090 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري إكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: شينري الأسطورة، الحل المثالي لمشروع أحلامك. 8 راكب واسعة ومريحة للرحلات السياحية ومشاوير المدارس ونقل البضائع، وهتوفر معك في البنزين. 1500 سي سي مع أطول فترة ضمان 3 سنوات أو 100,000 كيلو. للحجز اتصل على 19738.
5: علي الأسطورة حاسم الصورة، ركبينها تمانية واسعة حاجة تانية.
4: شينري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر، رقم التسجيل الضريبي 510-966-470.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90-90.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري إكس 30 من جنرال مصر.

0: والساعتين اللي دايما جامدين على راديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه مكملين الاغنيه دي على بختي وركز هجيبها هنبداها دلوقتي حالا. بس معلش هتستحملوني شويتين صغيرين عشان خاطر ايه عندي رسائل كتير لازم نقولها كلها عشان محدش يزعل عشان انتوا عارفين انا مطلوب طول الوقت في محكمه الاسره. مساء الخير والسرور يا حسام. بختار رقم 3 و4 ليحيى اخويا. ويحيى اخويا بيمسي عليك, هو بيحبك قوي بيتابع بقاله كتير. دي ام نور الازاز منوره الدنيا كلها. ام نور بس هو انت ليه بقيتي بتيجي كل فين وفين كده؟ يعني بقيت بحس ان انت ساعات تيجي يومين ورا بعض وبعد كده تختفي اسبوعين ورا بعض. في حاجه محمد قررت بيقول اختار رقم 9. ماشي. في كمان يا ريت تقرا الرساله اللي فاتت. حاضر. دي منى يوسف اللي دايما قافشين عليا بتقولي حلقه امبارح كانت روعه وبالذات اغاني لطيفه وحكيم عشان اخواتي طلبوها. بشكرك انت فعلا جنتل, ربنا يخليك. اشكرك وذوقك عالي واحنا امبارح جبنا سيرتك بالخير انا واخواتي. ربنا يسعدك يا رب ويفرح قلبك يا رب. دايما جايبين سيرتي بالخير كده. قلت له البدايه حلوه مع مصطفى حجاج ومستنيين حلقه يوم الجمعه بفارغ الصبر. شوقتنا للحلقه. لا ان شاء الله هتبسطوا جامد يوم الجمعه, عندنا سهره لطيفه. ازيك مرسي على كل الكلام الحلو دي. اماني سعيد ربنا يكرمك يا رب, ربنا يفرح قلبك. تقول عشان دايما بتفرحنا وتبسطنا بهدي لك رقم 4 و6 ليا و8 المرمر ومش هطبخ الا لما تقرا الرساله. اديني قريتها. قومي على المطبخ تموتوا في التلاكيك. المهم في كمان مساء الخير احلى برنامج. سلم لي على حبيبتي بنتي رغد. ممكن تسمعنا حاجه لمصطفى قمر واختار رقم 3. ده محمد علاء من الزقازيق. حاضر عينيا الاثنين. كمان عفوا مساء السعادة يا صانع السعادة. شكرا من هنا للسنة الجاية على ميني لطيفة. امبارح كان تحفة, هنحبك اكتر من كده. ايه ربنا يخليك يا رب. ثالثا بقى, طب هو فين ثانية ده اساسا؟ بس ماشي. طيب ثالثا نخش في ثالثا على طول. انا بختار كل الارقام الفردية وليك رقم 2 والاختي سارة رقم 12 ووالدتك رقم 8 والحبايب اميرة سيد وجاين وام روجي رقم 10. انا ايمي احمد ويا رب كل المسابقة سهلة. لا المسابقة سهلة ان شاء الله. البداية تفتح النفس. دي نورهان من اسكندرية. ربنا يفتح نفسك يا رب على الدنيا كلها. تسلمي. في حد بيقول لي انا هختار من 1 ل 12. وده مين اللي بعت؟ دي ميرا هي اللي بعت. بس ميزو كمان كان بعت لي رساله امبارح تقريبا انا ما شفتهاش. حقك عليا ميزو. ثواني نفتح الصوت عشان كان في حد قفله تقريبا. يلا بينا.
1: مساء الخير, مساء النور, مساء الهنا والسرور. احلى عم حسام في الدنيا. انا بحبك. انا ميزو.
0: حبيبي يا ميزو انت اللي منور الدنيا كلها, انا بموت فيك بحبك قوي. كمان عندي صفية منور الدنيا كلها يا غالية بتقول لي اخبارك ايه ويا رب تكون بخير. مرسي على كلامك الحلو. طبعا احلى ساعتين جامدين واحلى مود اغاني. والنهاردة الاغنية دي على بختي هختار 4 و11 واغنية يا بنعنع ايه الجمال ده كله. وانت من البداية مفرفشنا ومدلعنا, ربنا يخليك لينا. ربنا يخليك يا رب ودايما كده يا رب فرحانين. منور الدنيا يا اجمل مذيع هختار رقم 9. ولو ممكن توضح لي موضوع الارقام عشان انا جديد معاكم. ده الاستاذ حازم الالفي. حاضر يا استاذ حازم. الفكره بتاعت الفقره بتاعت الاغنيه دي على بختي جايه من لعبه قديمه. كويس ان حضرتك سالتني السؤال ده عشان انا بقالي كتير ما شرحتش القصه دي. جايه من لعبه قديمه كنا بنلعبها مع الراديو زمان كلنا ولغايه دلوقتي. في ناس مثلا وهي قاعده في العربيه بتشغل الراديو فيبقى في اغنيه بتخلص فيبقى حد مثلا يروح يقول له ايه, يقول لحد جنبه الاغنيه اللي هتشتغل دلوقتي دي على بختك, او يقول الاغنيه هتشتغل دي على بختي, او الاغنيه اللي هتشتغل دي على بخت فلان. ونقعد نشوف تطلع بقى اغنيه فريحي, تطلع اغنيه حزيني, تطلع اغنيه قديمه جديده, تطلع اغنيه حلوه, تطلع اغنيه وحشه. بس كنا بنشوف بنقعد نلعب اللعبه دي ساعات في الطريق كده مع الراديو بشكل غير مباشر. فقلت طب نخليها بشكل مباشر ان احنا نعمل فقره اسمها الاغنيه دي على بختي. فيها 12 اغنيه, دي عدد الاغاني اللي بتكون موجوده معانا على مدار الحلقه. حضرتك بتختار مثلا هتقول لي هختار رقم 5, هختار رقم 7. تستنى بقى رقم 7 لما يجي وتشوف الاغنيه اللي انت اخترتها او الرقم اللي انت كنت متفائل بيه النهارده ده جالك فيه اغنيه شكلها عامل ازاي. ويمكن تكون بالصدفه كده جايه لك فيها رساله وانت مش عامل حسابك. بس هي دي الفكره. كمان عندي وفاء منور الدنيا كلها بتقولي حلقه امبارح كانت ولا اروع وكل الميني تورنيدوز كانت تحفه في حته تانية. وطبعا ده بذوقك واختياراتك ربنا يخليكي, خاصه الميني تورنيدو عامر منيب والميني تورنيدو الانجليش. مرسي على دعواتك الحلوه وبتقولي يا رب تكون صحتك اتحسنت وبقيت احسن والبرد مشي خلاص. يعني هو لسه في شويه حاجات صغيره كده، بس طبعا يعني احسن من الايام اللي فاتت الحمد لله بفضل دعواتكم بعد ربنا سبحانه وتعالى وكرم ربنا. مساء الهنا، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير والبرد تكون اعراضه قلت. دي اماني، دي هاجر، عفوا هاجر سعيد. بشكرك على كل حلقات القمر، ونفسي يوم الجمعه يكون في تورنيدو لهاني شاكر او وش وظهر، بجد نفسي حاجه لهاني شاكر. حاضر، كان هيحصل والله من غير ما تقولي. في كمان منور الدنيا، انا محمد وده تاني يوم اسمعك، البرنامج جميل جدا بيك حبيبي يا محمد، ربنا يخليكم منور الدنيا كلها. احنا لسه هنكمل، معلش انا عارف ان لسه في رسائل كتير انا ما قريتهاش، هقراها والله كلها، بس ايه، نبدا بقى المسابقه ونسمع تاني اغنيه. المسابقه بتقول عندنا عمل فني من بطولة محمد سعد، الفنان الكبير محمد سعد، مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف التاء، الكلمة الثانية فيها حرف اللام. تاني، عمل فني من بطولة محمد سعد، الكلمة الأولى فيها حرف التاء، التاء، والكلمة الثانية فيها حرف اللام. وللمعلومات إن الكلمة الأولانية خمس حروف. حلو؟ عمل فني لمحمد سعد، فكروا بقى فيها وركز كده، هجيبها على طول. ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتلي كمان على رقم الواتساب وهو 010 490 904. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين، ودي رقم 2.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينراي X30 من جنرال مصر.

وساعتين جامدين من الحد للاربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7 رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام مكملين نركز هجيبها وطبعا الاغنية دي على بختي كل الحكاية لعبنا اول اغنيتين ودلوقتي داخلين على الرقم 3 بس الاول هنقول شوية رسائل وعندي كمان اهداء مهم جدا في عندنا الاستاذ محمد عبد المقصود مساء الفل يا جنرال رقم 1 بهديها للمصنع كله عايز اغنية انت زملكاوي ولا اهلاوي وفي اغنية اسمها كده اصلا اصلا ضايع في الكورة فما بالك بقى في الاغاني بتاعت الكورة فيعني حاجة طبعا صعب قوي ان انت تلاقيها معايا وانا اتوقع نتيجة الماتشات النهاردة اتوقع ان الاهلي هيغلب 3-0 والزمالك هي لا ماليش دعوة انا بالكلام ده وبيراميدز هيتعادل وان شاء الله الزمالك يفوز برضه باذن كله بص ان شاء الله كله يكسب ان شاء الله كله يكسب النهارده مش عايزين نقول ان حد هيتغلب ورحاب عادل بتقول لك الاجابه كذا ماشي قول رحاب عادل ان اجابتها صح كمان مساء الخير يا حسام اختار بارقام من 1 ل 12 والاجابه هي كذا ده ابو يزيد اللي هو طلبت المنيو كله خلاص لحوم سلطات هات كل شيء ماشي خلاص حاضر عايز من 1 ل 12 يعني مفيش ارقام معينه ماشي خلاص قول بختار الحلقه وخلاص منى يوسف بتقول الاجابه هي كذا واحنا حسام ما نقدرش نقفش عليك ده انت حبيبنا وانتوا حبايبي كمان يا رب ده عيله يوسف دي من احب العائلات لقلب في عائلات بتسمعني عائله يوسف عائله شميس بتاع في عائلات جامده كده بتسمعني مساء الفل يا حسام اختار رقم 5 وعايز اغنيه على ذوقك هديها لزوجي هاني المصري وبقول كل سنه وانت طيب وبخير وصحه وعافيه ربنا يخليك لينا ويقويك علينا وكل عيد واحنا دايما مع بعض وعايز اقول لك يا حسام اني خلصت دهان الشقه وبفرشها وانا بسمعك دي ام ادهم وبراء وعايده من اسكندريه الله ده انت ما شاء الله بنيا شاطر يعني او قصة شاطر بمعنى صح يعني 3 ايام وخلصت الشقه طب والله دي حاجه كويسه الواحد لما بيتفق مع نقاش عشان يعمل له حاجه يعني بيتفق معاك مرحله عمريه بيخلص في مرحله عمريه تانية يعني تلاقي بقى كبر بقى ومش عارف ايه وبدا يقدم اوراق المعاش بتاعته ولسه الشقه ما خلصتش يقول لك فاضل لسه 3 ايام وبتاع 3 ايام دول ساعات بيمتدوا من 3 ايام ل 3 سنين يعني حاجات زي كده برافو والله والله برافو شاطره جدا جدا كمان عندي هديل حلمي منوره الدنيا كلها بتقول لي عايز احييك على حلقه امبارح كانت جميله ميني تورنيدوز كلهم كانوا احلى من بعض وخصوصا علاء عبد الخالق وعمرو منيب كانوا تحفه ميرسي طبعا على الدعوات الحلوه وبتقول اختار رقم لسمسمة حبيبة قلبي هي سايبة رقم ماشي ورقم 5 ليك انت ورقم 8 لسرية حبيبتي ورقم 12 لوالدتي روح قلبي وحياتي حلقة موفقة وجميلة والبداية جميلة مع مصطفى حجاج دي هدية حلمي في كمان رقم مين بدور على الاسم بس معلش ام روجي نورة الدنيا بتقول هختار رقم 2 لبناتي ندى ونور وروجي وثلاثة للصحاب الجدعان ايمي ومادي وسما ويسرية واماني وغزل وهديل ولا بعد الشر عليك من محكمة الاسرة وبعتها لي كمان الاجابة طيب عندي بقى كمان مين عندي كمان الاستاذة هبة اللي بتسمعنا اعتقد من اسكندرية هبة من اسكندرية اللي هي رقمها اخره 55 كبعتها لي الاجابة صح في الاول خالص اول ما قلت السؤال اخيرا او بسرعة معلش هقول شهد علي منورة الدنيا بتقول اختار رقم 5 ليا 6 الاستاذة رانيا 4 الاميرة سيد و12 ليك وتسلم يا رب ودايما مفرحنا ومفرفشنا تسلميلي هلا هنداوي ربنا يحب فيك خلقه ويرضي قلبك وحياتك يا رب العالمين اللهم امين وبختار رقم 1 و3 لروجي وما ومازن وادم ورقم 4 لحسام عصام ورقم 5 لوالدتي انا ربنا يخليكي وبقيه الارقام لكل المستمعين ويومك جميل يا حسومه ربنا يخليك يا رب طيب لسه في اغاني كتير ولسه في رسائل كتير هرجع اقولها والله حالا بس تعالوا اكرر السؤال مره كمان عشان هنرجع نجاوبه ونسال سؤال جديد عندنا عمل فني من بطوله الفنان محمد سعد مكون من كلمتين الكلمه الاولى فيها حرف التاء الكلمه الثانيه فيها حرف اللام والكلمه الاولى 5 حروف معظم الناس جاوبت صح معظم الناس يعني دلوقتي بقى عندي اهداء مهم جدا جدا جدا لمين بقى لاحلى روكا في الدنيا رقية محمد اللي سمعاني دلوقتي احلى روكا في الدنيا عايز كمان اسلم جدا جدا على اختي الغاليه ولاء محمد شريف وزوجها محمد ورقيه بنتهم احلى روكا في الدنيا كلها عايزه تختار الاغنيه اللي جايه الاغنيه رقم 3 انا جبت لها حاجه بقى كده ايه يا رب انها تعجبها احلى رقيه في الدنيا كلها القمر القمر القمر القمر يلا راجعين مكملين الساعتين الجامدين

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

0: وساعتين جامدين على راديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه عندنا ارقام كتير. لسه هنبدا دلوقتي من رقم 4 ولسه قاعدين لغايه رقم 12 لغايه نهايه الحلقه. هنبدا نقول الاجابه دلوقتي حالا وعشان هنسال سؤال جديد دلوقتي. بس عندي شويه رسائل متاخره كتير لازم نقراها. مي عصام منوره الدنيا من اول ثانيه الحقيقه. بتقول عامل ايه يا رب تكون دلوقتي افضل. ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير جدا وسلام مخصوص من ماما ودعوات كتير يا رب تكون من نصيبك. وانا هختار كل الارقام النهارده للغالي عليا قوي ميم سين ورقم 5 ليك. والحلقه امبارح خلصت بسرعه كنا عايزينها تبقى ساعتين ثلاثه. العمل الفني كان بس مش عارف يا مي انت بقالك يومين بتجاوبي او بتجاوبي صح مش عارف يعني مفيش حاجه ما شاء الله. فمش عارف حاسس ان في عنصر اجنبي في الموضوع في تدخلات خارجيه. المهم تقولي بشكر اماني جدا عشان شجعتني ان اغير لون الليفنج النهارده. نزلت اجيب الحاجات وهعملها احتفالا باننا خلصنا الامتحانات النهارده الحمد لله. يعني انت خلصت الامتحانات هتبيضي؟ طب ارتاحي شويه يا مام يعني خدي لك 3 4 ايام كده. واضح ان انت من ساعه ما قلنا الموضوع ده من كام يوم وانت ناويه. طيب انا عايز بعد كده بقى الموضوع يبقى موثق بالصور. يعني استاذ امين تبعت لنا الصور اللي بيضت بيها الشقه حضرتك تخلص الليفنج تبعت لي يعني برضو بحيث ان احنا نقارن خلاص ونشوف مين المعلم الشغلانه. عندي بقى رسالتين حلوين من لارا ومن سليم ولاد مي. تعالوا نسمعهم كده مع بعض.
1: ازيك يا محسن عامل ايه؟ انا مبسوطه جدا ان ياسين خلص امتحانات يا حبيب قلبي نور عيني انت يا قمر.
0: انا بس في عندي ملاحظه اتمنى ان هي تكون في يعني مش في مكانها. لاحظت النهارده يا لارا ان انت استرستيلي على السين فانا حاسس ان انت غيرانه عليا. حاسس بحاجه دي. بصوا تاني كده حاسس
1: كده يا محسن عامل ايه؟
0: في حاجه كده انا حاسس معرفش حاسس ان انت غيرانه عليا معرفش ليه.
1: اهلا يا عم حسين وحشتني قوي. انا مبسوط قوي عشان خدت الاجازه
0: يا حبيبي. يا رب دايما كده ان شاء الله تخلص الامتحانات بتاعتك وتاخد الاجازه وتكون دايما مبسوط. منور الدنيا كلها سليم. احلى سليم في الدنيا واحلى لارا في الدنيا. وطلع اللي انا قلته صح فعلا هي غيرانه عليا. لارا بتغير عليا قوي والله. اي حد يقول لي كلمتين كويسين او انا اقول عليه كلمتين كويسين بتغير عليا جدا غير يعني في غيره رهيبه. والموضوع ده هو اللي هيخلينا نفركش. خدي بالك انا مش عايز افركش معاك

كمان الاستاذه اسراء بعتالي برضو الاجابه صح، بتقول لي مساء السعاده يا صاحب السعاده، وعايزه رقم 7 ويا رب تطلع اغنيه بحبها، وبختار لك رقم 3. طب كانت اغنيه بطه، الحمد لله كويس حلو امر، وبعتالي كمان الاجابه مظبوط. طيب دانيال هيلزي مش عارف، معلش انا اسف يا دانيال، بس انا دايما بحب اقولها كده، معلش حقك عليا. بتقول لي انا ونور بعتلك لك القلب ده، مصورين لي، بصوا بقى الصورة عاملة ازاي، كل واحد فيهم عامل نص قلب ومقربين الايدين من بعض، وفي ما بين او ما يعني في القلب اللي هم عاملينه ده الراديو بتاع العربية ورا، يعني في الخلفية، متخيلين على 90 90، فحاجة يعني صورة تتعمل والله العظيم او دور، يعني تتعلق او دور، حاجة ما فيش اجمل من كده. انتوا فنانين حقيقي، العيلة دي عيلة فنانين. دي بقى تاني، فبسلم عليك يا دانيا وبسلم على نور كمان. يلا نقول بقى الإجابة الصحيحة. قلنا عندنا عمل فني من بطولة الفنان محمد سعد، مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف التاء، الكلمة الثانية فيها حرف اللام. الإجابة الصحيحة هي فيلم حياتي مبهدلة. حياتي مبهدلة طبعا كان من بطولة الأستاذ محمد سعد، حسن حسني، نيكول سابا، سامي مغاوري. الإخراج هو لشادي علي، وتم عرض الفيلم يوم 16 يوليو سنة 2015. دي كده تقريبا كل المعلومات اللي ممكن نقولها عن الفيلم. نخش بقى على السؤال الجديد، سهل جدا، أسهل من ده بكتير كمان. عمل فني من بطولة الفنان الكبير الراحل سمير غانم، مكون من كلمة واحدة، كلمة واحدة فيها حرف الواو، والكلمة دي 9 حروف. تاني، عمل فني من بطولة الفنان الراحل سمير غانم، مكون من كلمة واحدة، الكلمة دي 9 حروف فيها حرف الواو. يلا فكر وفكري وبعتولي. دي الأغنية رقم 4، عشان النهاردة عندنا الأغنية دي على بختي بيكون في 12 رقم موجودين معانا، ودلوقتي جه معاد الأغنية رقم 4. ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب وهو 010 490 9094. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعية اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة. وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل مشروعا تنمويا عملاقا يعكس اهتمام الدولة بالتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار مدبولي إلى أن المشروع يضيف أكثر من 20% من المساحة المزروعة في مصر، ويوفر مساحات زراعية تتجاوز نظيرتها في 4 محافظات أخرى. وأوضح رئيس الوزراء أن المتابعة الدورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في إنجاز المشروع بوقت قياسي، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. هذا وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات، منها الموافقة على استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يونيو المقبل. كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الخارجية بإبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، وذلك في إطار تنفيذ توجيه القيادة السياسي بتوفير بدائل إيجابية آمنة للشباب عوضا عن الهجرة بشكل غير شرعي. ضيوف الرحمن يواصلون التوافد إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج وسط جهود مكثفة واستعدادات واسعة لضمان أداء الفريضة في أجواء آمنة وميسرة. وأعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج وصول 23,424 حاجا من بعثة القرى إلى الأراضي المقدسة حتى الآن لأداء مناسك الحج. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية التقى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني برئاسة إيميلي ثورنبري رئيسة اللجنة، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها إلى العاصمة لندن. وأعرب عبد العاطي عن تقديره لما تشهده العلاقات المصرية البريطانية من تطور متنام على مختلف الأصعدة. وخلال لقائه ممثلي الشركات وصناديق الاستثمار البريطانية في لندن، دعا وزير الخارجية الشركات البريطانية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتوسيع أنشطتها القائمة، مؤكدا أن الاستثمار في السوق المصرية يمثل فرصة استراتيجية للشركات الراغبة في النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي قال إن مصر خفرت مستحقات الشركاء الأجانب من 6,100,000,000 دولار في 30 يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار حاليا، أي ما يمثل تراجعا بنسبة 93%. وأضاف أن الدولة ملتزمة بتسويتها بالكامل بحلول نهاية الشهر المقبل. ورياضيا، الأهلي يلتقي المصري والزمالك يلتقي مع سيراميكا كليوباترا وبيراميدز يواجه سموحة في 8 مساء بالدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينراي X30 من جنرال مصر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

0: ساعتين جامدين دايما من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. رجعنا من جديد نبدا مع بعض بقى الساعه الثانيه ونكمل الاغنيه دي على بختي ونكمل ركز هتجيبها. والسؤال الاخير برضو كان سهل الحمد لله كله مجاوب حلو. عندي بس الاول رساله من يوسف نسمعها كده مع بعض.
1: احلى حسام على المذاعه الراديو 90 90. انا كنت اول مره اخش عشان النهارده عشان كنت لسه مخلص امتحانات وفرحانه وانا اللي خدت الاجازه.
0: حبيبي يا جو منور الدنيا كلها ويا رب كده ان شاء الله تكون اجازه سعيده عليك يا رب. نشوف بقى اخبار الاجابات. منى من اسماعيليه بتقول الاجابه صح وبتقول اختار رقم 5. يا رقم 5 كانت اغنيه عمرو دياب اغلى من عمري يا رب تكون ايه عجبتك. بتيجي كل كام يوم انت برضو ما بتجيش بانتظام. ماشي طيب دلوقتي يا جماعه عايز اطلب منكم طلب اطلبه منكم حبايب قلبي. في ناس بعد ما بيبعتوا لي الرسائل انا ممكن ابقى اتاخر شويه في قرايتها 10 دقايق ربع ساعة في الحدود دي فبيروحوا مسحين الرسالة. هل أنا قاصد ما أقراهاش؟ أصل أنا بزعل لما ألاقي حد مسح الرسالة والله العظيم بزعل. فهو الموضوع مش استقصاد يعني أنا كل الرسائل اللي بقولها كل لينك أو كل مرة بظهر فيها على الهواء يعني ده بيكون جزء يعني بيكون مثلا نسبة 10-15% من الرسائل اللي جت. ما أقدرش أطول أكثر من كده عشان أنتوا هتزهقوا ولازم أجيب لكم أغاني فمش عايز حد يزعل عشان انا يعني لما بحس ان في حد زعل ده بيضايقني جدا والله العظيم. فمعلش اللي بعت رساله مسحها فبعد اذنكم يبعتها تاني عشان انا ما اروحش وانا زعلان النهارده. مساء الفل عليك. عايز رقم على ذوقك لان مودي مش حلو خالص والاجابه هو فيلم حياتي مبهدله اظن. والاجابه التانيه كمان برضو مكتوبه صح. ده مين اللي باعت دي الاستاذه نوريهان احمد. ليه المزاج مش حلو؟ بس اعتقد الاغاني اللي انا جبتها لغايه دلوقتي المفروض تروق المزاج يعني. في ازيك يا حسام انا من مستمعينك اسمي رقيه بقالي فتره بسمعك. سلم لي على اختي روان بمناسبه عيد ميلادها وماما حبيبتي وبختار رقم 7 ان شاء الله. رقم 7 تعجبكم منوره الدنيا كلها. كمان عندي الاستاذه ايموز منوره الدنيا تقول مساء الخير والسعاده واجمل ساعتين جامدين. وعايز رقم 6 لجنى 4 ليا 7 ليك و12 لكل المستمعين الجامدين. وحل المسابقه هي كذا. انا سالت سؤال من شويه قلت لكم عندنا عمل فني من بطولة الفنان الكبير سمير غانم كلمة واحدة. الكلمة دي 9 حروف وفيها حرف الواو. عندي بقى أختكم وللأسف هي اللي هتتحمل مسؤولية اللي هي قالته ده لأختكم هديل حلمي بتقولي أعتقد دي مسرحية كذا وسهلة قوي. عايزين أسئلة أصعب من كده شوية. الغرور وحش الغرور وحش. بس اللي هيحصل دلوقتي ان احنا هنسال سؤال خلاص. انا بقى قلت النهارده نخلي الدنيا سهله وهنسال بقى سؤال نبدا نصعب الدنيا شويه. مين السبب في الحكايه دي؟ هديل. فلو انتم ما عرفتوش الاجابه اعرف ان اختكم هديل كانت هي السبب ان هي شغلت الحته الفيوز اللي انا كنت طافيه جوايا اللي هو الفيوز بتاع الشر ده ربنا ما يكتبه على حد. طيب وفاء كمان بتقولي عمرنا ابدا ما نزهق من وجودك معانا ووجودك معانا هو اللي بيسعدنا والله العظيم ربنا يخليك يا وفاء ما يحرمنيش منك ابدا يا رب. في كمان ضغط الشغل بقى بس ده حقيقي. شكرا على ذوقك الحلو في الاغاني دي مروه مكارم ربنا يخليك يا مروه. لا دي مش مروه مكارم عفوا انا اسف بس برضو تحيه لمروه مكارم. دي اختكم نوريهان بتقولي انها متضايقه بسبب ضغط الشغل. والله يعني مع بصي نصيحتي ليك يعني خلاص عشان الواحد ياما عدى عليه حاجات. خرجتي من الشغل الموضوع انتهى بكره خلاص. لما نروح الشغل تاني يوم بقى يعني نشوف بقى نرجع نكمل تاني. ده ممكن يكون كلام نظري كويس ولكن لما تيجي تفكري فيه بشكل عملي خلاص اصل مفيش حاجه هتبقى جديده غير بكره فاهمه. ونريد ربنا هيحصل بكره هيحصل برضه. ف يعني سواء في مشاكل ربنا يبعد عنك المشاكل سواء بس هو موضوع ضغط ان شاء الله احنا داخلين على اجازه هوني على نفسك يعني. في عندي الاستاذه غزل بتقولي المطبخ بقى النهارده عظمه. وشوف يا سيدي مكرونه بشاميل جلاش بشاميل فراخ مشويه شوربه بصل والعصير جزر بالفراوله والحلويات كنافه بالمانجا وليالي لبنان عشان خاطر الماتش وشويه لب سوداني كده. انا ممكن اعدي كل اللي فات ده. ايه الجلاش بالبشاميل ده؟ هو انتوا المقدار طلع معاكم زياده فقلنا نضرب بيه اي حاجه تانية؟ ما هو ما فيش حاجه اسمها جلاش بالبشاميل. انتوا بتعملوا حاجات غريبه في البيت ده. البيت ده محتاج يعني محتاج زياره من جهه مسؤوله ما اعرفش منين بس في جهه مسؤوله لازم تروح تزور البيت ده. في عندي مروه عبد الحليم ايه الاغاني العسل دي والاختيارات الروعه نحبك ايه اكتر من كده ربنا يخليك وبعت لي الاجابه صح. وطول الساعتين من غير ما تجيب ولا اغنيه هنكون مبسوطين وحالتنا ومزاجنا عاليه لان صوتك مصدر السعاده ربنا يخليك. وبتقول والنبي يقول لها حرام ما تعملش فينا كده احنا صايمين وداخلين على ايام مفترجه. ما انا قلت والنبي قلت بس هنعمل ايه اهو اهو بيقول لك ايه وصفه الجلاش بالبشاميل دي، اهو الراجل اللي هو يعني ما بيقولش حاجه، محمد الشعراوي. بس هنعمل ايه؟ والله ما حد عارف يا ابني، والله ما هو تقريبا جلاش وبيضربوا عليه بشاميل من فوق ويرمي في الفرن وخلاص، هنعمل ايه؟ ما هيبقى بمنطق يعني. يلا اذواق، كل واحد ياكل اللي هو عايزه. وبعت لي الاجابه صح والله، الاجابتين كمان صح. كمان عندي الاستاذه صفيه بتقول لي هنزعل كده كلنا من هديل، هي السبب، هي انا بقول لكم هي السبب. اه بتقول لي المزيكا كانت تحفه وعمرو دياب في حته ثانيه والعسيري خطير. وبتقول لي في شويه حاجات بقى بتبقى ليا انا بس. اه ماشي، مساء الخير يا مضاد الملل، انا منى محمود اللي هو كاتبه ما بين قوسين، الله يسامحك يا منى. انتوا فاكرين طبعا منى حلقه الاربعاء اللي فات. المهم بتقول انا بختار رقم 3 البنوتي فاطمه، ورقم 10 البنوتي مليكه، ورقم 6 لاحمد جوزي، وتوصى بقى برقم 6 دي الله يكرمك عشان ده اهداء للحاج صاحب البيت. ماشي، اللي هي اللي جايه دي. حاضر، عينينا عينينا للحاج صاحب البيت. وبتقول رشوه بقى عشان نكمل باقي حاجه العيد. اه يعني مش عشان هو العطاء وهو الرشوه يعني، اه يعني في غرض من ال... ماشي ماشي، هنعمل ايه؟ يعني احنا بنعمل حاجه عشان كله عشان الدنيا. يلا كل سنه وكل حضرتك والمستمعين طيبين وبخير. ماشي حاضر، عينينا. دلوقتي نجاوب بقى السؤال ونسال السؤال الجديد. السؤال اللي كنا شغالين عليه، قلنا عندنا عمل فني من بطوله الفنان سمير غانم مكون من كلمه واحده 9 حروف فيها حرف الواو. طبعا كانت الاجابه الصحيحه هي مسرحيه المتزوجون. مسرحيه المتزوجون كانت من بطوله طبعا الاستاذ سمير غانم، جورج سيدهم، شيرين، من اخراج المخرج الكبير حسن عبد السلام والتاليف لفيصل ندى، وتم عرض المسرحيه سنه 1976. نخش بقى على السؤال الجديد. عندنا عمل فني من بطوله الفنان عادل امام، الفنان الكبير عادل امام، مكون من كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف اللام، الكلمه الثانيه فيها حرف النون، وبين الكلمه الاولى والكلمه الثانيه حرف عطف. خلاص هخش لكم بقى بحروف العطف واخوات كان وكل اللي انتوا عايزينه بقى. مش الاسئله سهله؟ عيني عيني، يلا بينا. ولو ان انتوا شاطرين في الحاجات دي. يلا، عمل فني من بطولة عادل امام، الكلمة الاولى فيها حرف اللام، الكلمة التانية فيها حرف النون، وبين الكلمة الاولى والكلمة التانية حرف عطف. ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-499-4، ودي الاغنية رقم 6. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية شينراي X30 من جنرال مصر.

0: طبعا ساعتين جامدين وكل حاجه. احنا دلوقتي داخلين على حاجتين مهمين. ايه هما؟ الحاجه الاولانيه ان احنا دلوقتي داخلين على مرحله مهمه. في اغنيتين دلوقتي هيتلعبوا ميكس اللي هم رقم 7 و8. اهم حاجه مش عايز دوشه، مش عايز مشاكل، مش عايز الجيران يشتكوا، مش في ناس نايمه بعد الظهر ساعات خلاص، فعايزين نلتزم ومش عايزين اي مشاكل من اي نوع خلاص. ادينا وضحت اهو قبل ما نروح رقم 7 و8 عشان ده هيبقى ميكس يعني ايه هيشهيص لما يتشهيص. مش عارف انا قلتها ازاي بس الحمد لله طلعت مني مظبوط، الحمد لله الحمد لله. المهم فدي رقم 1. رقم 2 دلوقتي انا قلت لكم المسابقه وقلت لكم عندنا عمل فني وبطوله عادل امام وكلمتين والكلمه الاولى فيها حرف اللام، الكلمه الثانيه فيها حرف النون، بينهم حرف عطف. طب يعني دلوقتي مش تسالوا مثلا تقولي طب هي كام حرف بتاع يعني، لا كله راح مجاوب غلط خلاص. شوف مين السبب، انا كنت عمال اجيب اسئله سهله. اختكم هادي راحت مشوحه لي بايديها كده اهو وقالت لي ما تجيب لنا يا عم اسئله صعبه شويه، وهنا الحاجات دي بتاثر فيا. بعتت لي بعد كده تقول لي انا مش ناقصه دعوه من الناس والنبي الله يخليك، قلت لها ابدا خلاص صدر القرار انتهى، انت المسؤوله النهارده عن اللي بيحصل دلوقتي ده. هقول لكم بقى كام حرف وبتاع بس اتقالوا عليا. دلوقتي عندي احمد يسري من السعوديه حبيبي بيبعت لي دايما من السعوديه، حقك عليا لو انت بعت لي والله الايام اللي فاتت انا ما شفتش ما تزعلش مني. كان بعت لي الاجابه اللي فاتت بيقول مسرحيه المتزوجون ورقم 9 بيهديها الاستاذ محمد ابو عرف. بيقول انت مخصمني ولا ايه يا كبير، بقالك كتير ما بقيتليش رسائل. لا يا حبيبي والله العظيم خلاص. والاجابه الثانيه لا هي غلط بس معلش انا هوضحها لكم دلوقتي. وفاء، برافو عليك يا وفاء، مجاوبه صح يا وفاء. في اسم العمل الفني هو الرجل والدخان. الرجل والدخان هو مبدئيا كان الفيلم اسمه حتى لا يطير الدخان، لكن ما اعتقدش ان الفنان عادل امام عمل فيلم اسمه الرجل والدخان. ولا انت قلت يعني ايه الحلو من هنا على الحلو من هنا ونروح يلا ماشي. ده مين اللي باعت مين اللي دي هلا صلاح. هلا صلاح اتقالي كده هتفهم الاجابه هتعرفيها دلوقتي. في عندي الاستاذه مروه مكارم بعت الاجابه مظبوط، بعت اجابتين الاجابه الاولانيه هي اللي صح. امل من اسكندريه بعت الاجابه صح برضو، بتقول لي احلى ساعتين جامدين في اليوم كل واحد بيسمعهم. انا بطلب رقم 6 ورقم 12 والباقي هديه بقى ليك انت، والعمل الفني هو مسرحيه المتزوجون دي مدام امل من اسكندريه. عندي كمان خالد رشاد، ايوه كده مجاوب صح، وعايز رقم 8 لي ورقم 11 لي انا. ماشي مش عايز اي اهداءات للاولاد، يعني بقالك كتير ما عملتش اهداءات للاولاد. محمد شعراوي بعت لي الاجابه بس لا الاجابه مش مظبوطه، هقول لك دلوقتي حالا نفكر فيها ازاي. كمان مساء الورد، الحلقه تجنن، كل سنه وانت طيب، وادعي الماتش النهارده يعدي على خير. هو النهارده في كذا ماتش مهم صح، معلش انتوا عارفين اخوكم يعني طبعا ايه ما بحبش افتي في القصه دي. هو في ماتش مهم للزمالك الساعه 8 ده اللي انا عارفه مع سيراميكا، وفي ماتش للاهلي صح كده، بس هو اليوم النهارده في يوم كروي جدا، في ماتشات النهارده مهمه انا عارف. طب انا كويس اهو، امال ليه بقول ان انا مش حول الله يا رب يا ابني؟ ما انت كويس يا حبيبي، ليه بتقول على نفسك ان انت ما تفهمش في الكوره؟ ما انت عارف الماتشات اهو، انزل العب يعني اعمل ايه؟ طيب انت كويس ما تقولش على نفسك كده. المهم رغده كارم محمود، لا يا رغده رايي ايه ده بخيت وعديله، ايه العلاقه يعني؟ فين اللام وفين النون يا ماما؟ انت صايمه في حاجه رغده؟ مالك في ايه؟ غدا منصور من اسماعيليه بتقول ماما عجبتها الموسيقى وبتختار رقم 9 وانت منور كالعاده، وبسمعك انا وماما وانا عندها بنعمل محشي، تعالى اتغدى معانا. اللمه على حله المحشي دي مش في الاكل، في العمايل بتبقى خطيره. كل حد بيدي عطاء والله، كله قاعد ملموع وكله بيعطي من جواه، حاجه جميله. يلا الف هنا وشفاء. علي بيقول لي مساء الفل، انا اول مره اشارك معاك بس بسمع البرامج بتاعتك من زمان في الورشه، بختار رقم 4 وبختار رقم 5 لنصطه هاني، و12 للقسط اسامه، ورقم 9 للقسط احمد. منورين الدنيا كلها اسطوات. انا مبسوط جدا على فكره، مبسوط قوي لما بلاقي ورشه بتبعت لي كل الناس اللي فيها، مصنع مثلا بيبعت لي كل الناس اللي فيه، دي حاجه بتسعدني وبتفرحني جدا جدا. في كمان محمد اللي بيبعت لنا حبيبي من السعوديه بيمسي عليا مره تانية، منور الدنيا كلها. عندي الاستاذه اسراء يعني انت مجاوبه غلط، اجابه غلط مركبه. ليه اجابه غلط؟ يعني الناس كلها مثلا غلطت وقالوا فيلم الانس والجن، انت كاتبه الناس والجن، فيعني ده غلط لا يسمح به. وبتقولي اوعى تقولي الاجابه غلط كمان، اوعى.
1: طيب ماشي،
0: لا انت زي الفل، لا انت زي كبال الانس بعد كده غلط برضه يا ماما غلط. تاني بقى، عمل فني، ركزوا معايا الله يسامحك يا هادي، كل يوم اربع حاجة ادعي الواحد الله يسامحك يا هادي. عمل فني من بطولة عادل امام الفنان الكبير، مكون من كلمتين، الكلمة الاولى فيها حرف اللام، الكلمة التانية فيها حرف النون، بين الكلمة الاولى والكلمة التانية حرف عطف. طيب الكلمة الاولى خمس حروف، الكلمة التانية ست حروف، حلو كده، خمس حروف وست حروف. طيب انا قلت لكم ووضحت لكم من شوية ان احنا داخلين على مرحلة موسيقية مختلفة، مش عايز دوشة عشان برضو في ناس نايمة، في ناس كبيرة بتاع، مش عايزين اي حاجة، مش عايزين اي قلق من اي نوع، نقعد نسمع كده واحنا حلوين وعلى الهادي. ها على الهادي، انا مش عارف، ما كانش في دماغي خالص ان انا هعمل كده النهاردة، بس يلا هي راحت بقى، طالما راحت فتروح وترجع براحتها او ما ترجعش مفيش مشاكل. بعتولي على صفحة الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب وهو 010 490 94، ودي الاغنية رقم 7.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

0: ساعتين جامدين على راديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه مكملين حلقتنا والاغنيه دي على بختي وركز هتجيبها. قبل ما نروح نكمل بقيه الرسائل ونكمل الاغاني وكل حاجه، عايز بس اقول للمؤسسه المصريه اللي دعمت طوارئ 190 190 بتهنئ حضراتكم بمناسبه اقتراب عيد الاضحى المبارك، وتدعو الله ان يكون عيدا مباركا علينا جميعا. ومن خلال المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ نقوم بدعمكم بشراء اجهزه الطوارئ من خلال تبرعكم على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والبنك التجاري الدولي، وكمان من خلال تطبيق انستا باي وفوري كود رقم 91 37. سمعنا الاغنيتين اللي فاتوا، انا مش قلت بلاش دوشه، حصل يعني انا مش نبهت وبرضو وقمت وعلينا ده لا خلاص بقى الاغاني اللي جايه بقى هاديه بقى، خلاص نلعب بقى اغاني هاديه عشان خاطر في ناس برضو مريحه شويه قبل الماتش، في حد يعني حد يعني ما يصحش، واخدين بالكم انتوا؟ فايه اللي جاي بقى هادي بقى، يعني اللي جاي هيبقى هادي. طب دلوقتي عندنا اخت الغاليه يسرى عمران منوره الدنيا بتقول عايزه رقم 7 وليك رقم 12 وهدي لحبيبتي اختي الغاليه رقم 10 وام شهاب رقم 9 و11 لرباب ابراهيم و12 لام لوجي. والله العظيم يسرى دي رمز للصبر والعطاء، والله صبر وعطاء الاثنين مع بعض. عارفين بعت كام رساله انا ما شفتهاش من اول الحلقه؟ 56 رساله. لا اشتكت ولا كلت ولا ملت ولا مسحت ولا عملت حاجه. هي دي الناس بقى، هو ده الكلام. طيب في كمان هديل بتقول اغنيتين عسل وبتقول لي سماح يا اهل سماح احنا في ايام مفترجه. ابدا، وعلى اولى واحده مخدوش يا بابا مخدوش يا بابا مخدوش يا بابا. في كمان ادي اجابات صح اهو، مين ام روج؟ ايوه كده. وبتقول معلش قولي السؤال تاني. طب ما انت كاتبه صح، بتقولي كنت بطلع الحواوشي من الفرن. هو ايه موضوع الحواوشي اللي بتعمله كل يوم ده؟ في حاجه يعني بجد والله في حاجه، ولا مش انت اللي كنت عامل حواوشي امبارح؟ طيب في كمان سقف يا عم حسام الاستاذه الاء فواز مرات الغاليه حلتها وعوضتنا عن سؤال امبارح، الاجابه هي كذا. برافو برافو مدام الاء، برافو مدام الاء. مين اللي بعت لي بقى؟ محمد عبدين، صح كده، برافو عليكم. مها كمان برضو بعت لي الاجابه صح، رقمها اخره 57. عندي كمان انا اسمي ابو تريكا، الاجابه رقم اختار رقم 6 عشان اخويا الكبير مختار، ورقم 5 ليا. منور الدنيا كلها ابو تريكا حبيبي. كمان ايه الاغاني الجامده دي؟ ازاي بلاش دوشه دي، انا عليت الصوت والعيال والبيت كله هيص، عايزين من ده على طول. وبعت لي ستيكر كده لمحمد ثروت وهو بيرقص، عارفين الحته دي؟ بتقول الحلقه اتجنن دي ثريا، منوره الدنيا كلها ثريا. انا بقول يعني بلاش نعمل دوشه، يمكن يكون حد نايم ولا حاجه، ولا نعمل دوشه عادي؟ لو نعمل دوشه عادي انا عينيا ليتني الحاضر. طيب انا عامه الاغاني اللي جايه هاديه بقى خلاص، لا الاربع اغاني اللي جايين بقى هدوء تام عشان بقى كفايه كده. زينب محمد الشهيره بزوزو بتقول الاجابه مظبوط، ده محمد عبد المقصود هو اللي بعت. وكمان بسلم عليك طبعا وعلى صباح وعلى رحاب عادل. طيب انا بقى كمان عايز اروح، معلش الفان بيج بقى، الفان بيج. عندي نهى الزبير منوره الدنيا وبتقول حلقه امبارح ما حصلتش بصراحه، وكل حلقه ليك احلى من الثانيه، وعايزه كل الارقام استحواذ، يا ريت نعمل جروب للاكل بعد كده. ماشي نعمل والله جروب، او نقعد نتكلم ما يجراش حاجه. نورهان عبدين بتقول حلقه جميله وانا بختار رقم 5 ورقم 9 ورقم 11. رحاب محمد بتقول حاجه حلوه قوي، بتقول انا مبسوطه جدا عشان انا بقيت تيتا لاول مره، واحلى حاجه انه اتولد يوم عيد ميلادك، ايه ده معقوله؟ وعايزين دعوه حلوه منك انت والمستمعين، ان ربنا يشفيه يا رب ويبارك فيه، والعمل هو المتزوجون. اذا انت بقيتي تيتا يا رحاب، ده كلام؟ ده انت كنت بتبعتي لي وانت عندك 16 سنه باين حاجه كده، بتهيألي مش عارف ولا ماشي. الاول طبعا الف الف مبروك، وقولي ربنا رزقكم بايه، وانا مبسوط طبعا ان يوم عيد ميلاده هو نفس يوم عيد ميلادي، هيبقى هيطلع ان شاء الله راجل باذن الله محترم ان شاء الله. رانيا نبيل كل الشكر والتقدير على كل المجهود الرائع سواء في الكواليس او في العلن، يعني انا مش عارف اقول لك ايه والله، عامله مجهود دايما عظيم. انت وميرا سيد الحقيقه بشكركم جدا جدا على المجهود الخطير اللي انتوا دايما عاملينه. صاصا شميس وعبير شميس كمان منورين الدنيا كلها، وشهد علي. عندي بقى الاستاذ حازم الالفي بيقول انا بكره هقول للاستاذه ايمان على الاغاني الشعبي دي. هقول لك على حاجه، انا ممكن العب شعبي خلاص وغيري يلعب شعبي، ولكن لو عايزين بقى سلطنه الشعبي، وعايزين بقى الدراسه، وعايزين الفن والحرفنه والمعلمه، ايمان مختار طبعا. طب يعني احنا ايه، احنا رايحين كده، رايحين وجايين كده او بتاع، لكن شعبي شعبي كله بالاغنيه فك طبعا. نهرج امام مختار ملكه الشعب، وحش الراديو في الحته دي فظيعه جدا. لا احنا بنعمل حاجات صغيره كده، الحاجات اللي هي ايه الاساتوك كده، مش حاجه الحكيم بتاع، حاجات صغيره. لا امام معديه المرحله دي من زمان، من استاذ ورئيس القسم يعني في الشعب، فاقول لها عادي. انا سبقت في كلمتين. لا ايمان حبيبتي، عارفه قلت لها، تقول لك حسام يعمل اللي هو عايزه. انا وايمان صعب حد يخش ما بيننا، مستحيل مستحيل. في بس عليك من الاسكندريه يا غالي، عدلات وكوبايه القهوه. يمكن رقم 3 و6 بختارهم صح ولا ايه؟ انا ابو حمزه بمسي عليك حبيبي ابو حمزه، منور الدنيا. هو صح بس هنكر على راي نجاح الموجي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ايمي احمد بقى تطلب مني اغنيه انا كنت محضرها اصلا قبل ما اشوف الرساله، فسبحان الله فيك شيء لله يا بنتي، فيك شيء لله يا بنتي. طب احنا قلنا بقى خلاص حاجات هاديه، حاجات هاديه بقى كفايه اول حد كده. يلا عشان كمان الوقت فاضلش وقت خلاص. يلا هتبعتوا لي على صفحه الراديو 9090، وهتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. عايز اسلم جدا جدا على نسمه زغروطه، والله الحمد لله على سلامتك ويا رب تكوني احسن دلوقتي. وعايزين الزغروطه بقى، بقالك كتير ما بعتلناش الزغروط. يلا اغنيه هاديه بقى، دي الاغنيه رقم 9.
1: كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين؟
2: رقم 9.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: أسطورة الطريق شينري اكس 30 أكبر فان في مصر بمحرك 1500 سي سي 108 حصان وشاشة 7 بوصة كاميرا خلفية وتكييف أمامي وخلفي متوفر منها نقل بضائع وركاب 8 مقاعد للحجز والاستعلام اتصل على 19-7-38
3: وعلى الأسطورة حاسم الصورة ركبينها 8 وسعر حاجة تانية
2: شينري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر رقم التسجيل الضريبي 51096-6470

0: الراديو 90 هواها مصري. ساعتين جامدين على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري إكس 30 من جنرال مصر.
1: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين،
2: والساعتين الجامدين على الراديو 90 هواها مصري. طبعا يعني عايز اقعد معاكم شويه، بس هنعمل ايه؟ لازم اختم فورا دلوقتي. المهم، من شويه زي ما انتم عارفين انا عملت شويه اهداءات، فعندكم لورا بتغير عليها جدا، بتحبش ان انا اعمل هدايات لحد غيرها، يعني في حاله كده ايه، حب امتلاك غير طبيعي، وانا مبسوط بيها الحقيقه. فالمهم يعني هي كانت زعلانه واسترست لي على السين لو انتوا فاكرين، فالحمد لله صلحتني الحمد لله.
3: انت القمر العسل، القمر، انت سكر، انت ربنا يخليك ليا، وانت روح قلبي قلبي قلبي. يا وانا اعمل ايه في سوق الوحيد من انا فيه بحيني
2: بس الثاني. بس خلاص احنا اتصالحنا الحمد لله الحمد لله. النهاردة هبات في البيت عادي الحمد لله الحمد لله. طيب دلوقتي عايزين نقول الاجابة بقى. والله العظيم في كمية رسائل انا ما قريتهاش، حقوقوا عليا، بس يعني في عندي اسكندرية كلها بتدعي لك والله وبقير بنستنى البرنامج ده عشان نفصل. دي مين؟ انا بدور على الاسم، هو نورهان من اسكندريه. ربنا يخليك يا نورهان، ويا رب دايما كده منوريني ومبسوطين ودايما موجودين معايا، وتحياتي لكل اهل اسكندريه. دلوقتي نقول الاجابه بقى بسرعه

عشان لسه فاضل رواية رقم 11 و12. الإجابة الصحيحة هو فيلم النمر والأنثى. فيلم النمر والأنثى طبعا كان بطولة الأستاذ عادل إمام، أثار الحكيم ونجوم كتير جدا. الكاتب هو إبراهيم الموجي، المخرج هو سمير سيف. تم عرض الفيلم يوم 14 فبراير سنة 87. نلعب بقى الأغنية رقم 11 و12 ميكس على طول دلوقتي، نختم بقى بيهم حلقتنا النهاردة. الحلقة خلصت بسرعة قوي، بس معلش هنريح بكرة. بعد بكرة بقى هنتقابل الساعة 12 بالليل بالظبط، حلقة جديدة من مفيش نوم. محضر لكم حلقة خطيرة جدا إن شاء الله هتعجبكم جدا جدا كده، حلقة قبل العيد. عايز أشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من أول دقيقة لحد آخر دقيقة. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وأنا موجود معاكم على هواه مصري الراديو 90 90. كنت معاكم حسام عصام، دقايق ويكون موجود معاكم حبيب الغالي مينا عطا، وحلقة جديدة من سمعني مزيكا، وأكيد كالعادة حلقة قوية جدا. أسيبكم بقى مع الأغنية رقم 11 و12، ونتقابل دايما على خير وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقب إعلان نتائج دراسة تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بمصر خلال فعاليات مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء مواصلة جهود تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية سعيا لإعداد أجيال مواكبة لأحداث التطورات ومتطلبات سوق العمل. من جانبه استعرض عبد اللطيف نتائج دراسة تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بمصر مؤكدا تنفيذ ومواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية والبناء على ما تحقق من مكتسبات. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل مشروعا تنمويا عملاقا يعكس اهتمام الدولة بالتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار مدبولي إلى أن المشروع يضيف أكثر من 20% للمساحة المزروعة في مصر ويوفر مساحات زراعية تتجاوز نظيرتها في 4 محافظات أخرى. وأوضح رئيس الوزراء أن المتابعة الدورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في إنجاز المشروع بوقت قياسي إلى جانب دعم دور القطاع الخاص والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات منها الموافقة على استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يونيو المقبل. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شارك في جلسة نقاشية بالمعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن في إطار زيارته إلى المملكة المتحدة، حيث استعرض رؤية مصر إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وشدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود لخفض التصعيد وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن المستدام. اقتصاديا، خلال لقائه ممثلي الشركات وصناديق الاستثمار البريطانية في لندن، دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي الشركات البريطانية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتوسيع أنشطتها القائمة، مؤكدا أن الاستثمار في السوق المصري يمثل فرصة استراتيجية للشركات الراغبة في النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. ورياضيا، الأهلي يلتقي المصري والزمالك يلتقي مع سيراميكا، وبيراميدز يواجه سموحة في 8 مساء بدوري نايل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.

ويلا بينا نبدا حلقه النهارده من حلقه الاربع من سمعني مزيكا، ونبدا بنعمل لكم ميكس كده ميرج لطيف قوي شرقي وغربي يلي بدعته الفنون. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا. وعايزك تعيش مع المزيكا بقى شويه، ها سيب نفسك وعيش مع اللحظه. اتفضل.

في اغاني كده اول ما تشتغل تحس ان انت يعني لازم تبص من الشباك، تحس ان انت ما حتى لو قاعد في المطبخ قاعد بتطبخ ولا حاجه تبص من الشباك. وفي حاجات كمان تحسسك ان انت مثلا يعني عايش قصه حب من طرف واحد، وانت اساسا بالليل بالذات، بالليل اغاني بالليل وانت اصلا رايح تجيب عيش مثلا بالليل، فاهم؟

2 18 10 8 66 رقم التليفون، 1 90 9 رقم الاس ام اس. تقدروا تبعتوا لنا واتساب على 010 490 90 4. لو عايزين تسمعوا اي تراك انتوا حابينه النهارده للمطرب المفضل بالنسبه لكم، يلا بينا، انا جاهز.

ساعة لربع الواحد كلها ما فيهاش الا مريم، مش فاهم ولا حاجة من الأغنية غير المزيكا. طبعا حالة هي عاملة حالة، المزيكا عاملة حالة قوي، بس مش فاهم غير كلمة لباس، بس هي لباس.

الحاجات اللذيذة قوي برضو انت تكون قاعد بتسمع ومتمعن قوي، وانا سمعتها مثلا 101 مرة مثلا، وبعدين في 102 تروح مكلم نفسك ايه ده هو كان بيقول كده فعلا؟ طب ما الراجل موجوع اهو، ما حاسس باللي انا حاسس بيه. وبرضو غالبا الحالات دي كلها بتيجي بعد الساعة 12 بالليل، لان اي انسان بعد 12 بالليل بيبقى شاعر يعني بنسبة 40-50%.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الأهلي يلتقي المصري والزمالك يلتقي مع سيراميكا وبيراميدز يواجه سموحة في 8 مساء بدوري نايل. نهائي الدوري الأوروبي بين فرايبورغ وأستون فيلا ينطلق في 10 مساء. تقارير صحفية إسبانية تفيد بتوصل ريال مدريد الاتفاق النهائي مع البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي تدريب الملكي بداية من الموسم الجديد.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
1: سمعني مزيكا،
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هواها مصري. وعايزين نروح للواتساب عشان نقرا شويه عشان محدش يزعل مننا. مين بعت لنا؟ مساء الخير احمد، مساء الخير على اجمد مذيع في مصر. يا ريت تقول اميره طلعت انتي شرف ليا، وبجد انتي اجمل واحلى انسانه في الكون. وصل يا باشا، وصل يا برنس، وصل. طيب مين تاني؟ مساء الخير يا مينا، انا وبيسو القط بتاعي عايزين نذاكر على يا مسافر وحدك. انا الاثنين، وبعت لي صوره القط متخدر، بتقولي تخدر بالمكسات اللي انت بتعملها، وتقولي كلام الاغنيه مفهوم، يعني شويه حاجات كده. بتحب نلعب برضو شويه عشان نبقى عندنا النو هاو بتاعه اللي حوالينا. بتقولي مش هكمل سعي لو الاغنيه ما جاتش. انا بقول لا لا لا، ما نقدرش على كده، لازم تذاكري كويس ونظبط لك الدنيا عشان خاطر ننجح بقى ونكسر الدنيا بقى ونفضى بقى من الحاجات بقى اللي ورانا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب احلى مسا عليك يا مينا، معاك حازم عبد العزيز من اسكندريه، واحلى مزيكا. وممكن نسمع اغنيه لوائل جسار عنها الاثنين، وهديها لزوجتي الحبيبه ام نهى والغالي حبيبه قلبي نورهان والغاليين هيثم وهند، ربنا يخليهم لك، وعنها الاثنين. حاضر. وطبعا يا مسافر وحدك عشان خاطر مايا تذاكر وننجح ونخلص بقى السنه دي بقى. ها انا نفسي اوعى تجيب امتياز، والله نفسي. ما تقوليش بس ان احنا مقصرين معاك في حاجه. مزيكا ولعبنا سلطناك يا هم، دور الباقي على المذاكره بقى.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: 3 العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فين؟ اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

دي سبيشال ديديكيشن لاستاذ حازم عبد العزيز عشان طالب حاجه لوائل جسار. وانتوا كمان تقدروا تبعتوا لي على 199 او الواتساب 010 499 4. واعتقد دي اخر غنوه في الساعه الاولانيه. الساعه الثانيه بقى المكسات بتاعتنا الجميله قوي، واجهزوا لي حضروا

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقب إعلان نتائج دراسة تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بمصر وخلال فعاليات مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم. كما أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء مواصلة جهود تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية سعيا لإعداد أجيال مواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل. من جانبه استعرض عبد اللطيف نتائج دراسة تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بمصر مؤكدا مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية والبناء على ما تحقق من مكتسبات. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل مشروعا تنمويا عملاقا يعكس اهتمام الدولة بالتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار مدبولي إلى أن المشروع يضيف أكثر من 20% للمساحة المزروعة في مصر ويوفر مساحات زراعية تتجاوز نظيرتها في 4 محافظات أخرى. وأوضح رئيس الوزراء أن المتابعة الدورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في إنجاز المشروع بوقت قياسي إلى جانب دعم دور القطاع الخاص والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات منها الموافقة على استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يونيو المقبل. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شارك في جلسة نقاشية بالمعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن، وذلك في إطار زيارته إلى المملكة المتحدة، حيث استعرض رؤية مصر إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وشدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود لخفض التصعيد وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن المستدام. اقتصاديا، خلال لقائه ممثلي الشركات وصناديق الاستثمار البريطانية في لندن، دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي الشركات البريطانية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتوسيع أنشطتها القائمة، مؤكدا أن الاستثمار في السوق المصري يمثل فرصة استراتيجية للشركات الراغبة في النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. ورياضيا، مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين فرايبورغ وأستون فيلا تنطلق في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90 ودايما هوا مصري. ومين عاطف معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. والساعة الثانية من يوم الأربعاء يعني الهاوس ميوزك والأورينتال هاوس والديب هاوس والحاجات المكسات اللطيفة بأصوات مطربنا اللزاز اللي احنا بنحب نسمعهم. فبس الواتساب دلوقتي مروج بعتلنا بتقول لنا ينفع تقولوا اسمي؟ طبعا مساء الفل يا مروج، واسم جميل قوي على فكرة، مروج حاجة جديدة، مايكل مايكول. وآية كمان بعتلنا عايزة تسمع حمائي، فنبدأ بمكس لطيف قوي الحمائي واحدة واحدة، معمول له هاوس ميكس وبرجاء ربط الأحزمة، يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: 2-18-10-8-66 رقم التليفون والاسم اس 91-9 وكمان الواتساب 010-490-94. بعتونا لو عايزين تسمعوا اي تراك انتوا حابين ان انتوا تسمعوه النهاردة معانا في الساعة التانية من سمعني مزيكا. وهسيبكم دلوقتي مع تراك من ألذ التراكات يا ابو جلبية فيتشرينج شاري الشربيني. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطى معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9. ونروح للواتساب. ناريمان بعتلنا عايزه تسمع ميكس لراغب علامه، فممكن نسمع الحب الكبير معمول لها ميكس خطير نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
1: سمعني مزيكا،
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
2: ميه بعت لنا عايزه تسمع ميكس لعمرو دياب، فنسمع ولا على باله ميكس دلوقتي. وانت كمان تقدروا تبعتوا لنا على 199 او الواتساب 010 400 9094.

شوية معلومات لطيفة كده عن حبيبي ولا على باله، ونزلت سنة 2001 طبعا ضمن ألبوم أكتر واحد بيحبك. وقتها طبعا عملت نقلة كبيرة جدا في شكل المزيكا الحديثة طبعا العربي الحديثة، اللي احنا كان الموسيقار الراحل طبعا محمد رحيم وكلمات للأستاذ محمد رفاعي. وبيتقال في الفكره الاساسيه اللي احنا اتعملت وهم قاعدين على النيل في شبرا وبيسجلوا كده على كاسيت صغير، وسر النجاح الغنوه دي وقتها اللي هو دلوقتي طلع ترند تاني، المزيكا التكنو الالكترونيك، الميكس ما بين الالكترونيك والطبله والمزيكا الشرقي، حاجه ما كانتش منتشره بالشكل ده وقتها ودلوقتي ترند يعني.

طيب احمد بعت لنا على الواتساب بيسمعنا من المصنع هو وزمايله ومبسوطين جدا وعايزين حاجه لاحمد شيبه، فمعنا ميكس ست وشوش، ميكس لذيذ او نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطر على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 18. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 24 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27%، ليلا 52%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 24، ليلا 17. شرم الشيخ نهارا 36، ليلا 23. الغردقة نهارا 36، ليلا 23. بورسعيد نهارا 25، ليلا 19. وأسوان نهارا 50، ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

تسمع. سمعني مزيكا، سمعني مزيكا مع مين عطر على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3-4 من 7-9. وللاسف حلقتنا قربت تخلص خلاص تقريبا التراك ده واللي جاي بس. فحابين نقرا سريعا واتساب مين باعت مين باعت مين. مساء الخير، اول مره اشترك معاك، كنت حابه اسمع ميكس لجورج وسوف لو في يعني لو نويت وحلف القمر. للاسف مش مجهز النهارده ميكس لو نويت وحلف القمر، بس هحاول اجيبهم لك الحلقه الجايه ان شاء الله. دي ياسمين ام حمزه من اسكندريه، بنمسي عليك وكل اهل اسكندريه، والتراك ده مخصوص ليكي. جرحونا برمشاين.

0: سمعني مزيكا مع مين عفر على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: وللأسف الشديد حلقتنا خلصت النهاردة من سمعنا مزيكا. كنت معاكم مين عطا، يا رب المزيكا يكون عجبتكم ووصلتوا مشاعركم بأمن وأمان، وأشوفكم على خير بإذن الله كل 3 و4 من 7 ل 9. أشوفكم على خير وباي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقب إعلان نتائج دراسة تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بمصر خلال فعاليات مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء مواصلة جهود تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية سعيا لإعداد أجيال مواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل. من جانبه استعرض عبد اللطيف نتائج دراسة تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بمصر مؤكدا مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية والبناء على ما تحقق من مكتسبات. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل مشروعا تنمويا عملاقا يعكس اهتمام الدولة بالتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار مدبولي إلى أن المشروع يضيف أكثر من 20% للمساحة المزروعة في مصر ويوفر مساحات زراعية تتجاوز نظيرتها في 4 محافظات أخرى. وأوضح رئيس الوزراء أن المتابعة الدورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في إنجاز المشروع بوقت قياسي إلى جانب دعم دور القطاع الخاص والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شارك في جلسة نقاشية بالمعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن في إطار زيارته إلى المملكة المتحدة، حيث استعرض رؤية مصر إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وشدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود لخفض التصعيد وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية باعتبارها سبيل الوحيد لتحقيق الأمن المستدام. اقتصاديا، خلال لقائه ممثلي الشركات وصناديق الاستثمار البريطانية في لندن، دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي الشركات البريطانية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتوسيع أنشطتها القائمة، مؤكدا أن الاستثمار في السوق المصري يمثل فرصة استراتيجية للشركات الراغبة في النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل استقبل البطل المصري أيمن نصار لتكريمه بعد تحقيقه إنجازا تاريخيا غير مسبوق في واحد من أصعب سباقات التحمل في العالم وهو ماراثون الرمال الذي أقيم في المملكة المغربية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل يكرم البطل المصري أيمن نصار بعد تحقيقه إنجازا تاريخيا غير مسبوق في ماراثون الرمال، أحد أصعب سباقات التحمل في العالم. الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة يشيد بهنجودة لاعبة منتخب مصر بعد قيادتها لفريق ميتز الفرنسي للتتويج بلقب الدوري الفرنسي للسيدات للمرة الأولى في مسيرتها. وأخيرا نهائي الدوري الأوروبي بين فرايبورغ وأستون فيلا ينطلق في 10 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 99.
1: عارف حضرتك مستشفى الدمرداش؟ أهو اللي بنى مستشفى الدمرداش ده واحد اسمه الدمرداش. والله العظيم زي ما بقولك كده، بس ما كانش أي حد بقى، عبد الرحيم الدمرداش. الراجل ده من أغرب الشخصيات اللي ممكن تقرأ عنها، لأنه جمع بين ثلاث حاجات صعب جداً تجتمع في إنسان واحد، بس أهي حصلت. أولاً أبوه كان راجل متصوف وشيخ طريقة، اللي هي الطريقة الدمرداشية. ولما توفى أبوه كان عنده 24 سنة، فالنظام في الطرق دي كان توريثي، بمعنى أنه ابن شيخ الطريقة هو اللي لازم يتولى مكان أبوه وقد كان. لحد كده حاجة عادية جداً، فيهاش أي حاجة. ابن شيخ طريقة بقى شيخ طريقة عادي، هيقوم بدوره ويقرأ الورد كل يوم ويعمل الحضرات والذكر والموالد، كل اللي بالك فيه يعني. بس اللي مش عادي ان نفس ذات الراجل يبقى واحد من رجال الأعمال المعدودين في مصر، وانه يفضل يعمل فلوس لحد ما ثروته توصل نص مليون جنيه على الأقل. ده كان أواخر العشرينات، يعني حضرتك بتتكلم في مليارات بحساب التضخم. المزج بقى بين الطريقة الصوفية والبيزنس خلى رجال أعمال ومسؤولين كبار يتبعوا الطريقة الدمرداشية، ويبقى ليها صيت عالي جدا في مصر طول فترة حياته. هو تجاوز 50 سنة وهو شيخ الطريقة. الحاجة التانية انه مع ده وده كان مهتم بالأدب، وكان قارئ جيد جدا، لدرجة ان بنته قوت القلوب هانم الدمرداشية كانت كاتبة معروفة، وهو كان بيشجعها على الكتابة والنشر. كمان كان مهتم بالفن وابن نكتة، ده غير معرفة موسوعية في التاريخ والجغرافيا. سنة 1928 لما قرب على 80 وحس انه قرب، قرر يعمل حاجة تفيد البشر إلى أبد الآبدين. زي ما بقولك كده،
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية

فقرر يعمل مستشفى ضخمة تحمل اسمه، وكان ساعتها رئيس الوزراء هو النحاس باشا. راح الدمرداش للنحاس ووضع مشروع المستشفى تحت تصرف الحكومة المصرية، وحط شوية شروط باعتباره هو اللي هيصرف. أولاً تخصيص 40,000 جنيه لبناء المستشفى. ضربات قلبي بتتصارع، 40,000 جنيه لبناء خرابي مع الإسراع في عمل المناقصة على أساس يلحق يشوفها قبل ما يموت، وعلشان شرط السرعة ده زود التبرع 5,000 جنيه. قلبي بيضرب جامد. ثانياً تخصيص 60,000 جنيه كوديعة تصرف منها المستشفى على المرضى. ابتديت أهيس على اعتبار ان مبنى المستشفى اقل حاجة في التكلفة، انما بعد كده في تكاليف عالية من رواتب ومستلزمات وخلافه، فكان الانفاق ده من ريع 60,000 جنيه. ما تنساش التضخم. ثالثا وده الاهم، تقبل المستشفى جميع المرضى ايا كانت حالته، ويتلقوا العلاج في المستشفى مجانا بصورة كاملة، وذلك دون أدنى تمييز بينهم على أساس عرقي أو ديني أو طائفي أو عنصري، المسلم زي المسيحي، الأبيض زي الأسود، الصعيدي زي البحراوي. أنا كده هبتدي ألطم. مرات الشيخ عبد الرحيم بقى قالت له وانت يعني هتطلع أجدع مني، وراحت باعت كل صيغتها ومجوهراتها، طلعوا 16,000 جنيه. راحت خصصتهم لإنشاء معهد للبحوث الطبية والعلمية، بفضل لهاش من مجوهراتها اللي حاجة بسيطة جدا للاستخدام الشخصي، وفعلا تم إنشاء المعهد. بدأوا بنا المستشفى، بس للأسف الشديد ملحقش الشيخ الدمرداش يشوف حصاد زرعه، وتوفى قبل البناء ما يكتمل ويفتتحوه للجمهور. لما تدور على سبب لتصرف الدمرداش بالطريقة دي، يبقى لازم نقول إنه كان تلميذ مخلص ونجيب للشيخ محمد عبده، الرجل العظيم اللي كان بيحب الحياة ليه ولغيره، رائد التنوير الحديث. بجد بجد ربنا يرحمهم جميعاً.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقب إعلان نتائج دراسة تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بمصر خلال فعاليات مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء مواصلة جهود تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية سعيا لإعداد أجيال مواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل. من جانبه استعرض عبد اللطيف نتائج دراسة تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بمصر مؤكدا مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية والبناء على ما تحقق من مكتسبات. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل مشروعا تنمويا عملاقا يعكس اهتمام الدولة بالتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار مدبولي إلى أن المشروع يضيف أكثر من 20% للمساحة المزروعة في مصر ويوفر مساحات زراعية تتجاوز نظيرتها في 4 محافظات أخرى. وأوضح رئيس الوزراء أن المتابعة الدورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في إنجاز المشروع بوقت قياسي، ذلك إلى جانب دعم دور القطاع الخاص والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي شارك في جلسة نقاشية بالمعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن في إطار زيارته إلى المملكة المتحدة، حيث استعرض رؤية مصر إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وشدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود لخفض التصعيد وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن المستدام. اقتصاديا، خلال لقائه ممثلي الشركات وصناديق الاستثمار البريطانية في لندن، دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي الشركات البريطانية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتوسيع أنشطتها القائمة، مؤكدا أن الاستثمار في السوق المصري يمثل فرصة استراتيجية للشركات الراغبة في النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل استقبل البطل المصري أيمن نصار لتكريمه بعد تحقيقه إنجازا تاريخيا غير مسبوق في واحد من أصعب سباقات التحمل في العالم وهو ماراثون الرمال والذي أقيم في المملكة المغربية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ولد لا يقول لعب كرة زي ما أنا بقول
2: فتاح التاني حلوة وسحبها سحب السميد
3: وفرها بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ على مالك
2: بقى. بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش
4: يا خطة. تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا
0: ملوك الكورة مع محمود الفقي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: حضراتكم كنتوا تمانين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: سياسة
0: اقتصاد
1: ومؤشرات البورصة
0: ورياضة.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 30 ليلا 18، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 21 كيلومتر في الساعة ليلا 22 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 44% ليلا 52%، ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 23 ليلا 19، شرم الشيخ نهارا 28 ليلا 21، الغردقة نهارا 29 ليلا 21، بورسعيد نهارا 25 ليلا 18، وأسوان نهارا 36 ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء يلتقي وزير التربية والتعليم ويؤكد مواصلة جهود تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية. وزير التربية والتعليم يستعرض نتائج دراسة تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بمصر. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل. رئيس الوزراء يؤكد أهمية مواصلة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة. رئيس الوزراء يشير إلى أن الدلتا الجديدة مشروع عملاق متكامل ويضيف أكثر من 20% من المساحة المزروعة بمصر. وزير الخارجية يؤكد في جلسة بتشاتام هاوس أهمية الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على جذب الاستثمارات البريطانية خلال لقائه ممثلي الشركات وصناديق الاستثمار البريطانية في لندن. وأخيرا الزمالك يتوج بلقب بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة. كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا، مستمع راديو 90 90، في يوم جديد ومدعوم بملفتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم. البرنامج اللي زي ما احنا متعودين بيكون مع حضراتكم يوميا من الساعة 11 والحد الساعة 12 علشان نعرف فيه مع بعض تفاصيل الأخبار وآخر الأحداث. ملفتنا النهاردة بتكون من خلال أعداد زميلتي العزيزة والمتميزة دائما الأستاذة أنا سيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. كمان هتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، هكون معكم أنا مازن سامي. حلقتنا النهاردة مليئة بالتفاصيل، بنتكلم عن العديد من الملفات. بنتكلم في بداية حلقتنا عن تحركات دبلوماسية نشطة في أوروبا، كمان بنتكلم عن تجدد مساندة الدول الخليجية والعربية، وكمان بنستمع لآراء المحللين السياسيين اللي هيكونوا معنا في خلال هذه الحلقة عن هذا الأمر، وبننتقل بعد كده لملفنا الخاص اللي هنعرف فيه تفاصيل عن مؤتمر البرلمان الأوروبي واللي فضح الجماعة الإرهابية وأكد إن الإخوان أم الإرهاب الجهادي الحديث. ومن هذا الملف هنروح لمقر مجلس الوزراء وهنعرف مزيد من التفاصيل عن ملفات ومناقشات وقرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي ومؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم. ومن هذا الملف نروح مع بعض للغربية، هنتابع استعدادات عيد الأضحى المبارك ومساندة الأسر المتضررة في قرية أبو صير. ومن هذه الملفات السياسية هنفصل مع حضراتكم في آخر الحلقة بملفنا الرياضي، ملعب آخر اليوم، واللي هنعرف عنه طبعا الخبر الأبرز على الساحة وتتويج الزمالك بلقب بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، وكمان النادي الأهلي اللي بيفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 23 عاما بعدما انهى الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلف فريق الزمالك بطل الدوري وبيراميدز صاحب المركز الثاني. يعني بنتكلم عن حلقة مليانة بالتفاصيل والملفات الهامة اللي هتكون بين ايدين حضراتكم، ولكن اسمحوا لنا قبل ما نبتدي في اول ملف معنا في برنامجكم برنامج اخر اليوم نطلع مع بعض نسمع شيرين تباعا تباعا، ونرجع لكم بعدها مرة تانية على هوا راديو 90 90 ونستقبل المحللين السياسيين في اول ملف من ملفاتنا في برنامجكم اخر اليوم على هوا الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: آخر اليوم على هو الراديو 90 90، وبنبدأ مع حضراتكم في أول ملف معنا في حلقتنا النهاردة. بنتكلم عن مصر وبريطانيا، بنتكلم عن العلاقات القوية والتشاور المستمر من أجل تعزيز العلاقات في العديد من المجالات. بنتكلم عن وزير الخارجية في زيارته للندن، واللي جدد فيها التأكيد على التحركات المصرية في القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، واللي هنعرف عنها مزيد من التفاصيل من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ ضياء خاطر، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ ضياء، أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين.
1: أهلا وسهلا يا فندم. يعني بنتكلم عن العديد من الدلالات عن جولة وزير الخارجية الأوروبية الحالية، واللي بتشمل إسبانيا وبريطانيا. كمان شهدنا في العديد من التصريحات الحرص المصري على تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية، فكيف وجدت المشهد وخاصة في ظل هذه الفترة؟
2: هو في الحقيقة هي جولة السيد الوزير بدر عبعاطي جولة أوروبية ناجحة يقوم بها لدولتي بريطانيا وأسبانيا في توقيت هام للغاية يستدعي التنسيق، خاصة وأن بريطانيا وأسبانيا دولتين مهمين في أوروبا جدا، وموقفهم إزاء القضايا المطروحة على الساحة الدولية والعالمية الآن مهم للغاية، ومهم التنسيق معهم، خاصة زي ما أنت عارف حضرتك أن القضية الفلسطينية والقضية الإيرانية بيحازوا اهتمام كبير جدا لكلا الأطراف. سيادة الوزير أكد خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن على أهمية التنسيق ما بين الدولتين وتبادل الرؤى حول تداعيات التوتر الإقليمي على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وأهمية الوصول لتوافق مع الجانب الإيراني والأمريكي لوقف الحرب الدائرة. زيارة السيد الوزير تمت أيضا في أسبانيا على موضوع مهم وهي الشراكة الاستراتيجية وتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين والتوافق على دعم مسارات خفض التصعيد في الشرق الأوسط والتأكيد على أولوية التوصل لتهدئة في السودان وفلسطين. فلسطين أخذت أهمية كبيرة جدا في زيارة وزير الخارجية لأسبانيا. العاصمة الأسبانية بتهتم جدا بالقضية الفلسطينية، وكان في نقاش موسع لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وضرورة التوصل لتهدئة مستدامة في قطاع غزة.
1: إذن فنحن نتحدث عن العديد من التصريحات، واللي كمان أدلى بها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، من أجل زي ما حضرتك قلت أن نهدئ من الأزمات الراهنة في المنطقة، وأيضا بالطبع من أجل مساندة الدول الخليجية والعربية الشقيقة. كل الشكر لحضرتك ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ ضياء خاطر، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. شكرا جزيلا. بننتقل مع حضراتكم من هذه المداخلة لأول تقرير معنا، واللي بيتكلم عن مؤتمر البرلمان الأوروبي، واللي بيفضح الجماعة الإرهابية، وبيقول إن جماعة الإخوان هي أم الإرهاب الجهادي الحديث. في خطوة

في الأوساط الأكاديمية وكمان المؤسسات السياسية. المؤتمر كمان أشار إلى أنه على النقيض من الإسلام السلمي واللي بيركز على العبادة الفردية، جماعة الإخوان كانت بتتبنى أجندة سياسية استراتيجية بتهدف إلى إقامة دولة تفوقية بتحكمها الشريعة. كمان أحد المنظمين الرئيسيين للمنتدى والمدافع عن الأقليات المضطهدة سلط الضوء على الإبادة الجماعية اللي بيتعرض لها الأزيديون على يد تنظيم داعش في عام 2014، مشيرا إلى القاسم الأيديولوجي المشترك والمشابه للحمض النووي بين قيادة داعش والإخوان، وقال فيها العديد من التصريحات اللي بتكشف بشكل واضح وصريح قد إيه دور جماعة الإخوان كان بيستخدم هذا المصطلح وهو التغلغل المؤسسي في كل مؤسسات الدولة علشان يهدم صورة الإسلام، ويبدأ أن هو يبث من هذا المنبر المزيف كل الأفكار الأيديولوجية اللي كانت في يوم من الأيام بتحاول أنها تهدم الوطن، ولكن الحمد لله تم التصدي ليها وتم تطهيرها بالكامل، ودلوقتي بقت مكشوفة بشكل رسمي للعالم كله. لسه مستمرين مع حضراتكم على هواء الراديو 90-90 في برنامجكم برنامج آخر اليوم، ومكملين مع حضراتكم في ملفاتنا، وبنطلع مع بعض من هذا الملف لملفنا التاني، ولكن ضحكة عمرو دياب هنسمعها مع بعض ونرجع بعد كده مرة تانية على هواء الراديو 90-90.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية

0: على هو راديو 99، وبنروح لملفنا التاني واللي هنتكلم فيه في ديوان الحكومة عن اجتماع الحكومة الأسبوعي، أهم الملفات والمناقشات والقرارات، كمان مراجعة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. كل ده يكشفه لنا ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 99. أستاذ عبد اللطيف، أهلا بيك.
1: أهلا بحضرتك.
0: أهلا يا فندم. يعني بنتكلم عن أهم المناقشات والقرارات في اجتماع الحكومة الأسبوعي، فلو حضرتك توضح لنا عنها مزيد من التفاصيل.
1: حقيقة في بداية الاجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تقدم المجلس بالتهنئة إلى القيادة السياسية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، عيد الأضحى العظيم، وكذلك إلى الشعب المصري. أيضا في المقابل مجلس الوزراء واصل مناقشة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك من جانب مختلف كافة الأجهزة والجهات الخدمية على مستوى المحافظات المختلفة، وطلب رفع جاهزية المرافق للتعامل مع أي طارئ، ده بالإضافة إلى الإطمئنان على أرصدة السلع وما يتم طرحه في الأسواق العامة، خاصة إن هذا العيد بيتميز بنوعية معينة من استهلاك السلع الغذائية. في المقابل أكد مجلس الوزراء إلى ما أشار إليه فخامة الرئيس حول دور مؤسسات القطاع الخاص في مشروع الدلتا الجديد، وده بيضيف طبعا أراضي زراعية جديدة لمصر في الفترة الحالية. بعد ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع من قوانين، بعض القوانين منها مثلا على سبيل المثال في ضوء جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها لتحسين أدائها وتطبيق أفضل البرامج اللازمة للإصلاح الفني، وده خاص بقانون شركات قطاع الأعمال العام. أيضا وافق مجلس الوزراء بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 13 لثورة 30 يونيو، وكذلك الموافقة على مشروع بعض القرارات الخاصة الخدمية فيما يتعلق مثلا بتخصيص أراضي في بعض المحافظات للمنفعة العامة. مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم وافق أيضا على مشروع قرار مهم هو مد العمل في القرار الخاص العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار خلال الشهر القادم. زي ما حضرتك عارف ان رئيس مجلس الوزراء شارك في صباح هذا اليوم في المؤتمر الدولي الخاص باستشراف مستقبل مصر في التعليم، وده بيتم بين وزارة التربية والتعليم واليونسكو. وطبعا ان الاستثمار هنا هو استثمار في بناء الإنسان، كما أن التعامل بين مصر واليونسكو ده حاجة مميزة وتاريخية منذ عقود. وبالتالي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الاستثمار في الفترة الحالية هو في التعليم وفي البشر.
0: بنتكلم عن العديد من التصريحات والخطوات الهامة اللي كانت محل نقاش في اجتماع الحكومة الأسبوعي، واللي حضرتك وضحت علينا بمزيد من التفاصيل الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 99. بشكر حضرتك عليها، شكرا جزيلا يا فندم.
1: شكرا لحضرتك.
0: لسه مستمرين مع حضرتكم على هو الراديو 99، فاصل إعلاني ونرجع لكم مرة تانية، خليكم معنا.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينراي X30 من جنرال مصر.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
2: رجعنا لكم مرة تانية على هوا الراديو 90 90، ودلوقتي بنروح مع بعض لملفنا الثالث. هنعرف فيه مزيد من التفاصيل عن مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم. بنتكلم عن يعني رئيس الوزراء في المؤتمر واللي قال الدولة نجحت في تطوير التعليم ومواجهة الكثافات الطلابية. كمان وزير التربية والتعليم قال عملنا على رسم مستقبل أكثر كفاءة وقدرة على تلبية متطلبات الجمهورية الجديدة. بنتكلم عن العديد من الإشادات الدولية، بنتكلم عن العديد من التحركات. هتكشف لنا الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا مسؤولة ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. يا أستاذة فاتن أهلا بيكي.
3: أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
2: أهلا وسهلا يا فندم. يعني حابين نعرف مزيد من التفاصيل عن مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم ومخرجاته.
3: طبعا النهاردة بالفعل تم تنظيم مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم، تم بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والعديد من الوزراء، وطبعا رئيس مجلس الوزراء وتحت رعايته وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء مجلس الإدارات الصحف والمواقع الإلكترونية ونخبة كبيرة من السفراء وممثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية. رئيس مجلس الوزراء أكد على أن جودة التعليم لم تعد مجرد خيار رفيع، بل أصبحت المعيار الأساسي والمحدد الرئيسي لقياس قوة الدول ومدى قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاديات مرنة وقوية قائمة على المعرفة والابتكار. أيضا أكد على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظر إلى التعليم باعتباره قضية أمن قومي ومحور رئيسي في مشروع بناء الجمهورية الجديدة، وأن هناك قناعة لدى القيادة السياسية بأن الاستثمار الحقيقي بيبدأ دائما ببناء الإنسان وتنمية قدراته سواء العلمية والفكرية والثقافية، وأن هو الثروة الأكثر استدامة في مستقبل الوطن. طبعا رئيس الوزراء استعرض الجهود الشاملة اللي تبنتها الحكومة لتطوير منظومة التعليمية خلال الفترة السابقة وحتى الآن، وأكد أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج وطني متكامل ارتكز على تطوير وتحديث البنية التحتية التعليمية عشان تصبح أكثر كفاءة. من جانبه طبعا وزير التربية والتعليم استعرض ملامح مشروع إصلاح التعليم ونتائج تطويره خلال المؤتمر، وأكد أن الوزارة نفذت في عهد الرئيس السيسي أحد أجرى برامج إصلاح التعليم في تاريخ مصر الحديثة، وشكر كل معلمي مصر، وأكد على أن هم العماد أو العمود الفقري لبناء المستقبل، وأن المؤتمر بيعد ثمر التعاون المشترك بين الحكومة والخبراء المتخصصين لتقديم نتائج واقعية شاملة عن مستقبل التعليم في مصر. وأكد الوزير على أن دعم القيادة السياسية اللامتناهي لمنظومة التعليم كان السبب رئيسي في تحقيق وتقدم رؤية الدولة وبناء وإعداد جيل يمتلك أدوات العصر، وأن إصلاح التعليم في مصر ما كانش مجرد رؤية مستقبلية أو طموحا، بل أصبح واقع ملموس بتقوده إرادة سياسية قوية وتدعمه استراتيجية. وأشار إلى أن قرارات التطوير حظيت بمتابعة مستمرة من جانب الدولة والتزام الدولة بجعل التعليم ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، وأن إصلاح التعليم في مصر يعني أعاد تشكيل العملية التعليمية لبناء طالب يمتلك مهارات المستقبل، وتطوير أشار أيضا إلى تطوير المناهج وفقا لأحدث المعايير الدولية والتوسع في التحول الرقمي وإنشاء مدارس جديدة، وكيفية تنفيذ الوزارة لأجندة إصلاحية ركزت على الجودة وعلى تطوير العملية التعليمية. خليني أقول لحضرتك أن كان في دراسة النهاردة تم استعراضها من جانب منظمة اليونيسيف وممثليها، أكدت على أن طبعا وزارة التربية والتعليم شهدت طفرة خلال الفترة الماضية على يد الوزير محمد عبد اللطيف، وأن حافز الألف جنيه للمعلمين ساهم في تحسين دفعية المعلم داخل المدرسة بنسبة 88%. الدراسة أيضا أكدت على أن تلقي المعلمين تلقوا دعما تدريبيا واسع ضمن جهود إصلاح التعليم. وصل التدريب ل 70% و2 من عشرة للمعلمين، وأن عدد المعلمين داخل المنظومة حوالي 469,860 معلما، وده بيعكس على كفاءة العملية التعليمية. وأكدوا على أن 133,340 معلما التحقوا بالنظام بالحصة، وأن مبادرة تعيين 30,000 معلم كانت من ضمن الآليات سد العجز للمعلمين داخل الفصول، بالإضافة لإعادة تنظيم الجدول الدراسية وزيادة عدد أسابيع الدراسة وتقليل عدد الحصص الأسبوعية. كل هذه الإجراءات أسهمت في توسيع الطاقة التدريسية بنسبة 33%، وده ضمن استقرار للعملية التعليمية. أكدت على أن حزمة الإصلاحات التعليمية في مصر ارتكزت على رؤية طموحة واستثمارات بمليارات الدولارات، وحظيت أجندة أو حظيت رؤية تطوير التعليم في مصر على إشادة أممية كبيرة جدا من الجانب اليونيسيف وجميع الشركاء والخبراء اللي كانوا مشتركين في النهاردة.
2: يعني نقدر نقول انها مجهودات كبيرة ادت الى هذا النجاح وهذه الاشادات الكبيرة من مختلف الهيئات والجهات، سواء كان من داخل مصر او خارجها، زي ما حضرتك وضحتي بمزيد من التفاصيل. الكاتبة الصحفية الاستاذة فاتن زكريا، مسؤولة ملف التعليم في جريدة الاخبار المسائي وبوابة اخبار اليوم الاخبارية، فحب بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه التفاصيل. لسه مكملين مع حضراتكم في هذا الملف، وبنروح لتقرير عن حجاج مصر، وبنتكلم عن اكتمال وصول حجاج الجمعيات وتقديم 13,486 خدمة طبية. ده بيكون وسط اهتمام كبير من الدولة والجهات المعنية هيأدي حجاج مصر الحج هذا العام من خلال اهتمام إداري وحضور أمني ورعاية صحية واسعة، واللي قال فيها أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، إن غدا هيشهد اكتمال وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة، سواء كان في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وانتظمت عمليات التفويج منذ 8 مايو الجاري. كمان وزارة الصحة والسكان أعلنت تقديم 13,486 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، ده منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء أمس. أما الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أكد أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وده في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة. طبعا يعني بإذن الله بنتمنى السلامة للأفواج المصرية من الحجاج، وإن شاء الله يرجعوا لنا بألف سلامة بعد اكتمال وصولهم من كل الجهات واكتمال وصول حجاج الجمعيات. لسه مكملين مع حضراتكم على الهواء راديو 90.90، نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بعدها مرة تانية.
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

احتفلوا بالاغنيه يفوق مع ايمان مختار كل يوم خميس وجمعه من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: دلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم في ملفنا الرابع، واللي هنروح فيه لملف حلوة بلدي. هنتابع فيه الغربية ومراجعة استعداداتنا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وكمان تجهيز أماكن الصلوات والطوارئ اللي موجودة في المجازر، وتوفير 5 وحدات سكنية وإعانات عاجلة للأسر المتضررة في قرية أبو صير في سمنود. هنعرف عن كل ده مزيد من التفاصيل من خلال الزميل إيهاب زغلول مراسل الراديو 90 90 في محافظة الغربية. أستاذ إيهاب أهلا بيك.
2: أهلا بيك أستاذ، تكلم حضرتك.
1: اهلا وسهلا. يعني في البداية حابين نتكلم عن اهم القرارات والمناقشات اللي كانت موجودة في اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية علشان يتم الاستعداد لاجازة عيد الاضحى المبارك.
2: تمام. ترأس اللواء الدكتور علاء عبد المنور في محافظة الغربية اجتماع المجلس التنفيذي المحافظة وقاعدة اجتماعات بديوان عام المحافظة لمناقشة الملفات التنفيذية والخدمية والتنموية، ومتابعة معدلات الاداء بالمراكز والمدن في اطار خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة ودفع جهود التنمية الشاملة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية. أثناء الاجتماع قدم محافظة الغربية للحضور الناس بتقرب حلول عيد الأضحى المبارك، لأن الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها ويديم على نعمة الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا أهمية تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية العمل بكامل جاهزية. طبعا شهد المجلس عدد من الفعاليات، من إطلاق اسم الشهيد أمين شرطة أول تامر شعبان على مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بقرية دفر بمركز طنطا تخريدا لزيارة الذكرى. أيضا وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض فضاء بمدينة تسنون بمساحة 630 متر مربع لإقامة مركز مقر يعني لقسم الجوازات. وافق أيضا المجلس التنفيذ على اعتماد لوحات تحديد المخططات التفصيلية المعتمدة لعدد من قرى مركزي طنطا والمحلة. ايضا اكد المحافظ على ضروره المتابعه اليوميه لملفات الخطه الاستثماريه والايرادات ومنظومه التقنين والمتغيرات المكانيه والتصالح وتراخيص المحال. كما شهد المحافظ على رفع درجه الاستعداد القصوى بجميع المديريات وجهات المرافق استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك، وتاكيد على جاهزية المستشفيات ومرفأ الإسعاف والحماية المدنية إلى جانب توفير السلع التموينية والتعامل الفوري مع التعديات وعلى المفارسات، وتجهيز كما يقرب من 464 ساحة لأداء الصلاة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتوفير الحذر يقول متنازهات واستمرار حملات النظافة. أيضا رفع درجة الاستعدادات القصوى في المجازر الحكومية على مستوى المحافظة وعدتها 18 مجزرا مع حظر الذبح خارج المجازر المعتمدة يعني. وفتان مجل المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية برفع درجة الجاهزية والتنسيق الكامل بين الجهات. كما أن المحافظ أكد على تخصيص 5 وحدات سكنية وإعانات عاجلة للأسر المتضررة بقرية أبو صير بسمنود، والتنسيق مع وزارة التموين لتوفير الوجبات والسلع الغذائية اللازمة و تسليمها بشكل دوري للأسر المتضررة في أماكن إقامتها.

0: لكن لهم والحرص على صحة وسلامة جميع أبناء المحافظة.
1: يعني رؤية واضحة وشاملة تفضلتم بها ضيفي العزيز الزميل إيهاب زغلول مراسل الراديو 99 في محافظة الغربية، بشكرك عليها شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: لسه مكملين مع حضراتكم على هواء الراديو 99، ولكن خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بعدها مرة تانية عشان نكمل معكم في ملفتنا من برنامجكم برنامج آخر اليوم على هواء الراديو 99.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: آخر اليوم على راديو 90 90، وبنروح دلوقتي لملعب آخر اليوم اللي هنعرف فيه العديد من الأخبار، وطبعا الخبر الأبرز وهو تتويج الزمالك بلقب بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد. كمان بنتكلم عن العديد من المباريات واللي انتهت في مباراة الأهلي اللي انتهت بهدفين مقابل لا شيء لصالح الأهلي أمام المصري، وبنتكلم عن بيراميدز وسموحة واللي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح بيراميدز، ونادي الأهلي اللي بيفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 23 عاما بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث. طبعا الزمالك في المركز الأول بعد ما حاز على لقب بطل الدوري، وبيراميدز طبعا في المركز الثاني، وبنتكلم عن العديد من المناقشات عن هذا الأمر ومراقبات الأداء هيكشفها لنا ضيفي العزيز المحلل الرياضي الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي بجريدة المساء. أستاذ ياسر أهلا بيك.
2: مساء الخير على حضرتك وعلى السادة مستمعي 90 90.
1: سيد نور يا فندم، يعني في ضوء مباراتنا اليوم، إزاي حضرتك شاهدت فوز الزمالك بلقب بطولة الدوري الممتاز؟ كمان بنتكلم عن باقي مبارياتنا ورصد حضرتك ليها.
2: في البداية طبعا أحب أبارك لنادي الزمالك وجمهوره النهاردة التتويج بلقب الدوري بعد غياب 4 سنوات عن منصة التتويج. فوز مهم وتتويج مثير جدا لفريق نادي الزمالك النهاردة بعد كفاح وموسم شاق، يستحق أن يكون نجمه الأول في هذا التتويج هو جمهور نادي الزمالك اللي ساند الفريق بقوة على مدار موسم كامل. كفاح كبير جدا جدا من نادي الزمالك، الجمهور كان هو الأبرز في طوال هذا المشوار. يعني جمهور الزمالك بصراحة بيمثل حالة خاصة جدا جدا هذا الموسم، هذا الجمهور الذي لم تهتز ثقته في فريقه رغم أنه منذ أيام قليلة كان نفس الفريق بيخسر بطولة الكونفدرالية، لكن النهاردة شفناه موجود وبيساند الفريق بكل قوة وحماس من قبل بداية المباراة وحتى آخر لحظة في المباراة، بيشجع وبيدعم يعني فرقته وبيدعم لعبته وبيعلي من ثقتهم في الملعب. أعتقد أن لولا هذا الجمهور بهذه المساندة الغير طبيعية كان هيبقى موقف الفريق نفسه صعب في المنافسة. إذن يستحق هذا الجمهور أنه هو اللاعب رقم واحد فعلا في فريق نادي الزمالك، مش لاعب رقم 12 على الإطلاق. يستحق هذا الجمهور كل التحية والثناء على دوره الكبير مع فريقه، عشان كده أنا حبيت أبتدي بأن أنا لازم أبارك لهذا الجمهور، وأبارك طبعا عندي أصدقاء كتير زملكاوية أبارك لهم طبعا على هذا الانتصار الكبير، ان هم النهارده كمان الزمالك ضرب عصفورين بحجر واحد، قدر ان هو يكسب الدوري وايضا يعود لدوري ابطال افريقيا مره اخرى في الموسم القادم بعد ان حجز البطاقه الاولى. النهارده الزمالك يمكن طبعا جاب برضو جون في وقت مبكر امام سيراميكا، يمكن الجون ده خلى أعصاب لاعبي الزمالك تهدى نسبيا إلى حد ما، لكن فريق سيراميكا النهاردة لعب برضو مباراة كبيرة جدا قدام نادي الزمالك، وكان عنده ضربة جزاء نجح محمد عواد أنه يتصدى ليها وأهدر أيضا العديد من الفرص، وكان قريب جدا من أنه هو على الأقل يحقق التعادل، لكن كان في استبسال برضو من لاعبي الزمالك النهاردة، كان عندهم روح عالية جدا في الملعب ورغبة كبيرة جدا ان هو ما يتكررش معاهم سيناريو الكونفدرالية والخسارة للدوري بعد هذا الموسم الفاق والعصيب والأزمات العديدة اللي مر بيها أو بيعيشها نادي الزمالك، وقدروا إن هم يفرحوا جمهورهم ويحافظوا على التفوق، وكان عندهم رغبة أيضا في إن هم يحققوا الفوز، رغم إن كان الزمالك إذا تعادل كان ممكن كان هيكسب برضو الدوري، لكن كان عندهم رغبة الفوز والانتصار، وإن هو يكون تتويج عن جدارة واستحقاق. وفعلا الزمالك توج بالدوري عن جدارة واستحقاق، هو الفريق الأفضل على مدار الموسم، بغض النظر طبعا عن تعثره في بعض المباريات وتعثره أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، ولكن إجماليا الزمالك هو الأفضل، وكان هو طبعا فرصته النهاردة الأقوى، وقدر أنه هو يحافظ على هذه الفرصة، لأن لو كان تعرض للخسارة النهاردة زي ما شفنا كلنا وتابعنا في المباراتين الأخرتين، بيراميدز قدر يكسب سموحة 2-1، والأهلي أيضا قدر يكسب المصري 2-0، لكن لو اتكلمنا عن الأهلي، صحوة الأهلي جاءت متأخرة جدا جدا جدا في الدوري هذا الموسم، وتسبب فقدانه للعديد من النقاط في بعض المباريات، انه هو وصل ان كانت فرصته النهاردة يعني ضعيفة جدا، رغم ان كل شيء في الكرة وارد، لكن انك كفريق تلعب وتقدر تحقق الفوز، لكن تعتمد على يعني اقدام الاخرين، دي بيبقى فيها كلام كتير. يعني الاهلي النهاردة عشان يتوج بدوري كان لازم بيراميدز يتعادل والزمالك يخسر، فانت اذا يعني فهنا الفرصه بتبقى ضعيفه جدا، لانك ما تضمنش انت تقدر تكسب، وده اللي حصل النهارده. الاهلي لعب بقوه وقدر يكسب النادي المصري، لكن هو كان
1: يعني لكن هو كان سباق شرس زي ما حضرتك قلت، وان كان في استحقاق ايضا، ويعني خلينا نقول ان كل المباريات اللي شاهدناها اليوم كان فيها اداء عالي من كل الفرق، وهو كان السبب في هذه النتائج، سواء كان على مستوى يعني خلينا نقول المركز الاول او الثاني او الثالث، وده اللي حضرتك كمان وضحته بمزيد من التفاصيل. المحلل الرياضي الاستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي بجريدة المساء، بشكر حضرتك على هذا التحليل، شكرا جزيلا.
2: شكرا يا فندم.
1: شكرا جزيلا، ولسه مستمرين مع حضراتكم في عجالة قبل ما نختم وقتنا معاكم في متابعتنا من أجل أحدث الأخبار الموجزة. فمجلس الوزراء اليوم وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم في مناسبة الاحتفال بالعيد الثالث أو الثالث عشر لثورة 30 من يونيو لعام 2013. كمان بنتكلم على الصعيد الرياضي، واللي فيه وزارة الشباب والرياضة قالت أنها بتواصل تحركاتها لمواجهة ظاهرة المراهنات الرياضية في إطار حرص الدولة المصرية على حماية الشباب والحفاظ على نزاهة الرياضة. وأخيرا وليس آخرا، في حالة الجو، الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد الغد استمرار في انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وبيسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا، وبتنكسر الموجة شديدة الحرارة بجنوب الصعيد. لحد هنا للأسف نقدر نقول ان وقتنا انتهى مع حضراتكم على هوا الراديو 99، واللي كان من خلال ملفات من اعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا سيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وتشرفت بوجودي وتقدمها مع حضراتكم. كنت معكم أنا مازن سامي، بشكركم جزيل الشكر على متابعتكم، وحلقتنا خلصت لكن سهرتكم لسه مكملة على هوا الراديو 99، ومعاك للصبح مع زميلي العزيز والمتميز دائما الأستاذ حسام رضا، هيكون معاكم في سهرتكم على هوا راديو 99 بعد نشرة الساعة 12. خليكم معنا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء يلتقي وزير التربية والتعليم لاستعراض نتائج دراسة تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية. رئيس الوزراء يؤكد خلال اجتماع الحكومة أهمية مواصلة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة. رئيس الوزراء يشير إلى أن دلتا الجديدة مشروع عملاق ومتكامل ويضيف أكثر من 20% من المساحة المزروعة بمصر. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والقطري التطورات الإقليمية ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على جذب الاستثمارات البريطانية خلال لقائه ممثلي الشركات وصناديق الاستثمار البريطانية في لندن. وأخيرا الزمالك يتوج بلقب بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 18.
0: الدقيقة الأولى.

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: يا صباح الفل والورد والياسمين على كل مستمع راديو 90 90 هواها مصري. معاكم حسام رضا كل يوم أربع من الساعة 12 حتى الساعة 2 صباحا. شهر المعجزات، شهر المستحيلات، شهر الفرحة لناس وشهر الزعل لناس. شهر جميل غريب، حصل فيه احداث كتير غريبة، بس انا هتكلم عن الاحداث القروية لان هي دلوقتي ترند على العالم كله. شهر 5 شهد حصول ارسنال على الدوري الانجليزي بعد غياب سنين كتير جدا. كل سنة يبقى خلاص متصدر الدوري لفترات طويلة ويجي في الاخر بس كلوب بقى تفهمش بقى مانشستر سيتي تكسب، ليفربول تكسب، أيا كان مين يكسب بعد أرسنال يعني. ولكن بعد طول انتظار أرسنال حقق الدوري الإنجليزي وأسعد جماهيره اللي أنا بعتبرهم بصراحة من أكتر الجماهير اللي القوي قوي قوي يعني. شافوا يعني هم عايشين على تاريخ أرسنال بتاع زمان، بقالهم سنين ما فرحوش الفرحة دي يعني. فمبروك طبعا لجماهير أرسنال. وفي نفس الشهر وفي نفس التوقيت وعلى بعد ساعات وقارة من قارة لقارة، جمهور الزمالك النهاردة يحتفل بالدوري المصري. مبروك لجمهور الزمالك حصول النادي الزمالك على الدوري المصري للمرة 15 تقريبا، 15 تقريبا يعني، في دوري من وجهة نظري الأقوى أو من الأقوى الدوريات في تاريخ مصر حقيقي. لأن الآخر يوم في الدوري، اخر ثلاث ماتش يعني لاخر لحظه في ثلاث ماتشات شغالين في نفس التوقيت، اي جول في اي ماتش فيهم هيشقلب الدنيا. يعني الزمالك بيلعب وبيراميدز بيلعب والاهلي بيلعب، لو الزمالك كان خسر وبيراميدز تعادل كان الاهلي خد الدوري، والاهلي كسب كان الاهلي خد الدوري. لو بيراميدز كان خسر والزمالك تعادل او كسب والاهلي كسب كان الزمالك خد الدوري والاهلي دخل بطولة افريقيا. لو الزمالك كسب وبيراميدز كسب زي اللي حصل دلوقتي، لا الزمالك خد الدوري وبيراميدز دخل بطولة افريقيا والاهلي دخل الكونفدرالية. يعني الدوري المصري لحد اخر لحظة محدش عارف كان رايح فين وجاي منين. فحقيقي ايا كان مين خد الدوري، طبعا مبروك لنادي الزمالك ومبروك لجماهير نادي الزمالك اللي بالنسبة لي انا ومن وجهة نظري انا بطل الدوري الحقيقي او بطل الدوري المصري الحقيقي لهذا الموسم هو جمهور الزمالك اللي يستحق فعلا يفرح، حقيقي يستحق يفرح. يعني مبروك مبروك مبروك لجمهور نادي الزمالك وهارد لك طبعا لبيراميدز اللي عمل دوري عظيم، هو وسيراميكا كليوباترا من وجهة نظري كانوا الابطال في الدوري المصري السنه دي وعملوا مجهود جبار ولحد اخر لحظه كانوا بينافسوا طبعا على منصب كبير او مركز كبير في الدوري. وهارد لك طبعا للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، واعتقد ان النادي الاهلي هيعمل وقفه مع اللعيبه بقى والمدير الفني وايا كان ايه اللي هيحصل يعني، بس مش هتعدي كده مرار الكرام زي ما بيقولوا يعني. فمبروك لنادي الزمالك، مبروك لمحبي نادي الزمالك، مبروك لمشجعي ومحبي نادي ارسنال اللي هم كتير على فكره في مصر يعني. والف الف الف الف مبروك لكل الناس دي طبعا يعني. وفي ناس طالبين شغل، طيب شغلنا اغنيه للزمالك، ما اعتقدش ان احنا عندنا اغنيه للزمالك، بس هشوف لك والله انا الاثنين يعني. وكل سنه وكل حضراتكم طيبين، خلاص ايام قليله على العيد الكبير. كل سنه وحضراتكم طيبين، أعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وإن شاء الله إن شاء الله يهل علينا كده بفرحة تسعد الناس كلها وخير وجبر خاطر ورزق، وأي حد نفسه في أي حاجة إن شاء الله تحصل وتبقى أيام جميلة. وكل الناس اللي نفسها تبقى على جبل عرفات ربنا يحقق لها حلمها عاجلا وليس آجلا. بس كده يلا نرجع بقى لبدايتنا المعتادة سريعا قبل ما نبدأ حلقة النهاردة. عايز اعرف مين معانا، مين صاحي، مين سهران، مين موجود وسهران ليه، اللي مسهرك، اللي مخليك سايب سريرك ودفاك وبطانيتك وتكييفك ايا كان يعني وتصحى صاحي ليه ليه ليه. اول حد بعت لنا النهاردة احمد بيقول اهلا وسهلا منور الدنيا، ده نورك يا ابو حميد، انا من الاسماعيلية فرحان جدا جدا جدا عشان الزمالك واخد الدوري، واحد عايز اسمع اغنية للزمالك، والله هطور لكم على اغنية للزمالك بس كده. يا نهار ابيض. ميدي شغلنا طب اغنيه للزمالك عينيا الاثنين لو لقيتها والله اوعدك مش هبخلها على حضراتكم. بس عايز اعرف برضو سريعا مين معانا. كل المطلوب من حضرتك انك تبعت لي على اس ام اس 199 او على الواتساب 010 490 904 رقم الواتساب، تقول لي معاك للصبح وتقول لي برضو سهران ليه.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: يا هلا يا هلا يا هلا والله، شو اخباركم شو احوالكم؟ زين علام انا معاك للصبح، بستناك عشان اسمعك منور الدنيا والله العظيم، يعني ده على راس راس راس راس راس راسي من فوق. معاك للصبح محمد بدران من الشغل في الخزنه من بن سليمان. يا باشا اهلا وسهلا بيك، منورنا. معاك للصبح يا حسام، وبجد من الاربعاء ما بقاش ينفع من غير معاك للصبح، يا ريت يبقى يومين في الاسبوع. يا نهار ابيض، يا هبه صح؟ انا متاكد انها هبه.

شفت بقى ان شاء الله يعني ايه يبقى فيه تغييرات جيده. مساء الورد عليك يا حس يا جميل، على كل المستمعين الجمال. احمد السعدي، والله يا حس اخذت سيستا وباور ناب جامده جدا العصر كل الموضوع ده، انت يعني هتكمل للصبح ان شاء الله. صباح الورد يا حس معاك للظهر، تحياتي ابو حور والاسطى رضا من ورشه الطيبين، احسن ناس على راس من فوق والله. طيب خلينا نبدا حلقتنا النهارده بسؤال سريع بسيط سهل خفيف، هو مش سريع ولا سهل ولا خفيف خالص. لولو معانا للصبح برضو، صباح الفل يا لولو. هو سؤال ممكن ينغص علينا شوية، يعكننا عليه شوية، يفكرنا بذكريات شوية، ما عرفش والله يعمل فينا ايه يعني، بس انا متأكد ان هو ايه هيسيب بصمة وعلامة كده، الواحد ساعات كده ظهره بيقفش عليه قفشة غريبة ما تفهمش فيه ايه، بس ما علينا. السؤال يقول ايه اكتر حاجة اثرت فيك وانت صغير؟ ايه اكتر حاجة اثرت فيك بجد، يعني اثرت فيك في حياتك في نفسيتك في تفكيرك، سابت اثر كبير وحقيقي فيك وانت صغير؟ ارجع بقى الذاكره لورا كده، رجع ظهرك لورا كده ورجع دماغك لورا وغمض عينيك واسرح وافتكر ايه اكتر حاجه اثرت فيك وانت صغير. 1-99 رقم الاس ام اس، 010-490-90-4 رقم الواتساب.

0: للصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: انا عارف ان ده جديد عليكم ان انا اديكم اسئله عميقه نكديه، دي حاجه جديده، بس والله العظيم الموضوع جه في بالي فقلت اشاركه مع حضراتكم. اللي هو ايه الحاجه بجد اللي اثرت فيك وانت صغير، يعني سابت علامه في حياتك، كانت علامه فارقه في حياتك، عذرا كان لها تأثير كبير في حياتك يا جدع، يعني جد صغير امتى بالظبط يا حس؟ يعني انا في ابتدائي ولا انا في اعدادي، ولا تقصد صغير عموما في المطلق؟ لا يا احمد السعدي، في المطلق اكيد حصل حاجة في حياتك وانت صغير سابت علامة في حياتك. طب نقول الو الاول، نقول الو صح، نقول الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو السلام عليكم.
3: حالك وسلام
2: عليكم. والله انا مكسوف اقول لك ايه الحاجة اللي اثرت فيك وانت صغير عشان انت لسه صغير اصلا.
3: يا عم عادي قول اللي انت عايزه.
2: طب ايه الحاجه اللي اثرت فيك وانت صغير؟
3: وفاه جدتي طبعا.
2: الايه؟
3: وفاه جدتي.
2: وفاه جدتك. ده اكتر موقف اثر في حياتك
3: بالظبط كده.
2: طب يعني مش قصدي انكد عليك والله، بس يعني تقدر ترجع للاحساس ساعتها، ايه الاحساس اللي كنت حاسه وازاي الموقف ده اثر في حياتك؟
3: لا انا كنت زعلان جدا لان يعني كنت بحبها جدا، وكانت الصراحه بتدلعني انا الوحيد يعني.
2: الله يرحمها يا رب. طب ازاي ده اثر في حياتك بقى؟ يعني اختلف تفكيرك، اختلف في ايه، او حسيت بايه، او بعد كده قررت تعمل ايه؟ يعني اكيد في قرارات، في افكار، في مخططات، في حاجه حصلت غيرت يعني تغييرات حصلت في حياتك.
3: تغييرات حصلت لا والله، هو انا كل ما اعمل حاجه افتكرها الصراحه.
2: يا باشا ربنا يرحمها رب ويجعل مثواها الجنة ان شاء الله، وتفضل دايما في بالك وفي قلبك، وتأكد يا صديقي العزيز انها شايفاك وسمعاك وحاسة بيك وفخورة بيك ومبسوطة بيك، وبتزعل على زعلك وبتفرح لفرحك. فاني حاول بقى تخليها فخورة بيك بقى. يعني انت مثلا عندك امتحانات مثلا، فانت سهران لحد الساعة 12:30 بالليل، تفتكر هي فرحانة بيك دلوقتي حضرتك؟
3: ما حضرتك اللي لسه مخلص مذاكرة واحد بسمعك دلوقتي.
2: ماشي خلاص مش عارف ارد.
3: دلوقتي ماشي
2: خلاص مش عارف ارد. اتحمتني. صباح الفل يا صديقي.
3: عايز اطلب اغنيه.
2: اطلب اغنيتين
3: ولا هتشغلها ولا هتشغلها ولا هتطنش زي كل مره؟
2: اكيد هتطنش زي كل مره.
3: ماشي.
2: لا قول لي عايز اغنيتين.
3: عايز مصطفى حجاج بنجيب القرش.
2: مصطفى حجاج اسمها ايه؟
3: بنجيب القرش.
2: بنجيب القرش ماشي، اشوفها لك. حاضر عينيا الاثنين. احنا لسه بدري معانا 1:30، ما تقلقش.
3: ماشي
2: حبيبي. سلام عليكم. سلام سلام. 1-99 رقم الاس ام اس، 010-490-94 رقم الواتساب. ايه الحاجه اللي اثرت فيك وانت صغير؟ محمد سلام عليكم، ازاي حضرتك؟ حبيت امسي عليكم على اسره البرنامج. اما بالنسبه لي اكتر حاجه اثرت فيا وانا صغير، ان انا في اول تعليمي كانت المدرسه بتنصحنا ان احنا نساعد الناس الكبيره، ولو لقينا مع واحده ست كبيره معاها شنطه نشيلها ونساعدها. جيت اعمل كده، الست افتكرتني حرامي وقعدت تشتمني. اخوك محمد ابو توقع. بص يا محمد، لا طبعا المدرسه معها حق، وان احنا لازم فعلا نقف جنب اي حد كبير ونساعده. انت بس حظك اللي فقري شويه ان انت لما جيت تساعد واحده افتكرتك حرامي، بس ده مش معناه ان يعني ان انت تبطل تساعد الكبار. لا ساعدهم طبعا، وقف جنبهم، واي حد يحتاج منك حاجه كبير او صغير يعني لازم تكون جنبه. تمام هبه. لا انا مش داخله صندوق الذكريات ده يا حسام، انا مش ناقصه. هتقلب الحلقه دراما ليه؟ مش دراما يا هبه، احنا لا دراما، مش عارف احاول عليك، هي دراما فعلا. فخلينا مره تبقى دراما يا هبه. بعد اذنك ارجعي بذكرياتك وقولي لي ليه السؤال النكد ده حتى النهارده. الزمالك خد الكاس، ليله حلوه، سهره جميله ليكم يا رب للصبح. سلامنا ليكم من اولاد ناصر في اسكندريه، احسن ناس والله العظيم، منوره اهل اسكندريه كلها منوره، ومفيش نكد ولا حاجه. احنا بنحاول بس نرجع مع بعض للذكريات الجميله. صباح الفل يا حسام، معاك للصبح. انا هند. يا هند منوراني. جيهان روز، مساء الخير عليك يا حس، بالتوفيق ونجاح يا رب دايما، وكل سنه وانت طيب وانت طيبه بخير وسعاده يا رب. عينيا الاثنين. وفاه ابويا كانت صدمه كبيره عليا وانا صغير، الله يرحمه. طيب ازاي وفاه والد حضرتك الله يرحمه اثرت فيك؟ يعني فرقت في حياتك ازاي؟ ايه التغييرات اللي حصلت من بعد كده؟ مساء الخير يا حسام، كل سنه وانت طيب. ممكن اسمع اغنيه انغام عينيا؟ لو جبتها كنت شاكرا. انا ام يوسف من اسكندريه، يا مرحب يا ام يوسف. 199 رقم الاس ام اس، 010-490-94 رقم الواتساب. ايه اكتر حاجه اثرت فيك وانت صغير؟

0: الراديو 99 هواها مصر. معاك للصبح مع حسام رضا على الراديو 99.
1: سهرا ومعاك للصبح، سهرا ومعاك للصبح.
2: الواحد شكله ايه؟ عنده مشكلة في ظهره مش عارف والله العظيم. يلا ما علينا، الف سلامة عليا. الف سلامة عليك يا حس حبيبي. هبة بتقول ايه ده، في ايه اللي حصل؟ الله، في ايه يا عم؟ اكتر حاجة اثرت فيها وانا صغيرة هو موت، موت احلى واحن واغلى حد على قلبي وفي حياتي. بابا الله يرحمه صحاني ودعني ونزل رجع شايلينه. دي اسوأ حاجة حصلت لي في حياتي، لانه اخد كل الحنية، كل حنية الدنيا وهو ماشي. ربنا يرحمه يا رب هبة، ويجعل مثواه الجنة، وتأكدي انه لسه برضو زي ما قلت من شوية سمعك وشايفك وحاسس بيكي، وكل حاجة بتعدي بيكي هو شايفها، ونفسه طبعا يشوفك دايما في اسعد حال ومرتاحة ومبسوطة. فدايما كل ما تيجي تحس مثلا انك زعلانة، لا تأكدي انه شايفك وزعلانة انك زعلانة فما تزعليش. لما تبقي محبطة تأكدي انه شايفك ونفسك نفسه يقولك لا تشجعي وشدي حيلك ومش عارفين. يعني دايما خليه دايما قدام عينيكي كده. يعني اكتر حاجة اثرت ام روجي، صباح الخير والسعادة عليكم على كل سميعة معاك للصبح، صباح الفل. اكتر حاجة اثرت فيها وانا صغيرة مش قوي يعني، كنت في ثانوية، هو زلزال 92. يا رب اللي حصل وقتها ما يتكرر تاني، ويحفظ مصر وناسها يا رب ان شاء الله. يا ريت حاجة لجورج وسوف، دي آية عينينا يا آية. بس لما تجاوب على السؤال، جاوب على السؤال اشغلك اللي انت عايزاه. عايزين نلعب الساعة الجاية زي كل اسبوع يا حسرة، عندك فوزير مفيش مانع زي ما عملت من اسبوعين ثلاثة. احمد السعدي عينيا الجوز ومناخيري لوز. اكتر حاجة اثرت فيها لحد دلوقتي، كنت بعيط لما عزلنا من المكان اللي كنا عايشين فيه وسبت اصحابي ومدرسة بعد الابتدائي علشان السكن، ودلوقتي لازم كل فترة اروح هناك واتمشى في المكان. ذكريات. شوف حاجات كده، ايه مواقف برضو بتحصل في حياة البني ادم بتبقى ليها تأثير. بس رجاء اللي هيبعت لي يقول لي مثلا اكتر حاجة اثرت فيها كذا، يقول لي اثرت فيه ازاي وغيرت من تفكيره ازاي. يعني بعد ما الموقف ده حصل نظرتك للحياة اختلفت ازاي يا معلم؟ لازم كده تضيف لي المعلومة اللي هتفيدني وتفيد اللي يسمعك، احنا اسرة مع بعضينا. 199 رقم لازم ازينه، 10 490 94 رقم الواتساب. ايه اكتر حاجة اثرت فيك وانت صغير؟

0: حولها مصري. معاك للصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: ممكن أغنية روقان ما نعمل لكم، وبصوا أغاني ميكس لذيذة ما تنكروش ده، يعني ما فيش حاجة أثرت فيا انسايد اند اوتسايد خالص تقريبا من أيام ثانوي والجامعة. يحس ما شاء الله دي حاجة جميلة جدا والله العظيم. معاملة بابا لينا في البيت ما كانتش أحسن حاجة، والحمد لله بعد بعد عن حياتنا، ولما اتجوزت اكتشفت انه عادي ممكن يبقى حنين علينا ويعاملنا حلو، وان في رجاله طيبين مش كلهم كده، ربنا يهدي نفسه. وبحب حب زوجي لاولادنا جدا، ربنا يخلي لينا رب ولاولادنا. جورج وسوف وقاسم الساهر بقى حاضر. والله رجب جورج وسوف يعني الاثنين، يعني اكتر حاجه اثرت في حياه ايه من وهي صغيره معامله والدها ليها اللي ما كانتش افضل حاجه. اكتر حاجه مأثره فيا موت بابا، وكمان اتجوزت وانا صغيره جدا، دي ام يوسف. وفي انتظار الأغنية أكتب لك تعهد لأنغام. هنا قالت كده، إحنا عندنا جورج وسوف وأكتب لك تعهد لأنغام. طيب خلينا نسأل سؤال بشكل آخر، شفتوا بشكل آخر دي يعني لو رجع بك الزمن وعايز تغير حاجة واحدة بس في طفولتك، لو رجع بك الزمن وعايز تغير حاجة واحدة بس في طفولة حضرتك وحضرتك، تغير ايه؟ 199 رقم SMS 010 490 90 4 رقم الواتساب.

ايه يا دنيا، طيب ايه الحاجة اللي ممكن لو رجع بيك الزمن هتغيرها؟ هتغيرها في طفولتك. محمد بدران بيقول حب عمري كنت عملت المستحيل عشانه. طب وايه اللي منعك انك تعمل المستحيل عشانه ساعتها؟ معاك للصبح انا حماد عنتر. سواء نقلت ايه الحاجة اثرت فيها وانا صغير، دخول دخلت ايه اه دخول الجيش، دخلت عيل لعبي، خرجت راجل اتحمل المسؤولية. ما شاء الله، حاجة حلوة جدا. طب ايه الحاجة لو رجع بيك الزمن هتغيرها في طفولتك؟ يارا بتقول لو رجع بيا الزمن ما كنتش زعلت من والدي من معاملته ليا، وكنت بعامله وحش جدا وكنت قافش عليه طول الوقت، وما حسيتش قد ايه هو كان بيعمل كل حاجة عشاني، غير بعد ما توفى وكبرت اكتشفت ان مفيش اي حاجة كان بيعملها ليا غلط، ومفيش اي لحظة قسي عليا فيها غير عشان كانت مصلحتي. اتمنى من ربنا ان يكون مسامحني ومش زعلان مني. ماشي. اسلام بيقول لو رجع بيا الزمن هغير صحابي. يا اسلام، ده يا اسلام ده ايه يا جدع، ده يا جدع. ابراهيم بيقول لو رجع بيا الزمن كنت هركز في تعليمي اكتر من كده، وكنت مش هضيع وقت مع اصدقاء السوء. انا عرفت قيمة التعليم لما كبرت. حاجة حلوة على فكرة، انت لسه فيها، اي حاجة فاتتك تقدر تتعلمها. 1-90-9 رقم الواتساب، 0-10-400-90-90-4 رقم الواتساب. ايه الحاجة لو رجع بيك الزمن تحب تغيرها في طفولتك؟ الطلب مننا انغام اكتب لك تعهد، والطلب مننا جورج وسوف هشغل لكم الاتنين دلوقتي حالا.

0: الراديو 99 هواها مصري. معاك للصبح مع حسام رضا على الراديو 99.
1: سهرًا ومعاك للصبح، سهرًا ومعاك للصبح.
2: إسلام شكله أهلاوي، وأهلاوي يعني صعبان عليه نفسه، بعد بيقول لو رجع بيا الزمن ما كنتش حبيت الكوره ولا اتفرجت على كوره اصلا. يا باشا صباح الفل، يعني مره من نفسك، يعني سيب الجمهور الاخر يبسط. انت اتبسطت قبل كده ومتبسط دلوقتي؟ عادي يعني بتحصل، هي الكوره كده مكسب وخساره. حماده، لو رجع بيا الزمن هاكل الكتب اكل واكمل تعليمي، هو ده اللي انا بقوله لاولادي دلوقتي وبضغط عليهم ان هم يكملوا تعليمهم. يا ريت نسمع حاجه اللي عاشق. ماشي، مش عارف ايه اللي عاشق دي، بس ماشي. لو رجع بقى زمان في طفولتي مش هكون بنفس الطيبه اللي كنت فيها، لان الواحد كان بيتعامل بطبيعته ما يعرفش ان المجتمع مختلف عنه. دي هند. الحلقه اللي فاتت كنت بتكلم عن مازن سامي، وحقيقي مذيع شاطر ومجتهد جدا، بيشتغل على نفسه من افضل مذيعين الاخبار. طبعا ده صديق وزميل، نتشرف بوجوده معانا. طبعا الف شكر لحضرتك، اي خدمه انتوا تؤمروا. اكتبي وصلات امنه وكمبيلات احسن. احمد السعدي، صباح الفل ابو حميد. طب على ما يعني احنا لسه مكملين في موضوع لو رجع بيك الزمن هتغير ايه في طفولتك، بس احمد السعدي نفسه في لعبه الالف للياء، فانا هقول لك حاجه سريعا. كلمه يعني اللي ما يعرفش يا جماعه، لعبه من الالف للياء هي لعبه انا بخمن كلمه في دماغي، بقول لك عدد حروفها واول حرف منها واخر حرف منها، وانت تبدا تتخيل او تتوقع ما هي هذه الكلمه. خمس حروف بتبدا بالميم وبتخلص بالر. خمس حروف بتبدا بالميم وبتخلص بالر. كل حركه لصباعك بتغير المنتج اللي طلع منها، تمام؟ لازم لها حاجتين عشان تشتغل، يعني عضوين في جسم الانسان لازم يشتغلوا مع بعض عشان تشتغل. كل في عضو ما بيعملش اي حاجه غير ان هو مركز على يعني نفس الطيبه ونفس الحاجه بيعملها على طول،

وعضو تاني عمال يتحرك، كل حركة ليه بيغير المنتج النهائي لهذه الحاجة. خمس حروف بتبدأ بالميم وبتخلص بالره، اللي يعرفها يبقى برنس. 199 رقم الاس ام اس، 010-490-4 رقم الواتساب. وبرضو قولولي لو رجع بيكم الزمن ايه اللي حابين تغيروا في طفولتكم.

محدش جاوب صح خالص الا ثانيه واحده عشان مش كاتب اسمه، باشا نصر. ما اعرفش مين باشا نصر، ما كتبش اسمه، هو الوحيد اللي جاوب صح. مزمار احمد سعد قال منشار، انا قلت بتستخدم بيها عضوين مش ايدك. شوف يا استاذنا ده مين ده مين ده مين ده مين ده مين ده مين مصطفى، اللي انت بتقوله ده ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها لو رجع بيك الزمن تماما. كل انسان عنده وقت فقط في حاجه من حياته، فالزمن ما بيرجعش. انا واحد من الناس وقع من عمر 20 سنه عملت فيهم كل حاجه تتخيلها ما تتخيلهاش، وكنت اتمنى لو رجع بيا الزمن ما اعملهاش، لكن الزمن ما بيرجعش. والسلام ختام على البرنامج الجميل ده، بس سؤال ملوش اي لازمه خالص، لو رجع بيك الزمن مع تحياتي مصطفى مفتاح الشاير. ماشي. بص يا سيدي الفاضل، ما فيش حاجه اسمها سؤال ملوش لازمه خالص، مفيش حاجه في الدنيا اسمها ملهاش لازمه. كل واحد ليه منظور وراي مختلف عن التاني، وكل واحد بيشوف الحياه ويشوف كل حاجه في الحياه بشكل مختلف عن التاني. انا لما سالت لو رجع بيك الزمن هتغير ايه في حياتك، انا عارف ان الزمن ما بيرجعش، اكيد ان اكيد اي حد في الدنيا عارف ان الزمن ما بيرجعش، دي مش معلومه يعني خزعبليه او تايهه يعني عننا، بس السؤال كان الهدف منه ان انت تعرف انت ايه الغلط اللي حصل في حياتك، او ايه اللحظه اللي حياتك اتغيرت فيها، او ايه اللي اثر في حياتك. طب اثرت ازاي؟ طب انت تقدر ترجع، مش ترجع بقى تغيرها، تقدر تعدل اللي حصل ده ولا لا دلوقتي، تقدر تغير في حياتك من دلوقتي فتعوض عن اللي حصل فات قبل كده ولا لا. في حاجات كتير جدا جدا جدا نقدر نستنتجها من السؤال زي ده، مش بس ان احنا نرجع بالزمن وما نرجعش بالزمن، لان اكيد احنا مش نرجع بالزمن يعني. طيب انا سايق دلوقتي من المنوفية رايح للسويس. يا باشا ربنا معاك وتوصل بألف سلامة. وضح لنا السؤال بشكل اكتر. خلاص انا جاوبت بقى، هي مزمار. لو انا طلبت اغنية تانية هبقى ريخ، ما لا طبعا براحتك اطلب اللي انت عايزاه. الكلمة التانية 1 2 3 4 5، خمس حروف بتبدأ بالشين وبتخلص بالره. خمس حروف بتبدأ بالشين وبتخلص بالره، حاجة مزعجة جدا جدا جدا جدا، مزعجة جدا جدا جدا جدا، بس مهمة جدا لأسباب كتير. الله الله، الحمد لله على السلامة يا ندى. ندى جاوبت قبل ما قبل خلاص، بدل ما ندى عرفت، حد عرف الإجابة مش هكمل يعني، هي جاوبت قبل ما أنا أكمل كلامي أصلا يعني. 1 9 9 رقم الاسم 010 490 90 4، لو عرفت الإجابة قول لي هي إيه. وبرضو عايز أعرف لو رجع بيك الزمن لورا هتغير إيه في حياتك.

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: يا أستاذنا، مع احترامي لسيادتك أنا متأسف جداً على كلمة سؤال ملوش لازمة، بعتذر. أنا كان قصدي إن الزمن ما بيرجعش، لو نصحت حد على اللي حصل معاك ما بيسمعش. بالنسبة للشباب الجديد اللي هو طالع دلوقتي من بعد التسعينات على الإنترنت والفيسبوك والماسنجر والحاجات اللي ملهاش أي لازمة دي خالص، إحنا ما تربناش على كده، فأنا بعتذر على كلمة السؤال ملوش لازمة. حضرتك معاك حق، مهما كان مهما نصحت حد ما يسمعش. شكرا، تحياتي لبرنامجك الجميل يا مصطفى باشا، اعتذارك على راسي، وانت مش محتاج تعتذر، البرنامج ده بتاعك واحنا هنا بنتناقش وكل واحد بيقول رأيه، والاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. بس برضه هعيد واقول لك حاجة تانية، مفيش حاجة اسمها ملهاش لازمة صدقني، حتى الشباب الانترنت وجيل الانترنت والفيسبوك والماسنجر الحاجات دي كلها برضه ليها لازمة. ولو احنا شايفين ان جين زي او الاجيال الجديده دي اجيال دماغها تعبانه زي ما بتقال، فانا احب اقول لك ان لا طبعا مش دماغها تعبانه خالص. الاجيال دي ممكن يكون عندها من العلم الجديد او المختلف اللي مش عندنا اصلا، وبيقدروا يوصلوا لحاجات كانت بتاخد سنين من البشر زمان هما بيوصلوا لها في ايام. جيل ليه منظور اخر للحياه، منظور اخر للنجاح، منظور اخر لكل حاجه، بس مش معنى كده ان هم غلط، او مش معنى كده ان هم وحشين، او مش معنى كده ان هم ملهمش لازمه، او مش معنى كده ان هم جيل متدلع او جيل مرفه او هو جيل غير الجيل. زي ما انت لو رجعت بالزمن لورا مثلا، لو انت من جيل التسعينات، فانت هتلاقي ان جيل السبعينات والستينات كان شايف ان جيل التسعينات ده جيل ملوش اي لازمه وجيل مرفه جدا وهكذا. فمع استمرار الحياه ومع مرور الايام والسنين، كل جيل بيجي بيتشاف انه جيل ملوش لازمه، جيل مرفه، جيل على الله حكايته، جيل بتاع مش عارف ايه الكلام ده كله. وفي الاخر الزمن بيلف، والجيل ده اللي هو متشاف كده هيجي بعده جيل هيشوفه برضو نفس الطريقة، فهي ساقية ما بتخلصش. بس ام روجي جاوبت صح، وام يوسف جاوبت صح، واحمد السعدي طبعا جاوب صح، وجبة هبة جاوبت صح، بس اول حد جاوب صح كانت ندى طبعا طبعا طبعا. طيب خلاص، فضل دقائق قليلة على انتهاء حلقتنا. آخر سؤال معانا، كلمة من 4 حروف، أول حرف ألف وآخر حرف كاف. أول حرف ألف وآخر حرف كاف، رخيص جدا جدا جدا جدا جدا، ممكن يعني يبقى من أرخص الحاجات في الحياة، بس دايما بتلاقيه مع فلوس كتير جدا جدا جدا. 199 رقم الاس ام اس 010 490 90 4 رقم الواتساب.

أستك يا عمهم. الإجابة الصحيحة هي فعلا أستك. شكرا جزيلا لكل اللي كان معايا النهاردة، شكرا لكل اللي سمعوا حلقتنا النهاردة، شكرا لكل اللي شاركوا معايا النهاردة. خلصت حلقتنا مع بعض وخلص أسبوعنا مع بعض، وكل سنة وكل حضراتكم طيبين وبخير وسعادة. الأسبوع اللي جاي إن شاء الله العيد الكبير، عيد الفرحة، عيد السعادة، إن شاء الله يعني يهل علينا ببركة ورزق وفرحة وصحة وعافية وسعادة وكل اللي نفسه في أي حاجة تحصل له إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أشوفكم على خير، وأتمنى لكم أسبوعا سعيدا وليلة سعيدة، وألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Thank you.